هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا بكم عند المسألة 11 في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ونشرع في تناول ما تبقى من مسائل، ونتناول فيما بعد آيات أخرى من آيات الأحكام في سورة البقرة. يقول الله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والمعنى أن الموصي بالوصية إذا أوصى به الميت خرج عن ذمته، وصار الولي مطلوبا به، له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره. وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه. وأما

إذا قدر عليه وتركه ثم وصى به فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي فيه. أما المسألة الثالثة عشرة وهي المسألة قبل الأخيرة فهي في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. والخطاب في قوله تعالى فمن خاف لجميع المسلمين، قيل لهم إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح، وذلك لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية، وفرض الكفاية يعني أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. وقد قرر علماء المالكية في المسألة الرابعة عشرة من مسائل هذه الآية أن في ذلك دليل على الحكم بالظن، وذلك لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح، وإنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام مع آية أخرى من آيات الأحكام، وهي الآية 33 من آيات الأحكام، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ونقرأ في هذه الآيات 16 مسألة، فأما المسألة الأولى فهي في قول الله تعالى كتب عليكم بمعنى فرض، أما بالنسبة للمسألة الثانية فهي في لفظ الصيام، وهو في اللغة عبارة عن الإمساك المطلق لا خلاف فيه ولا معنى له في غيره، ولو كان القول هكذا خاصة لكان فيه كلام في العموم والإجمال. ثم إن قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم تفسيرا له وتمثيلا به. وبالنسبة للمسألة الثالثة فتتعلق بقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، وفي المراد بالذين من قبلكم ثلاثة أقوال، فقد قيل هم أهل الكتاب، وقيل هم النصارى، وقيل هم جميع الناس، وهذا القول غير صحيح، وذلك لأنه وقد كان الصوم على من قبلنا بإمساك اللسان عن الكلام ولم يكن في شرعنا، فصار ظاهر القول راجعا إلى النصارى لأمرين، فأما أحدهما فهو أنهم الآذنون والأقربون إلينا، أما الثاني فهو أن الصوم في صدر الإسلام كان إذا نام الرجل لم يفطر، وهو الأشبه بصومهم. وننتقل إلى المسألة الرابعة وهي قوله تعالى كما كتب، ووجه التشبيه فيه محتمل لثلاثة أوجه، والذي يشمل الزمان والقدر والوصف، ومحتمل لجميعها ومحتمل لاثنين منهما. فإن رجع إلى الزمان فقد روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان، ثم اختلف عليهم الزمان فكان يأتي في الحر يوما طويلا وفي البرد يوما قصيرا، فارتأوا برأيهم أن يردوه في الزمان المعتدل، وإن رجع إلى العدد ففيه ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو أنه ثلاثة أيام، وقد روي أن ذلك كان في صدر الإسلام، أما الثاني فهو أنه يوم عاشوراء،

حيث روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصومون عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فيه فرعون. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فكان هو الفريضة حتى نزل رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، من شاء صامه ومن شاء أفطره. وبالنسبة للقول الثالث فهو أنه 30 يوما كما فرض في أول الأمر ثم غير لأسباب مروية. وإن رجع إلى الوصف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد كان شرع من قبلنا يصومون عن الكلام كله، وفي شرعنا الأمر بالصيام عن قول الزور متأكد على الأمر به في غير الصيام، والمقطوع به أنه التشبيه في الفرضية خاصة وسائره محتمل. وننتقل إلى المسألة الخامسة وتتصل بقوله تعالى: لعلكم تتقون، وفيها 3 أقوال. فأما القول الأول فهو أن لعلكم تتقون مما حرم الله عليكم فعله، والثاني لعلكم تضعفون فتتقون، فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي. أما الثالث فهو في قوله تعالى: لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكم. وقد روي أن النصارى بدلته إلى الزمان المعتدل، وزادت فيه كفارة 10 أيام، وكلها صحيحة ومرادة بالآية، إلا أن الأول حقيقة والثاني مجاز حسن، والأول والثاني معصية، والثالث كفر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك على معنى الاحتياط للعبادة، وذلك لأن العبادة إنما يحتاط لها إذا وجبت، وقبل ألا تجب لا احتياط شرعا، وإنما تكون بدعة ومكروها. وقد قال صلى الله عليه وسلم منبها على ذلك: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين خوفا أن يقول القائل: أتلقى رمضان بالعبادة؟ وقد رويت عنه صلى الله عليه وسلم فيه عدم الزيادة، فقال: إذا انتصف شعبان فلا يصم أحد حتى يدخل رمضان. لذلك كره علماء الدين أن تصام الأيام 6 التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، وذلك بأن تكون متصلة برمضان مخافة أن يظن أهل الجهالة أنها من رمضان، ورأوا أن صومها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل، وذلك لأن المقصود منها حاصل بتضعيف الحسنة ب10 أمثالها متى فعلت، بل صومها في الأشهر الحرم وفي شعبان أفضل. ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني العيد فهو مبتدع سالك سنن أهل الكتاب في الزيادات، داخل في وعيد الشرع حيث قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. وعند هذا الحد نقف بكم أيها المستمعون الكرام، فإلى لقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم البرنامج اليومي أحكام الكتاب المبين.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إلى إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، يقول المولى جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آيات تتحدث عن نصر الله تعالى للمؤمنين في غزوة الأحزاب، في قصة الأحزاب. آيات سبب نزولها هذه القصة وهذه الغزوة، حيث أرسل الله تعالى ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة لكي يكون الرعب في نفوس الأعداء فينهزموا ويولوا الأدبار عن المسلمين وعن المدينة المنورة التي يقطنها أهل الإسلام بقيادة رسولهم عليه الصلاة والسلام. لما تجحفل المشركون حول الخندق عند مداخل المدينة المنورة بدأ النفاق في داخل المدينة، حتى قال المنافقون ما ذكره القرآن الكريم حينما يقول المولى جل شأنه في هذه القضية، قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تذكر هذه الآية قول المنافقين ومرضى القلوب، يقولون: يعدنا محمد أن نفتح كنوز كسرى وقيصر ونحن الآن لا نقدر أن نذهب إلى الغائط. لماذا؟ لأنه عندما حفروا الخندق وتجحفل المشركون خلف الخندق وبدأ الخوف والرعب داخل المدينة، أخذ المنافقون يتحدثون. وأيام الحفر، حفر الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر المسلمين من الصحابة حينما ضرب صخرة كبيرة وكبر الله تعالى وبين للمسلمين من أصحابه أنهم سيفتحون كسرى وقيصر. فلما حصل للمسلمين هذا الموقف من تواجد المشركين حول الخندق، المنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أخذوا يستهزئون بالقضية. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرض، هم في شك وفي ريب وفي اضطراب، لا بصيرة لهم. ولهذا كان أهل النفاق يرددون هذا الكلام. ومنهم من المنافقين قالوا للمنافقين:

المؤذين الآخرين، كما تحدث القرآن الكريم في قصتهم بقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. الطائفة هم جماعة، يا أهل يثرب يا أهل المدينة، لا مقام لكم أي هاهنا، يعنون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم، أي لا تبقون مع محمد صلى الله عليه وسلم. المنافقون يقولون هذا للمنافقين ممن معهم، وهذا على وجه التخذيل، لأنهم يريدون أن يخذلوا الإسلام ويريدون أن يطعنوا برسالة الإسلام، ولهذا لا يريدون الدفاع عن الإسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذوا يستأذنون. حينما قرر أهل النفاق أن يستأذنوا فرارا من القتال، فأخذوا يتعذرون بالأعذار الواهية، كما قال المولى في قصتهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يستأذن هؤلاء المنافقين، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى المدينة، يقولون: بيوتنا سائبة ضايعة، ما عدنا حد يحرسنا بالبيت، ما عدنا رجال، بالتالي خلينا فقط النساء وهي قريبة من العدو. وكل هذا كذب وافتراء، يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالرجوع حتى يقولون إن بيوتنا عورة، فكذبهم الله سبحانه وتعالى وقال: وما هي بعورة، وبين الحقيقة في ذلك ربنا فقال عنهم: إن يريدون إلا فرارا، أي لا يريدون بعذرهم الكاذب إلا الفرار من القتال ومدافعة العدو. ثم وصفهم ربنا سبحانه في الآية الأخرى بقوله: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي لو دخلت المدينة أو بيوتهم من أقطارها من جوانبها، ولو دخلت هذه العساكر المتحزبة الذين يفرون خوفا منها، لو دخلت هذه العساكر من الجيش إلى مدينتهم وإلى بيوتهم وهم ينهبون بيوتهم، ثم سئلوا عند ذلك الفزع والخوف الذي انتابهم، ثم سئلوا الرجعة والردة إلى الكفر، سئلوا الفتنة وهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وإلى مقاتلة المسلمين، للجأوا إلى ذلك ولفعلوها وما تلبثوا بها، أي ما تأخروا في إعطاء الفتنة، ما تأخروا في إعطاء ما يطلبه المشركون منهم، ولو أدى ذلك إلى الكفر وإلى الردة. قال الله تعالى وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي إلا وقتا يسيرا، ريثما يكون السؤال والجواب من غير توقف، بمعنى أن هؤلاء الذين خرجوا وأخذوا يستأذنون هاربين من العدو إلى بيوتهم، لو جاءهم هؤلاء العدو ودخل إلى بيوتهم ثم قال لهم اكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكفروا بنبي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو النفاق بعينه، إن يريدون إلا فرارا. ثم قال الله تعالى عن حال هؤلاء المنافقين ومن معهم من المثبطين من المنافقين كذلك، قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذه كلها أيها الإخوة في غزوة الخندق. أشحة عليكم، أي بخلاء عليكم بالحفر في الخندق والنفق في سبيل الله، ما يشاركون ويا المؤمنين. المؤمنين يحفرون مساكين وهم بس ينظرون عليهم، المؤمنين يصرفون من الأموال وهم لا يدفعون شيء، فإذا جاء الخوف جاء العدو رأيتهم ينظرون إليك، أي أبصرتهم ينظرون إليك في تلك الحالة خوفا من القتال، خايفين مرعوبين، تدور أعينهم يمينا وشمالا من شدة الخوف ومن شدة الجزع، لا يستقر منهم النظر إلى جهة، وقيل تدور أعينهم لشدة خوفهم حذرا أن يأتيهم القتل من كل جهة، وهذا هو سبيل الجبان. الجبان خائف، ينظر هنا وهنا، يتردد في نظراته، يلتفت يمينا وشمالا لجبنه كالذي يخشى عليه من الموت.

0: أيكد وران عين الذي قرب من الموت وغشيته أسباب الموت فيصيبه الذهول ويذهب عقله وإذا به خائف. فإذا ذهب الخوف، يعني إذا كان الأمن وما في أعداء، أخذوا يتكلمون كلاما بليغا فصيحا عاليا، وقالوا نحن الذين وقفنا هكذا، يدعون الشجاعة، ونحن الذين فعلنا ووقفنا المواقف، ونحن الذين أنجدنا المدينة، ونحن الذين لنا كذا وكذا. أما في حال أيام الأزمة تراهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. أيام لما راحت الأزمة راح القتال، وإذا بهم يقفون كأنهم هم الأسود، يعتقدون أو يريدون أن يعتقد الناس بهم أنهم هؤلاء كانت مواقفهم مشرفة، وهم على العكس من ذلك. هكذا هو النفاق أيها الإخوة، منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، يعني وقت حاجة الناس، وقت المواقف، تجد الذين يقفون من الرجال أهل الإيمان. أما ما عنده إيمان لا يستطيع أن يدافع لا عن بلده ولا عن الناس ولا عن المجتمع، فإذا ذهب الخوف رأيته كأنه هو الذي قاد المعارك الضارية ضد العدو. هكذا أيها الإخوة هو موقف النفاق، أعاذنا الله وإياكم منهم. ولهذا تحدث القرآن الكريم في قصة الأحزاب عن حال المنافقين حينما لا يصدقون بهزيمة الكفار. فإذا انهزم الكفار وراحوا الأحزاب وولوا، المنافقون داخل المدينة المنورة لا يصدقون بهذا. والله تعالى ذكر هذه القصة في القصة العامة اللي هي قصة الأحزاب، حينما قال مولانا جل شأنه: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أي هؤلاء من المنافقين من صفاتهم القبيحة الجبن والخوف. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي لم ينهزموا بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى، يعني لو رجعوا، يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، أي يودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معهم في المدينة، بل يودون لو أنهم في البادية، لو أنهم بادون في الأعراب، يعني كانوا يودون أنهم بعيدين عن المدينة حتى ما يشوفون الأحزاب، يجي العدو هم يخافون من العدو، يعني يودون أنهم سافرين. وهذا أيضا ديدا أهل النفاق، عندما يكون الأمر صعب أو عندما تكون الشدة في البلد، تجد أهل النفاق كل واحد يحزم جنطة وتشوفه يروح يحجز على المطار ويروح يسافر. هؤلاء ذكرهم القرآن الكريم حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: يود لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم، يشوفون ها خلصت الحرب، خلص القتال، خلصت الفتنة، انتهت، حتى يرجعون إلى المطارات ويقولون احنا كنا نقاتل أو كنا ندافع أو كنا نتحدث، كنا كذا ونتكلم. هؤلاء أهل النفاق أيها الإخوة. والله تعالى يقول: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. خلهم يولون، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني لو هم موجودين أيام الأزمات أيضا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء، فخلهم يسافرون، خلهم يروحون بادون في الأعراب، خلهم يذهبون إلى البادية مع الأعراب ولا يدخلون المدينة، لأنهم لو كانوا في المدينة ما قاتلوا معكم، ولو كانوا في المدينة ما شاركوا معكم في قضية الدفاع عن بلادهم وعن دينهم وعن عقيدتهم. هؤلاء أهل النفاق. هكذا أيها الإخوة يتبين لنا دروس كثيرة من خلال هذه الغزوة التي تحدث عنها القرآن الكريم في مواقف كثيرة وفي قصص كثيرة وفي أسباب نزول كثيرة، نواصلها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحفظ ديار الإسلام، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إلى نفسي: إلهي لا تكلني، وهيئ للهداية والرشادة، فإن النفس شيطان مريد، إذا لم تهدها ازدادت عنادا، فهبها الرشد يا رباه، واجعل لها التقوى إلى الجنات زادا. وما للعبد إن ضلت خطاه سواك، وهل لعبد ما أرادا؟ على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. وما لي غير لطفك يا إلهي، فإن القلب للتواب عادا.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.
1: بسم

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات.

وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: لا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: أصبح

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: صباح.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
0: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة، يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: للصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.

0: الاكتفاء مستمعينا حالة راقية من التصالح النفسي، ويحتاجها كل منا بلا شك. ولكي نصل إليها نحتاج إلى وقفة مع النفس ليعرف كل منا هل هو مكتف ذاتياً وعاطفياً ومادياً أم لا، وما هو حد الاكتفاء الذي يجعلنا نعيش حالة من الرضا تقودنا للعيش بسعادة مهما كانت ظروفنا الحالية. لكي تحدد عزيزي المستمع حد الاكتفاء الخاص بك، عود نفسك على الجلوس مع ذاتك لتتفكر وتتدبر أين أنت من الحياة، أين أنت من نفسك، من أهلك وأصدقائك، من مجتمعك ومن دينك، وما هو دورك في هذه الحياة. قد تكون فكرة الوقفة مع النفس صعبة في بداية الأمر، ولكنك تستطيع أن تبدأها بفكرة اليوم المصغر. خلاصة هذه الفكرة أن تحدد لنفسك 15 دقيقة يومياً، تخلو بنفسك وتحضر ورقة وقلما وتجلس لتكتب أين أنت، وهل أنت وصلت لحد الاكتفاء، وما هو الحد الذي تصبح عنده مكتفيا. اكتب هل أنت راض عن نفسك ماديا. إذا كانت إجابتك بلا، فاكتب حد الاكتفاء الذي يجعلك راضيا، ثم اكتب خطتك كي تصل إلى هذا الحد، ثم اكتب هل أنت راض ومكتف معنوياً؟ هل أنت متقبل لشكلك وشخصيتك وسلوكك وأفكارك؟ ثم انتقل إلى علاقتك مع والديك، هل تؤدي حقهما؟ هل هما راضيان عنك؟ بعدها انتقل إلى علاقتك بأسرتك، زوجتك، أبنائك، إخوتك، أهلك وأقاربك، ثم أصدقائك. ولا تنسى أيضاً علاقتك مع الله، هل أنت راض عنها؟ هل تقوم بالحد الأدنى من العبادات التي تجعل الله راض عنك؟ بهذه الطريقة تكون قد وضعت حد الاكتفاء لنفسك في جوانب حياتك، ما يجعلك أكثر تقبلاً لهذه الحياة وأكثر رضاً بها، فقد أصبحت تعرف أين أنت من جميع جوانب حياتك، ما هي الجوانب التي أنت راض عنها، وما هي الجوانب التي لم تصل فيها إلى حد الاكتفاء.
1: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
2: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك، وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

عزيزي الحاج، لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير في موعدكم اليومي المتجدد من برنامجكم صباح الخير يا بحرين. نطل عليكم بكل المحبة ونتمنى لكم صباح عامر بالبركة والسعادة والتوفيق عبر هذه النافذة الصباحية اليومية. صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوقي.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. نصبح عليكم بإذن الله إلى تمام الساعة 8:30 في رحلة تفاعلية نراقب خلالها مؤشرات أداء الجهات الحكومية عبر ملاحظاتكم اللي نستقبلها عبر خط البرنامج المباشر، ونرصد لكم من خلالها أبرز الأحداث الفعاليات.

0: الساحة المحلية.
1: مستمعينا الكرام، تسكن في أعماق كثير منا نزعة عميقة تدفعنا نحو الأفضل دائما، تطاردنا حين ننجز وتقلقنا حين نرتاح. نزعة تريد من كل شيء أن يكون مكتملا، ومن كل عمل أن يكون منزها من الأخطاء، ومن كل يوم أن يكون أفضل من ما مضى. هي نزعة الكمال، تلك النزعة المقيمة في صدور الطامحين والحالمين والمحبين لما يصنعون، والتي قد تتحول في بعض الأحيان إلى صخرة تثقل صدورنا وتعيق خطواتنا في العمل والإنجاز.
0: بالفعل هذه النزعة تستحق منا وقفة واعية، فهي في جوهرها تحمل بذرة خير وبذرة جميلة، هي الرغبة في التميز والارتقاء، لكنها إذا فقدت التوجيه الصحيح تتحول إلى حاجز يثبط إنجازنا، فنجد أنفسنا نؤجل البداية إلى انتظارا للظرف المثالي الذي لا يأتي، أو ننهك أنفسنا في تفاصيل لا يلاحظها أحد، وبالتالي لا يخسر الإنسان وقته فحسب، بل قد يخسر ثقته بنفسه وفرحته بما حقق وأنجز.
1: إذن رسالتنا اليوم لمن تملكته نزعة الكمال، هذه دعوة لفهم هذه النزعة وعقد الصلح معها ومع الذات، بحيث تحافظ على سعيك للإتقان والتحسين، ولكن لا تخسر طمأنينتك وبهجتك بما حققت من إنجازات، ولا تحول هذه النزعة إلى عائق يوقفك تماما عن التقدم إلى الأمام. إذن مستمعينا، قد يعني نصادف في أعمالنا وفي أماكن سعينا إلى رزقنا زملاء أو يعني أقران ممن يسعى دائما إلى الكمال، إلى عدم الوقوع في الخطأ، فتلاقي يعني البعض يواجه هذه المشكلة وكأنه يسعى إلى المثالية وإلى عدم الوقوع في الخطأ، وهذه يمكن طبيعة بشرية، الإنسان بطبيعته خطأ، معرض للخطأ، معرض للزلل والنقص، ولكن هذه النزعة فعلا تدفع إلى تلافي هذه الأخطاء، إلى عدم الوقوع في الخطأ. بعض الزملاء يمكن يقولون فلان هذه في OCD، يعني إنه ما يبي الشيء كل شيء مثالي، يبي المكان مرتب، يبي التقارير واضحة ما تشوفها.
0: أيوة صورة، ولكن يعني أنا براشد ما تحس أن هذا الموضوع متعب إلى حد ما؟
1: جدا جدا متعب، خصوصا لما الشخص هو اللي يسعى إلى هذه النزعة إن صح التعبير، ويواجه يعني زملاء أو اللي ما يستوعبون هذه الفكرة أو هذه النزعة، فيظنون أنه هو هذا الشخص يعني يسعى إلى المثالية وإلى عدم الوقوع في الخطأ، فالتوازن مطلوب.
0: التوازن مطلوب،
1: صح التعبير. الابتسامات أيضا نشوفها منتشرة في الجاليري وفي الاستوديو، ما يمكن الظاهر يقصدون أحد، ولكن دائما الكمال الله سبحانه وتعالى، والبني آدم معرض للخطأ والزلل، نطول بالنا على بعض، تحمل بعض، والمركب يمشي إن شاء الله
0: بإذن الله. يعني للأمانة احنا ما نبي نطيل في هذه الهمسة الصباحية، ولكن بالفعل انا اظن ان الانسان اللي دائما يسعى للكمال هو انسان لا سقف له لإبداعه، لطموحه، انه هو يشوف نفسه في افضل مكان، وهذه النزعة اللي موجودة في كل انسان. وانا اظن ان اختلفت المجالات، يعني سواء في الشغل، في الحياة، في الموهبة، في
1: حتى بين الأصدقاء،
0: نعم. نعم. صح. فيعني هي موجودة في النفس البشرية، وكل إنسان عنده هذه النزعة، ولكن وين يوظفها؟
1: صح.
0: ولكن في ناس عندهم شوي مثل ما قلت OCD، يوظفونها في كل مجالات حياتهم. مستمعينا هذه تحايا فريق،
1: إن شاء الله ما نقصر أحد، إن شاء الله يا رب.
0: مستمعينا هذه تحايا فريق العمل الذي سيصاحبكم من الآن ولحتى الساعة 8:30 من الإشراف المتابعة، هذه تحايا الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة مريم فقيهي.
1: لكم أعذب التحايا من خلف الميكروفون، من التقديم زميلة شوق الدوسري، وهذه تحياتي عبد الرحمن بومطيع،
0: ومن الإخراج هذه تحية مخرجنا علي الحادي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: إذن مستمعينا، ننطلق في استعراض أجندة وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية في الشؤون المحلية والعالمية والاقتصادية. بعد ذلك نتعرف على حالة الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام الساعة 7 نستمع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، لنعود من بعدها لمواصلة لقاءات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: وأولى هذه اللقاءات سنتحدث بها عن بشيء من التوسع عن الفضل العظيم للأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية الاستثمار الأمثل لهذه الأيام المباركة مع فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النامليتي رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإدارة العامة للأوقاف السنية.
2: نسلط الضوء اليوم كذلك على الأدوار التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة في تنظيم ومتابعة تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات مع الأستاذة فاطمة داود أهلي أخصائي حماية مستهلك أول بالوزارة.
3: ونقترب من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها هيئة ملهمون الشبابية والرسالة التي تحملها للشباب مع الأستاذة صبيحة كمال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ملهمون الشبابية.
2: في رسائلنا الواردة من الجهات الحكومية خلال هذا اليوم سنستمع إلى رسالة بعثة مملكة البحرين للحج والتي يقدمها الزميل خالد العون موفد مركز الأخبار.
3: وسنستمع إلى تقرير عن الورشة الوطنية للتصنيف الطبي في حالات الطوارئ مع زميلة مروة عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
2: نسعد ونتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم وملاحظاتكم إلى الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس عبر خط البرنامج المباشر 17684888، وكذلك على نفس الرقم نستقبل مكالماتكم في فقرة ولاء وتلاحم التي نسعد من خلالها بالتعبير عن معاني الانتماء الصادق لمملكتنا الحبيبة. وصباح الخير يا بحرين.

0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية،
0: عناوين،
2: مستمعينا نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم و نقرأ معكم في أبرز العناوين في الثالث من الثلاثاء والثاني من ذو الحجة 1447 والتاسع عشر من مايو 2026. في أولى العناوين مستمعينا، جلالة الملك المعظم يوجه بصرف مكرمة لعيد الأضحى المبارك للأسر التابعة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
3: في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لمجلس الوزراء، المجلس يهنئ قادة دول مجلس التعاون بذكرى تأسيس المجلس. المجلس يدين الهجمات الإرهابية على السعودية والإمارات، متابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل ويؤكد البحرين تتمتع بنهج اقتصادي قائم على التنوع والانفتاح.
3: جلالة الملك المعظم ينيب سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة لحضور الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية، وسموه يؤكد

0: مؤكد أهل البحرين أهل حب وسلام وتعايش. سموه يؤكد أن الاحتفالية تجسد الرؤية الملكية المستنيرة في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية.
1: رئيس مجلس الشورى يستنكر الهجمات الإرهابية على السعودية والإمارات، ورئيس مجلس النواب يؤكد تضامن برلماني مطلق مع السعودية وندين الاستهداف الإرهابي الآثم.
0: خلال أعمال المنظمة العالمية لصحة الحيوان في باريس، وزير البلديات والزراعة يؤكد مواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
1: قوة دفاع البحرين تؤكد أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية.
0: عدد من أعضاء مجلس النواب يعربون عن إدانتهم الشديدة واستنكارهم البالغ للاعتداءات الإرهابية على السعودية والإمارات، ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تستهدف أمن واستقرار المنطقة وتمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
1: لجان بعثة الحج البحرينية تكثف استعداداتها الميدانية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.
0: شركة خدمات مطار البحرين راعياً بفئة الأصدقاء لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية.
1: جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطور خدمة طلب شهادة مسح.
0: وزير الخارجية ينوه بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الوثيق التي تربط بين البحرين ودول الاتحاد الأوروبي.
1: بحث مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمستشفيات الحكومية.
0: النائب محمد جاسم العليوي رئيس وفد الشعبة البرلمانية يؤكد الاعتداءات الإيرانية الآثمة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، والشعبة البرلمانية تعقد اجتماعا تحضيريا للمشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمانيات بصربيا.
1: إذن مستمعينا، ننتقل معكم إلى الشأن العربي والعالمي.
0: في الأخبار العالمية نقرأ: إيران تعلن رسمياً إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز.
1: باكستان تسلم أمريكا مقترحاً إيرانياً جديداً لإنهاء الحرب.
0: باكستان تنشر طائرات مقاتلة وآلاف الجنود في السعودية خلال حرب إيران.
1: الرئيس اللبناني يقول أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب.
0: في المملكة المتحدة تصدع داخل حزب العمال، ومنافسو ستارمر يعيدون فتح ملف بريكسيت.
1: منظمة العمل الدولية تؤكد بأن حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف.
0: الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع إبادة في غزة.
1: وزراء مالية مجموعة السبع يناقشون الاقتصاد العالمي على وقع الحرب في الشرق الأوسط.
0: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني طالت نحو 4000 ضحية في 13 دولة عربية.
1: منظمة الصحة العالمية تفتتح جمعيتها السنوية وسط أزمتي هانتا وإيبولا.
0: وفي آخر العناوين العالمية:

0: كوبا تشدد على حقها المشروع في الرد على أي هجوم أمريكي.
1: ننتقل معكم مستمعينا إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية ونقرأ في أبرز العناوين.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: مؤتمر عالمي للأمن السيبراني في البحرين في نوفمبر المقبل، ديفكون الشرق الأوسط في المملكة للمرة الأولى تأكيداً لمكانتها الإقليمية، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الأثر الاقتصادي يتجاوز الحدث وتمكين الأجيال القادمة من التعامل مع المنظومات المتقدمة، ورئيس ديفكون البحرين تمتلك رؤية طموحة لبناء مجتمع رقمي آمن.
1: بينت وبحرين مارينا تعلنان استكمال المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية الرقمية التي تربط أكثر من 120 محلاً تجارياً.
0: شركة الخدمات المالية العربية والمصرف الإسلامي الليبي يتعاونان لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في ليبيا.
1: جمعية الصداقة البحرينية الكورية تستعرض مع السفير الكوري فرص تنمية الروابط الاقتصادية.
0: العلامة التجارية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية امتياز وإيزي باي توقعان شراكة استراتيجية لإثراء تجربة حاملي البطاقات في البحرين.
1: تقديراً لدورها في قيادة الابتكار المصرفي، فاطمة العلوي تحصد جائزة الرؤساء التنفيذيين الداعمين للذكاء الاصطناعي.
0: تطبيق ون يحصد جائزتين مرموقتين من The Digital Banker ضمن مجموعة أو ضمن برنامج جوائز تجربة الزبائن الرقمية العالمي 2026.

0: وزارة شؤون المواصلات والاتصالات وآي بي إم ترمينالز البحرين تحتفيان باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري.
1: مناقصة لتوريد عمالة الأعمال الصيانة المدنية في مسرح الدانة وأعلى عطاء بمليون دينار.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الاقتصادية التي وردت في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
0: ننتقل وإياكم مستمعينا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك الأستاذ عبد الله بوشير. صباح عليك بالخير أخوي عبد الله.
4: صباح النور أخوي عبد الرحمن، أختي شوقة. صباح عليكم على المستمعين الكرام. طقس اليوم متوقع إن شاء الله بيكون حار خلال النهار ومعتدل خلال الليل، مع رياح جنوبية من 5 إلى 15 عقدة، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجات الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية. أما عن الرطوبة النسبية بتراوح ما بين 15 و 75%. أعلى منفي من سلمان للساعة 7 صباحا، مدى آخر للساعة 7 مساء، أدنى جزر للساعة 1 مساء، وعند الساعة 1:40 صباحا. شروق الشمس كان للساعة 4:49، والغروب بمشيئة الله للساعة 6:19. أما عن بزوغ القمر عند الساعة 6:56 صباحا، والأفول عند الساعة 9:32 مساء.

0: بالنسبة للرياح عند الساعة 5 صباحا كانت جنوبية أقل من 10 عقاد في أغلب المناطق. درجات الحرارة عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون كانت كالتالي: في كل من المنامة والكويت 28 درجة مئوية، الرياض والدوحة 27، أبوظبي 26، وفي مسقط كانت 30 درجة مئوية. بتكون هذه توقعاتنا لهذا اليوم إن شاء الله.
1: شكرا.

كل الشكر والتقدير للأستاذ عبد الله بوشيري من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة حول نشرة الطقس في مملكة البحرين. نبقى الآن مستمعين مع هذا الفاصل وذلك قبل نشرة الأخبار التي تأتيكم لاحقا بعد أقل من دقيقتين. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السماع.

0: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسات الملكية للأعمال الإنسانية توجيهاته السامية بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة الموافق لعام 2026 ميلادية لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كما وجه جلالتها المؤسسة إلى متابعة صرف المكرمة بما يلبي احتياجات الأسر استعدادا لعيد الأضحى المبارك. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر الإقليمية.
2: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى زيارته إلى مملكة البحرين. ثم رفع المجلس التهانية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026. كما أشاد المجلس بجهود الأجهزة الدفاعية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في الانتهاء من أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

0: شكر المجلس المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بالموقع على تعاونهم. بعدها أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. كما أدان الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وكذلك أدان المجلس المخطط الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والذي استهدف المساس بأمن دولة الكويت الشقيقة واستقرارها من خلال محاولة تسلل بحرية غير مشروعة عبر المياه الإقليمية الكويتية إلى أراضيها بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت. ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة على مملكة البحرين.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
0: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: هذا وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مملكة البحرين بدعوة من سعادة الدكتور أندرياس ألياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شهادة مسح كخدمة رقمية.
1: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمراء رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز من رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، موضحا أن النسخة المطورة من الخدمة ركزت على معالجة التحديات التشغيلية المرتبطة بإجراءات التقديم عبر تقليص عدد خطوات الخدمة، مضيفا أن الجهاز يواصل تنفيذ مبادراته التطويرية انسجاما مع التوجه الحكومي القائم على التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة.
0: وقعت شؤون الزراعة والثروة الحيوانية ممثلة بوزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل رواد الأعمال في المجال الزراعي.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الشراكة القائمة لتطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين وفق رعى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعم رواد الأعمال للانخراط في المشاريع الاستثمارية الزراعية. وقع المركز الوطني للأمن السيبراني ومؤتمر ديف كون العالمي اتفاقية استضافة مؤتمر ديف كون ميدل إيست بنسخته الكاملة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ويمثل

0: تمثل النسخة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
1: شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمنعقد في المملكة المغربية الشقيقة. حقق مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام 2025 نجاحات نوعية عكست الدور الحيوي الذي يطلع به في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
0: هذا واستقطب المجلس خلال العام الماضي أعلى حجم من الاستثمارات منذ تأسيسه بلغت 942 مليون دينار من خلال 107 مشاريع استثمارية متنوعة. حققت مملكة البحرين المركز الثاني خليجيا والرابع عربيا بحسب تصنيف أفضل الأنظمة التعليمية في الدول العربية لعام 2026.
1: ويعكس تقدم مملكة البحرين في التصنيف استمرار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التعليم من خلال تحديث المناهج وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.
0: استقبل معالي السيد فيبهات راتشاكيت براقان نائب رئيس الوزراء وزير النقل في مملكة تايلاند سعادة السفير خليل يعقوب الخياط سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: أولى نشرتنا الإخبارية والتي جاءت في تمام الساعة السابعة بتوقيت مملكة البحرين، هذه العودة إلى برنامج صباح الخير يا بحرين، ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل. أولى تحايا من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: من الإعداد تقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي،
1: ومن التقديم هذه تحايا الزميل عبد الرحمن بمطيع ومحدثتكم شوق الدوسري،
0: ومن الإخراج تقبلوا تحيات عبد الناصر النعار.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: نبقى الآن مستمعين مع الرسالة الإعلامية لبعثة مملكة البحرين للحج من الديار المقدسة، يقدمها الزميل خالد العون موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.

0: من مكة المكرمة، حيث تتواصل رحلات الوصول وتتهيأ المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن. نحييكم مستمعينا الأعزاء، أنا خالد العون، ونرافقكم في هذه الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين للحج. وفي هذه الرسالة مستمعينا الأعزاء، نسلط الضوء على مباشرة لجان البعثة أعمالها من مقر البعثة وتوافد الحملات البحرينية إلى مكة المكرمة، إلى جانب جولة ميدانية لرئيس البعثة على عدد من الحملات. باشرت لجان بعثة مملكة البحرين للحج أعمالها الميدانية والتنظيمية من مقر البعثة في مكة المكرمة ضمن الاستعدادات المتواصلة لموسم الحج، وتتابع اللجان الإدارية والطبية والأمنية والإعلامية جاهزية الخدمات المقدمة للحجاج والحملات، بما يضمن انسيابية العمل وتوفير بيئة منظمة وآمنة طوال هذا الموسم.
1: تعتبر اللجنة الكشفية من اللجان المهمة في بعثة مملكة البحرين لشؤون الحجاج، كما للجنة الكشفية تلعب دور في المشاعر المقدسة في منى وعرفات بتنظيم وتسهيل تفويج ودخول الحجاج إلى المشاعر.
0: ومع استكمال أعمال التجهيز والمتابعة، بدأت كذلك أفواج حجاج مملكة البحرين بالتوافد إلى مكة المكرمة، إذانا ببدء المرحلة الفعلية من رحلة الحج.
2: أولا، الشكر قليل في حقكم كبعثة مملكة البحرين الحبيبة، ومشاركتكم فرحتنا في هذا اليوم بالذات، وهو وصول أول وفد أو فوج من حجاج البحرين الحبيبة، هذا أسعدنا كثير وأسعد الحجاج، ولمسنا الفرحة الكبيرة في وجوه الحجاج حينما رأوا بعثة مملكة البحرين الحبيبة بجميع أعضائها وهم يستقبلون الحجاج في أول فوج لهذا اليوم.
0: وشهدت مقار الحملات البحرينية

0: استقبال الحجاج القادمين وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية متواصلة شملت إجراءات التسكين والمتابعة والإرشاد. وعبر عدد من الحجاج في لقاءات أجريت معهم عن سعادتهم بالوصول إلى مكة المكرمة، مؤكدين أن لحظة الوصول تحمل مشاعر الطمأنينة والشوق مع اقتراب أداء المناسك.
1: الحمد لله رب العالمين اللي الله رتب وسهل وكتب لنا نحن نكون من ضيوف بيت الحرام لهذا العام. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله السنة وكل سنة يا رب. شعور لا يوصف، الكلمة اللي أقدر أقولها شعور لا يوصف. للحين أنا مو مصدقة أنه فعلا أنا وصلت الحج.
2: أولا مشاعر مختلطة، وأولا أشكر بعثة الحج وطلع لي قبول السنة هاي، كان أنتظر من زمان. الحمد لله أن انكتبت هذه السنة.
3: شعور جميل لما أشوف حجاج العام، يعني وأنا بكون السنة ويا الحجاج، بالعكس اصطفاني رب العالمين لهذا الشيء، يعني شعور كبير جدا، يعني إن هذه نعمة من رب العالمين.
4: اليوم وصولي لمكة المكرمة، طبعا نفس ما ذكرت هذه أول حجة حقي، فمشاعر إن أنا يعني أول ما وصلت مدينة مكة يعني شعور جدا جدا جميل إن أنا موجودة اليوم. طبعا إحنا بدينا إن إحنا وصلنا للمدينة قضينا فيها ليلتين، واليوم تونا نوصل لمكة المكرمة إن شاء الله لأداء العمرة ثم أداء الحج.
1: شعور لا يوصف استقبالهم في أرض مكة، خصوصا الفوج الأول، هدوءهم راحتهم، خصوصا هم واصلين وهم يمدحون كل التياسير اللي حصلوها ولاقوها في الدرب وفي الطريق إلى الوصول إلى هنا. فالحمد لله رب العالمين، يعني شيء الله يقدرنا دائما نحن نكون دائما في خدمتهم، ونكون بإذن الله الناس اللي تقدر أنه تساعدهم على أداء هذه الحجة بإذن بتياسير وسلامة بإذن الله.
0: ومع تواصل توافد الحجاج تتواصل كذلك الجولات الميدانية لإطمئنان على جاهزية مختلف الخدمات المقدمة للحملات البحرينية. وفي هذا الإطار أجرى رئيس بعثة مملكة البحرين للحج زيارة لعدد من الحملات البحرينية في مكة المكرمة للإطلاع على أوضاع السكن وسير الاستعدادات الميدانية.
5: احنا الله سخرنا سبحانه وتعالى لخدمة ضيوف بيت الرحمن، وأهم شيء عندنا أنه يوصل الحاج ويلاقي كامل الراحة عندنا، يكون مرتاح، كامل احتياجاته تكون متوفرة، الأمن والسلامة تكون متوفرة بشكل تام.
0: وشملت الجولة متابعة الجوانب التنظيمية والخدمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم خلال موسم الحج. ومع استمرار توافد الحجاج إلى مكة المكرمة تتواصل الجهود الميدانية والتنظيمية استعدادا للأيام المقبلة من موسم الحج. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين. كنت معكم أنا خالد العون

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا في خير أيام الدنيا، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وسواء كنا ممن شدوا الرحال لحج بيت الله الحرام أو لم نكن، من الجميل أن نغتنم أفضالها العظيمة وأن نصمم لأنفسنا عادات يومية من العبادات والأعمال الصالحة لندرك بها الجوائز الربانية في هذه الأيام المباركة.
3: للحديث بصورة موسعة عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإدارة العامة للأوقاف السنية، للحديث عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحييكم وأحيي الأخوة المستمعين الكرام في هذا الصباح.

0: الأعمار والأيام تمر سريعا، يعني ما يكاد الأسبوع يبتدي إلا ونصل إلى نهايته، وكنا استقبلنا رمضان ثم ودعنا تلك الأيام الفاضلة المباركة، أيام الطاعة والذكر والقيام وتلاوة القرآن. اليوم احنا نستقبل بعد، اليوم احنا في ثاني يوم من أيام الحجة، العشر الأوائل من الحجة. هذه الأيام أيام مباركة، وفي الحقيقة الإنسان لا يبقى له في صحائفه ويوم القيامة إلا تلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فأمتنا أمة مرحومة، والله سبحانه وتعالى جعل لنا مواسم للطاعات. هذه المواسم هي مثل مواسم التجارة في الدنيا،
1: نعم،
0: ولكنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان نجد أن التجار وحتى الناس ينتظرون مثل هذه الأيام، أيام أن تكون البضاعة يعني متوفرة أو الربح مضاعف، فيدخرون بضائعهم لمثل هذه الأيام. ونحن بالنسبة للمسلم ينظر إلى العشر الأوائل من الحجة موسم من مواسم الطاعة، والله سبحانه وتعالى أقسم بها وليال عشر. قال المفسرون المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم ليبين لنا مكانته. إحنا إذا بنقسم نقسم بالله سبحانه وتعالى لأنه عظيم في نفوسنا. والله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذه الفضيلة عامة ومطلقة، ولذلك لما يتكلموا عن العشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، وعن العشر الأوائل من ذي الحجة تلك الأيام الليالي الأواخر الليل فيها أفضل، وفيها ليلة القدر ليلة غير معروفة تحديدا أي ليلة، لكن هذه الأيام في الجملة ليلها ونهارها كلها فاضل عند الله سبحانه وتعالى. الله يحب العمل الصالح فيها، يعني تصور أن مثلا تقول أن فلان مثلا يحب هذا العمل في هذا الوقت مسؤولك أو مثلا الزوج أو الزوجة مثلا، فتحرص أن أنت تسويه في الوقت اللي هو يحبه.
1: نعم.
0: فما بارك بالله رب العالمين ولله المثل الأعلى. حتى أن الصحابة عندهم شيء مقرر أن الجهاد الواحد يضحي بنفسه وماله أمر عظيم وقربة كبيرة، فقالوا يعني ولا الجهاد في سبيل الله، حتى يعني العمل الصالح الذكر وتلاوة القرآن والصيام يعني في هذه الأيام أفضل من الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وبعض العلماء أراد أن يلتمس شوف ليش هذه الأيام حصلت هذه الفضيلة والمكان. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ويفضل البلاد بعضها على بعض والناس بعضهم على بعض، والأشهر بعضها على بعض الأيام. قالوا أن هذه الأيام جمعت من العبادات ما لا تجتمع في سواها، يعني في هذه الأيام صلاة وذكر وصيام، صيام عرفة مثلا، وفيها من الضحية، وفيها أيضا من أعمال الحج، فهي تجتمع فيما لا تجتمع في سائر الأيام، لذلك حصلت هذه المنزلة والمكانة.
1: نعم. كما تفضلت فضيلة الشيخ دكتور حبيب النملتي، حقيقة يعني هذه فرصة لاغتنام هذه الأوقات المباركة وهذه الأيام الفاضلة. فهناك يعني البعض يضع خطة عملية أو يرسم برنامج يومي للاستثمار الأمثل لهذه الأيام كما أشرت فضيلة الشيخ. فالأعمال التي يعني ينصح بها المسلم ليجمع بين الصيام وتلاوة القرآن والصدقة والذكر في هذه العشر الأول من ذي الحجة، فما هي الخطة العملية أو البرنامج اليومي التي أو الذي قد يعني ينصح به المسلم في هذه الأيام المباركة؟ نعم.
0: نعم، الإنسان يستغل هذه الأيام المباركة بأنواع من الطاعات، هي لو رتبها ونظمها يعني فكر ووضع النقاط حتى لو في ذهنه أن أنا في هذا اليوم

0: أسوي مجموعة من الأعمال، سأقوم بعدد من العبادات، ومن أسهلها وأعظمها وأخصها بهذه الأيام ذكر الله سبحانه وتعالى. إحنا بدأنا نسمع التكبيرات قبل ما ندخل معكم على الهواء اليوم الصباح. ذكر الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضيلة هذه الأيام في حديث في رواية من الحديث قال: فأكثروا فيهن، يعني هذه الأيام، من التهليل والتكبير والتحميد. التهليل: لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله. هذا الذكر أمره جدا جدا عظيم، وقدره عند الله سبحانه وتعالى ومكانته. الإنسان قد يقول إن أنا ما أنفق أموال ولا أنفق أوقات، أنا ماشي في السيارة، أنا في السيارة، أنا في العمل، أتقلب مثلا على فراشي قائم جالس ماشي. أذكر الله سبحانه وتعالى. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شرائع الإسلام كثرت علي، فماذا تأمرني؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تماشي سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. الذكر أعظم القرب، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب الذاكرين. والإنسان لما يذكر الله سبحانه وتعالى ويستشعر معاني الذكر، يستشعر معاني الاستغفار، يستشعر، تخيل لما تقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، يعني الواحد هذه يخليها في برنامجه، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. المستغفر يجعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقهم من حيث لا يحتسب. من يقول في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، له من الأجور العظيمة والجزاء الكريم. فأول أمر أن نواظب على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، والأذكار العامة تكون دائما مرافقة لنا في حياتنا. والإنسان الذاكر لله سبحانه وتعالى الله يجنبه الوقوع في شرور كثيرة ويوفقه لخيرات عظيمة. ثم الصيام، ينظر ما يستطيع أن يصوم من هذه الأيام، ولا سيما يوم عرفة، وتلاوة القرآن. ما يقطع القرآن، القرآن يجعله رفيقه يعني دائما، استطاع لا يقل عن جزء أو أكثر في هذه الأيام. ومن القرب العظيمة، لأن النبي عمم العمل الصالح، العمل الصالح كل شيء يدخل تحت العمل الصالح، منها الصدقة وإعانة المحتاجين.
1: نعم.
0: ولا يشترط أن يكون بمبالغ كبيرة، رب درهم سبق 1000 درهم إذا تصدق بمبلغ قليل. اليوم قبل كنا نحط مثلا حصالات في البيوت أو صناديق عند أبواب المساجد، الآن عندك التبرع عبر التطبيقات الذكية كثيرة.
1: صحيح.
0: أي مبلغ ممكن أنت ترسله، أي مبلغ وإن قل، تستشعر ما نقص مال من صدقة.
1: نعم.
0: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا.
1: نعم.
0: استشعر أن هذه الصدقة ستعود عليك بخير، على أهلك، ستعين المحتاجين، قد يكون فيها تفريج للكربات، قد يكون فيها كفالة لأيتام، قد يكون فيها بناء لأوقاف. سارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم من الأعمال الصالحة حتى مع الناس، إتقانك في عملك بنية صالحة من العمل الصالح، برك بوالدينك من العمل الصالح، حسن تربيتك لأبنائك من العمل الصالح. كل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال الظاهرة والباطنة هي من الأعمال الصالحة للإنسان يقوم بها في هذه الأيام. إحنا نقول كما ذكرت في السؤال: اجعل لك أعمال ثابتة وزد عليها ما استطعت. ذكر لا تقل عن أجزاء معينة، صدقة يومية، صيام ما استطعت إلى ذلك تيسر لك، ركعات في الليل من قيام الليل لا تتركه بعد مواظبتك للصلاة في وقتها. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
2: نعم، الله يجعلنا من الذاكرين ويجعلنا من الشاكرين والحامدين، نحن وجميع المسلمين والمستمعين بإذن الله. فضيلة الشيخ، يعني يوم عرفة ينظر له المسلمون دائما بكثير من الرجاء والشوق، وهو اليوم اللي يستودع كل المسلمين في أمانيهم، أدعيتهم، وكل ما يتمنون أنهما يتحقق بفضل من رب العالمين واستجابة

0: دعاء رب العالمين. كيف يستثمر المسلم غير الحاج هذا اليوم العظيم؟
1: نعم، يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم مشهود، والله سبحانه وتعالى يباهي بالعباد عند ملائكته أتوا من كل البلاد شعثا وغبرا، من كل فج عميق اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد يدعون الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والإنسان ما الذي يريد أكثر من هذا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، كما أن الحجاج يحصلون من الأجور واستجابة للدعوات وإقالة العثرات، كذلك غير الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذه دين عظيم. الإنسان بطبعه قد يخطئ ويسيء ويعصي وهو يشعر أو لا يشعر، فتأتي مثل هذه الأيام. هاي موسم من مواسم الطاعن، كنت تصوم يوم عرفة، صيام يوم واحد، صيام قربة عظيمة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه. لكن يوم عرفة خص أنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ويكفر لسنتين. طبعا ما اجتنبت الكبار أو حقوق العباد، الكبار تحتاج إلى توبة، حقوق العباد لا بد أن ترجع إلى أهلها. فالإنسان يحفظ لسانه وسمعه وبصره في هذا اليوم وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى يكون صيامه على أكمل وجه. لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
2: نعم، فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول المولى عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وفي هذه الأيام المباركة هناك منسك جليل وسنة مؤكدة، وهي سنة الأضحية. بودنا لو تكرم فضيلة الشيخ نستعرض وإياك أبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بسنة الأضحية. نعم،
1: مثل ما ذكرنا أن هذه الأيام خصت بعدد من العبادات، منها الأضحية. الأضحية شعيرة نبيلة ومنسك جليل، والأضحية أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء. والله سبحانه وتعالى لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالها التقوى منكم. أنت تزداد قربا لله سبحانه وتعالى بمثل هذه العبادة. والله عز وجل قال النبي: فصلي لربك وانحر. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذه السنة وضحى بتبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. بل جاء أيضا في الأحاديث التحذير من التهاون بها. قربة سنوية، أنت مستطيع، عندك من المال وعندك من الكفاية، فضحي عنك. هذه من أحكامها، كل إنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. ما يحتاج مثلا الكلب في البيت يضحي زوجه والعيال، كل شخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني تريد أن تفرح بالعيد، كذلك خل الناس يشاركونك هذا الفرح. يختار الإنسان الأضحية من أفضلها، وهذه الأضحية ستزيد قربا من الله سبحانه وتعالى على مستوى الفرد، وسيستشعر كيف ضحى الأوائل لهذا الدين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فدى إبراهيم، فدى إسماعيل بذبح عظيم لما أمره بذلك التكليف العظيم. وأيضا فيه تزكية للنفس، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعلى مستوى المجتمع في الأضحية تفريج للكربات، لما توزع هذه اللحوم على الأضاحي والأقارب والجيران، ممكن تقسمها ثلاث

0: تتقصر، شيء تتاكل منه تخلي تدخره. كلوا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلوا وأطعموا وادخروا، شيء تتاكل منه وشيء يمكن تأخذه لجيرانك كهدايا ولأهلك وأقاربك، وشيء تعطيه للفقراء والمحتاجين، تدخل السرور على البيوت. قد لا تذوق اللحم، وقد يكون في خصوصا في بعض البلاد الفقيرة، وفيها تكافل في المجتمع، وفيها تعاون بين الناس، وأنت تضحي، إما تضحي بنفسك تباشرها بالضحية، أو توكل غيرك، والأصل أن تكون في البلد، أو أيضا إذا وجدت وأردت كذلك أن تضحي في بعض البلاد الفقيرة كذلك. هذه من أبواب القرب والطاعات في هذه الأيام.
1: نعم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النامليتي، رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإدارة العامة للأوقاف السنية، كل الشكر لك على هذه النصائح القيمة وكيفية استثمار هذا اليوم الفضيل، يوم عرفة، ونحن يعني نستثمر في الطاعات، ويعني نسعى ونجاهد في سبيل الله أن احنا نصوم ونتلو القرآن ونتصدق ونحافظ على الذكر، ونجهز أدعيتنا لهذا اليوم المبارك، ويعني هنيئا لمن كان من ضمن حجاج بيت الله الحرام، ويعني الله يكتب لنا إن شاء الله حجة في الأعوام القادمة بإذن الله.
0: آمين آمين.
1: شكرا لك.

0: عزيزي الحاج. لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.
1: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
1: محطات.
3: يختتم المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية الورشة الوطنية للتصنيف الطبي في حالات الطوارئ. تفاصيل أوفى عن هذه الورشة في سياق هذا التقرير تقدمه مروى عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
4: في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ وتعزيز قدرات الكوادر في الخطوط الأمامية على التعامل مع الكوارث، اختتم المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ورشة وطنية متخصصة حول نظام الفرز الطبي أثناء الكوارث والتحقق من الجاهزية الوطنية للتعامل مع الإصابات المتعددة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية. وحول الورشة وأهدافها حدثنا الملازم أول فيصل الذوادي، ضابط بالمكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية بوزارة الداخلية.
5: تعتبر هذه الورشة من الورش المهمة بعد حصولها على الاعتماد الرسمي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرة. ركزت الورشة بشكل أساسي على تدريب المشاركين على نظام ستارت، وهو أحد البروتوكولات العالمية الأكثر فاعلية في إدارة حوادث الإصابات الجماعية. وانطلق البرنامج من مبدأ إنساني وطبي ثابت، وهو تحقيق أقصى قدر من المنفعة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص من خلال استغلال الدقائق الأولى الحرجة من وقوع الكارثة لضمان تقديم الرعاية المنقذة للحياة وتوجيه الموارد الطبية المتاحة بكل كفاءة. استهدفت الورشة وبشكل مباشر فئات المستجيبين الأوائل لحالات الطوارئ من مسعفين وفني الطوارئ الطبية وممرضي أقسام الإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني. تضمن البرنامج التدريبي تمكين المشاركين من مهارة تقييم المصابين بكل سرعة ودقة.
4: اختتمت الورشة بتنفيذ سيناريو محاكاة ميداني افتراضي لحادث إصابات جماعية، وهو ما بينه الأستاذ علي الفردان مدير العمليات بمركز نبضة حياة.
6: في ختام ورشتنا لهذا اليوم أصرينا على عمل سيناريو محاكي إلى الواقع يتمثل في فرضية حادث انفجار في تعدد من الإصابات، عدد المصابين فيه بين 15 إلى 20 مصاب، ومن المهم جدا أن يتعامل المشاركين مع الجانب العملي بمثل أهمية الجانب النظري، كون أن عنصرين مرتبطين ببعضهم بشكل جدا كبير وبالأخص في المجال الطبي. حرصنا على أن يكون التطبيق مطابق إلى الواقع بشكل جدا كبير من ناحية عمل مكياج سينمائي مشابه إلى حالات الإصابات وكذلك الأصوات اللي ممكن تكون موجودة في حالة الكارثة أو الطوارئ. ولله الحمد تمكن الجميع من التعامل مع الحالات الموجودة على أكمل وجه، ونتطلع دائما إلى العمل من أجل خدمة البحرين أولا قبل أي شيء.
4: ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي ينفذها المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، والهادفة إلى تحديث بروتوكولات الطوارئ الوطنية وتعزيز مستوى الجاهزية والكفاءة لدى الكوادر الوطنية لمواجهة مختلف الظروف الاستثنائية بكفاءة واقتدار.

0: مستمعينا، في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نتوقف عند سطور مقال في صحيفة أخبار الخليج كتبه الدكتور زكريا خنجي بعنوان الانتماء الوطني أمانة ومسؤولية والخيانة جريمة وسقوط أخلاقي، وجاء فيه: الوطن ليس مجرد بقعة جغرافية يولد عليها الإنسان أو يعيش فيها، بل هو كيان معنوي يتجاوز الأبعاد المادية ليلامس جوهر الوجود البشري، مشكلاً إطاراً للهوية والانتماء ومحدداً للعلاقات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية.
1: يقول دكتور زكريا في مقاله بأن مفهوم الوطن تطور في الفلسفة الغربية عبر مراحل تاريخية متعددة، متأثراً بالتحولات السياسية والاجتماعية والفكرية. تعد نظريات العقد الاجتماعي من أبرز المحاولات الفلسفية لتفسير نشأة الدولة وتبرير سلطتها، ومن ثم تحديد أساس الولاء للوطن. جان جاك روسو مثلا في كتابه العقد الاجتماعي قدم تصورا جميلا للولاء، إذ يرى أن الأفراد يتنازلون عن حقوقهم الفردية للإرادة العامة. هي ليست مجرد مجموعة الإرادات الفردية، بل هي التعبير عن المصلحة المشتركة للمجتمع ككل. الولاء للوطن في منظور روسو هو ولاء لهذه الإرادة العامة، هو ولاء للمواطنة الفاعلة والمشاركة في صياغة القوانين التي تحكم المجتمع.
0: أما في العقيدة الإسلامية فإن مفهوم الوطن يعد مفهوماً فطرياً وإنسانياً عميقاً يتجاوز الأبعاد الجغرافية ليلامس الوجدان والعقيدة. وعلى الرغم من عدم وجود مصطلح الوطن بمعناه الحديث في النصوص التأسيسية للإسلام، فإن المعاني والدلالات المرتبطة به حاضرة بقوة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
1: يعتبر حب الوطن فطرة إنسانية أقرها الإسلام، ويتجلى ذلك بوضوح في حنين النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة عند هجرته منها، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث معناه مستقر شرعيا، ويؤكد مشروعية حب الأرض التي نشأ فيها الإنسان وارتبط بها وجدانيا. كما أن القرآن الكريم يشير إلى مفهوم الديار والأرض في سياقات متعددة، مبينا أهميتها للإنسان كمسكن ومصدر للرزق والاستقرار.
0: تعد الخيانة العظمى من أخطر الجرائم في الفلسفة السياسية والقانون، فهي لا تستهدف فردا بعينه، بل تستهدف كيان الدولة والمجتمع ككل. فمن الناحية الفلسفية يمكن تعريف الخيانة العظمى بأنها خرق للعقد الاجتماعي الذي يربط الأفراد بالدولة. فإذا كانت الدولة قد نشأت بموجب اتفاق ضمني أو صريح بين الأفراد لضمان الأمن والاستقرار، فإن أي فعل يقوض هذا الاتفاق يضعف الدولة ويعد خيانة لهذا العقد الأساسي.
1: أما من منظور أخلاقي، فتعد الخيانة العظمى سقوطا أخلاقيا للفرد. هي تمثل نقضا للعهد وغدرا بالثقة التي أولاها المجتمع للفرد. هذا السقوط الأخلاقي يتجاوز مجرد المخالفة القانونية ليلامس جوهر القيم الإنسانية من الأمانة والوفاء والولاء. يختتم الدكتور زكريا خنجي مقاله بقوله: يمكننا أن نقول أن الوطن والخيانة ليستا كفتي معادلة متساوية، فكفة الوطن دائما يجب أن ترجح، أما الخيانة فإنه يجب أن تكون معروفة بأنها ليست خيانة قطعة أرض ذات مساحة جغرافية.

احترافية، إنما هي قرار خيانة بكامل الإرادة لكل القيم والمبادئ التي من المفترض أن تكون بيننا وبينها عقد وجداني قيمي، قبل أن يكون بيننا وبينها عقد ورقي أو كلامي.

0: الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعينا، أحد الأدوار الحيوية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك هو تنظيم ومتابعة تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق وحماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.
2: نتناول اليوم مستمعينا أبرز الجهود التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك في هذا الجانب مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة فاطمة داود أهلي، أخصائي حماية مستهلك أول بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. نصبحك بالخير أستاذة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباحكم الله بالخير أختي شوق وأخي عبد الرحمن، ونصبح على جميع مستمعينا الكرام.
0: صباح عليك بالخير أستاذة فاطمة. في البداية حدثينا عن دور إدارة حماية المستهلك في تنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية.
3: تؤدي إدارة حماية المستهلك دورا أساسيا في تنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة في السوق. وتحرص إدارة حماية المستهلك على إلزام المنشآت التجارية بالحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق أي حملة ترويجية أو إعلان عن تخفيضات، ذلك للتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المعتمدة. كما يساهم تنظيم الحملات والعروض في تعزيز الشفافية ومنع الممارسات التجارية غير العادلة أو العروض الوهمية، الأمر اللي ينعكس إيجابا على استقرار السوق ورفع مستوى التنافسية بين المؤسسات التجارية. تعمل إدارة حماية المستهلك كذلك على تعزيز ثقة المستهلك بالعروض المعلنة من خلال التحقق من صحة التخفيضات والأسعار، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات واضحة ودقيقة عند الشراء.
2: نعم، بودنا كذلك أستاذة فاطمة نتعرف على آلية إصدار تراخيص التخفيضات والحملات الترويجية. كما يعلم الجميع بأن يعني من غير

0: القانوني أن المحل التجاري أو صاحب المشروع يقوم بعمل تخفيضات أو حملات ترويجية دون التنسيق ودون يعني المرور في آلية معينة.
1: أي نعم قياد رحمه، تبدأ الآلية عندما يتقدم أصحاب السجلات التجارية الراغبين في إطلاق عروض أو تخفيضات بطلب ترخيص إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة أو البوابة الوطنية اللي هو bahrain.ph تحت خدمة طلب ترخيص الحملات الترويجية والتخفيضات. لكن يشترط الحصول على الترخيص استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية من بينها تقديم تفاصيل الحملة الترويجية أو التخفيض وتحديد مدة العرض وإرفاق قوائم الأسعار قبل وبعد التخفيض بالإضافة إلى أي مستندات أخرى وفق نوع الحملة. طبعا بعد استلام الطلب تم مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المعتمدة ثم يتم دراسة الطلب من قبل المختصين خلال المدة الزمنية المحددة ليتم بعد ذلك إصدار الترخيص في حال استكمال جميع المتطلبات. طبعا تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تنظيم العروض التجارية بطريقة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز الشفافية في السوق المحلي لمملكة البحرين. وبعد التحقق من استيفاء جميع الشروط يتم منح الترخيص. طبعا منحت إدارة حماية المستهلك في عام 2025 ما يقارب 2590 ترخيص للحملات الترويجية و5150 للتخفيضات التجارية.
2: نعم يعني ما شاء الله جهود كبيرة وجبارة تقدمونها في هذا المجال. أستاذة فاطمة، يعني أكيد هناك عملية للرقابة والمتابعة على التخفيضات التجارية، كيف تتم هذه العملية؟
1: نعم، تقوم وزارة صنع التجارة بتنفيذ أعمال الرقابة والمتابعة على التخفيضات التجارية بصورة مستمرة من خلال التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعروض والتخفيضات والتأكد من صحة الأسعار ونسب التخفيض المعلنة مطابقتها للأسعار الفعلية المعتمدة قبل فترة التخفيض بما يمنع أي ممارسات تضليلية أو بيانات تجارية غير صحيحة من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة. كما تقوم الفرق الرقابية بتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية ورقابية دورية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية الخاصة بالحملات الترويجية والتخفيضات التجارية وضبط أي تجاوزات أو مخالفات قد تمس حقوق المستهلك أو تؤثر على شفافية السوق. وفي حال ثبوت ارتكاب أي مخالفة بما في ذلك الإعلانات التجارية المضللة أو عرض تخفيضات وهمية غير حقيقية أو مخالفة شروط الترخيص الصادر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المنشأة المخالفة والتي قد تشمل تحرير المخالفات واتخاذ التدابير المقررة قانونا وفق أحكام قانون حماية المستهلك واللوائح والقرارات ذات الصلة وذلك حفاظا على حقوق المستهلك وتعزيزا لنزاهة واستقرار البيئة التجارية.
0: نعم، يمكن من المواضيع اللي تلفت انتباه المستهلك أستاذة فاطمة عملية تنظيم السحوبات التجارية يمكن أثناء تجولنا في المراكز التجارية والمجمعات نشوف يعني حملات سحوبات تجارية وضع رصد جوائز معينة، بودنا نتعرف على عملية تنظيم هذه العملية عملية السحوبات التجارية وتحديدا طبعا فيما يتعلق بضمان الشفافية في هذه السحوبات. نعم
1: نعم، تخضع السحوبات التجارية لضوابط وإجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية وحماية حقوق المشاركين. تشمل هذه الضوابط تحديد نوع الجوائز، آلية الاشتراك وعدد السحوبات وفترتها الزمنية بشكل واضح ضمن شروط الحملة الترويجية المعتمدة. كما تتم العملية عملية السحب تحت إشراف مجموعة من الجهات المختصة ممثلة بالمدقق الداخلي المعتمد للجهة الراغبة في إجراء السحب والمدقق الخارجي المعتمد كطرف ثالث محايد وكذلك ممثل من إدارة حماية المستهلك وجهات رسمية أخرى للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المشاركين في الحملة الترويجية بما يضمن نزاهة النتائج وشفافية اختيار الفائزين. كما يتم كذلك تنظيم عدد فرص الدخول في السحب وفق معايير واضحة تعتمد على المدخلات

0: والمدخرات البنكية أو قيمة المشتريات بحسب طبيعة الحملة، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين المشاركين وفق الشروط المعلنة مسبقا. وطبعا حيث بلغ عدد تراخيص السحوبات في عام 2025 500 ترخيص سحب.
1: فاطمة، يعني للأمانة هناك دائما حقوق للمستهلك وواجبات التاجر في الحملات الترويجية، إذا ممكن تحدثينا عن هذه الحقوق والواجبات.
0: أي نعم أختي شوق، من أهم الحقوق للمستهلك خلال الحملات الترويجية هو معرفة السعر الحقيقي للسلعة أو الخدمة قبل التخفيض وبعده، والحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول العرض المعلن. في المقابل يلتزم التاجر بالشفافية والمصداقية وعدم تقديم أي معلومات أو إعلانات مضللة قد تؤثر على قرار المستهلك الشرائي، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الشروط والضوابط المنظمة للتخفيضات والحملات الترويجية مع وضع ترخيص الحملة على الواجهة الأمامية للمحل التجاري. كما توفر إدارة حماية المستهلك قنوات متعددة لاستقبال شكاوي واستفسارات المستهلكين بشأن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير سليمة، بما يضمن سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
2: نعم أستاذة فاطمة، قبل الختام بودنا أن نتعرف على أثر الحملات الترويجية المنظمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى السوق المحلية.
0: نعم، تسهم الحملات الترويجية المنظمة في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الإقبال على الأسواق المحلية لمملكة البحرين، الأمر اللي يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتحفيز المبيعات في مختلف القطاعات التجارية. كما تعزز هذه الحملات المنافسة الإيجابية بين المحال والمجمعات التجارية في الأسواق المحلية من خلال تقديم عروض حقيقية ومنظمة تعود بالنفع على المستهلك والسوق في آن واحد. كما تساعد كذلك في نشر ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول عبر توفير معلومات واضحة وشفافة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين، بما يمكنه من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة تحقق له أفضل قيمة مقابل السعر. بالإضافة تؤكد إدارة حماية المستهلك حرصها الدائم على تعزيز الشفافية والمصداقية في الأسواق المحلية لمملكة البحرين وضمان توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال المتابعة المستمرة للحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات. وفي الأخير بس حبيت أتفضل أن إدارة حماية المستهلك تأكد على نقطة في غاية الأهمية، هي أن حماية المستهلك ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة وتتطلب تكاتف تعاون الجميع بدءا من الجهات الحكومية والقطاع التجاري وصولا إلى المستهلك نفسه الذي يعد شريكا أساسيا في تعزيز الوعي المستهلكي والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مضللة. بالتعاون والالتزام والمسؤولية المشتركة نستطيع جميعا المساهمة في بناء سوق أكثر شفافية واستدامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم ويعزز الثقة في البيئة التجارية بمملكة البحرين حبيبا.
2: نعم، بكل تأكيد يعني جهود مقدرة ومشكورة في وزارة الصناعة والتجارة تحديدا إدارتكم الموقرة إدارة حماية المستهلك في تنظيم العمليات الشرائية وضمان حقوق المستهلكين. الأستاذة فاطمة داود أهلي، أخصائي حماية مستهلك أول بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.
0: شكرا لكم.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، هيئة ملهمون الشبابية هي مؤسسة تطوعية بدأت كفريق شبابي عام 2018، ثم تحولت إلى مبادرة وطنية في عام 2022، واليوم أصبحت هيئة شبابية تسعى إلى تقديم نموذج يجمع بين العمل المجتمعي والثقافة والإبداع والتمكين والعمل الإنساني. نسلط اليوم مزيدا من الضوء على هيئة ملهمون الشبابية والأنشطة التي تقدمها الهيئة للشباب مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة صبيحة كمال، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة. نصبح عليك بالخير أستاذة صبيحة.
2: صبحكم الله بالنور، مشكورين على الاستضافة.
3: الشكر موصول لك أستاذة صبيحة على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين، لتعريف المستمعين الكرام عن أهم برامج وأنشطة وفعاليات هيئة ملهمون اللي بدأت قبل 8 سنين تقريبا كفكرة فريق شبابي، ومرت بعدد من التحولات إلى أن وصلت إلى أن تكون هيئة تابعة لوزارة شؤون الشباب. حدثينا عن هذه الرحلة، التحولات اللي مررتم فيها وصولا إلى يعني تنظيمها في إطار قانوني تحت مسمى هيئة ملهمون. نعم،
2: طبعا رحلة ملهمون كانت رحلة إيمان بالفكرة قبل أي شيء. بدأنا في عام 2018 كفكرة، يعني أسسنا فريق شبابي صغير يحمل شغف العمل المجتمعي والرغبة في خلق أثر حقيقي مع الوقت. بدأنا هذا الشغف، يعني بدأنا نتحول فيه إلى تجربة ناضجة ومنظمة. في البداية كنا نركز على المبادرات البسيطة القريبة من الناس، وبعدها بدأنا نتوسع في البرامج النوعية.

0: وبناء الشراكات والتأثير المجتمعي، إلى أن تحولت ملهمون في سنة 2022 إلى مبادرة وطنية، وجاءت مرحلة الإشهار الرسمي كهيئة شبابية في سنة 2025، وهي محطة نعتبرها مسؤولية وطنية قبل أن تكون إنجاز إداري. واليوم نفخر بأن ملهمون استطاعت الوصول إلى أكثر من 10,000 مستفيد مباشر، والعمل مع أكثر من 200 جهة شريكة وداعمة، وتقديم مئات الفعاليات والمبادرات المتنوعة.
1: نعم أستاذة صبيحة، في ظل وجود العديد من الهيئات والمبادرات والفرق الشبابية، ما الذي يميز هيئة ملهمون سواء من ناحية رسالتها الأساسية أو أنشطتها للشباب؟
0: اللي يميز ملهمون أن إحنا ننظر للشباب أنهم شركاء حقيقيين في صناعة المبادرات والقرارات والأثر، كما نؤمن بفكرة التمكين عشان ننعد شباب قادة ومبادرين قادرين على صناعة الفرق في المجتمعات.
2: نعم سادة صبيحة، يمكن في الفترة الماضية قدمت عدد من البرامج والمبادرات مثل ملهمون العطاء ومرافق الأمل. بودنا نتعرف على هذه البرامج وانطباعات المشاركين فيها، خصوصا وأنها يعني تحمل معاني جميلة وأفكار سامية. نعم
0: قدمنا عدد من المبادرات اللي نعتز بها لأن كانت تجارب إنسانية صنعت أثر جميل في المجتمع، أبرزها ملهمون العطاء، مرافق الأمل، ملهمون صغار، أسعدوهم، وبودكاست ملهمون صغار. كنا نركز فيهم على فئة الأطفال والناشئة، وطبعاً الشباب دائماً يكونون يعني من المتطوعين اللي دائماً يشاركون معنا، نعدهم أنهم يكونون قادة في المستقبل، طبعاً يحلون مكاننا في الأيام الجاية إن شاء الله. فكانت هذه المبادرات اللي قدمناها يعني فيها إنسانية، فيها عمل مجتمعي، تركز على إسعاد الناس، تركز على تطوير كل شيء يصير في المجتمع، وطبعا فيها انتماء يعني للوطن، وفيها يعني روح الفريق، فيها تعاون، فكل الأشياء الحلوة كانت موجودة في هاي المبادرات.
1: إن شاء الله القادم أحلى بإذن الله. يعني اليوم أنتم تستعدون لإطلاق الخطة الاستراتيجية للعوام 2026-2030 تحت شعار خذها تحدي، شنو راح يتضمن هذا البرنامج وهذه الخطة؟
0: الخطة الاستراتيجية الجديدة تمثل لنا يعني مرحلة مختلفة في مسيرة الهيئة، وهي تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى بناء أثر شبابي مؤسسي مستدام ورعاية عالمية يقودها الشباب البحريني. طبعا في تعاونات بتصير داخل البحرين وخارج مملكة البحرين. شعار هذه الخطة الاستراتيجية هو خذها تحدي، بالنسبة لنا هو مو بس يعني مجرد عبارة احنا نقولها، هو طريقة تفكير تدعو الشباب لتحويل التحديات إلى فرص النمو والابتكار وصناعة الأثر. تركز الخطة على قيادات شبابية وطنية ذات حضور دولي مؤثر، وتحويل الشباب من مجرد مشاركين إلى قادة منظمين وصناع قرارات، إلى جانب تعزيز الابتكار والاستدامة وقياس الأثر والشراكات الاستراتيجية. وتتضمن الخطة برامج ومبادرات نوعية وبرامج القيادة والتمثيل الدولي، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وثقافية وشبابية متنوعة خلال السنوات القادمة، وإن شاء الله نتوفق فيها
2: بمشيئة الله تعالى. تمنياتنا لكم بدوام النجاح والتوفيق في هذه البرامج والفعاليات والخطة الاستراتيجية اللي أشرتي لها أستاذة صبيحة، خذها تحدي. لمن يود أن يشارك من الشباب والمهتمين في برامج هيئة ملهمون الشبابية، ما هي قنوات وآليات التواصل معاكم وطريقة الانضمام والاشتراك في هذه البرامج المميزة؟
0: طبعا احنا سعداء جدا بكل من يحب يشارك معنا، نرحب بالكل وسعداء بمشاركة الكل من فئة الشباب والناشئة والأطفال بعد. يمكن متابعة برامج ومبادرات الهيئة والتسجيل فيها من خلال حسابات هيئة ملهمون الشبابية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث احنا نقوم يعني بشكل مستمر ان احنا نحط اعلانات وفرص تطوعية ونعلن عن برامجنا وفعالياتنا والمبادرات الجديدة، ونرحب بالتعاون ايضا بعد مع المؤسسات والجهات الحكومية الخاصة والمبادرين وكل من يؤمن بأن الاستثمار في الشباب وبناء أثر مجتمعي مستدام وهو يكون يعني في تطوير في مملكة البحرين.
1: نعم أستاذة صبيحة، هل هناك رسالة ختامية ودك اليوم أن تختمين فيها لقائنا؟
0: احنا نؤمن أن هيئة ملهمون الشبابية

0: يعني تمثل طاقات وإمكانات كبيرة جدا، وهذا الشيء يستحق أن إحنا يعني يكون عندنا مساحة وثقة من المجتمع ومن المشاركين وحتى بالبرامج اللي إحنا نقدمها، عشان إحنا نقدر بعد نعطي أكثر. ونشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد على توجيهاته دائما ودعمه للشباب، وحتى سعادة وزيرة شؤون الشباب يعني ما قصرت معنا، وكل المعنيين في الوزارة دائما هم يثقون فينا، معطينا المساحة ومعطينا الثقة ودائما يشجعونا، ويعني حتى معطينا فرصة ان احنا نتعاون مع الهيئات الثانية ودائما يشجعون على هالشيء. فاحنا دائما نقول احنا مو الوحيدين ومو احنا الافضل، لكن احنا نحاول نكون استثنائيين ونحاول نتعاون ونقدم يعني كل ما هو أفضل عندنا في المجتمع عشان مملكة البحرين.
1: نعم، دائما ما نفخر بجهود وبصمات الشباب البحريني في مختلف الهيئات والفرق الشبابية. كل الشكر والتقدير لكم في هيئة ملهمون وعلى هذه الإنجازات اللي حققتوها وهذه البرامج والأنشطة والفعاليات اللي نظمتوها في الفترة الماضية، وخطتكم المستقبلية إن شاء الله تلقى مزيد من النجاح والتوفيق والسداد. الأستاذة صبيحة كمال، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ملهمون الشبابية، كل الشكر والتقدير لك على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير بحرين، ويومك سعيد بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
0: مشكورين، ويومكم أسعد.
2: شكرا.

0: اليوم أبو راشد يمكن كانت انطلاقتنا وبدايتنا مع موضوع نزعة الكمال وشلون الواحد إنه هو دائما يسعى إلى إنه يطور نفسه إلى الأفضل وإن كنا نسعى للكمال في كل مجالات حياتنا، ولكن التوازن مطلوب للأمانة، وإن احنا شلون نغير نفسنا للأفضل وما نوقف ولا نحن نسمح لليأس والإحباط إن هو يعيق حركتنا وتقدمنا إلى الأمام.
1: نعم، مثل ما أشارتي شوق، بدينا برنامجنا بالحديث عن هذه النزعة الإنسانية السامية، نزعة الكمال، واختتمنا لقاءات صباح الخير يا بحرين مع الأستاذة صبيحة كمال. يمكن الصدف جمعت هذه المواضيع وربطتها مع بعض، خصوصا من خلال يمكن أيضا لقائنا مع فضيلة الشيخ حبيب النامليتي وحديثه عن فضل أيام العشر من ذي الحجة والتي نعيشها في هذه الأيام. نغتنم هذه الفرص للاستثمار الأمثل للجوائز الربانية والأفضال في هذه الأيام المباركة. تمنياتنا لحجاج بيت الله الحرام أيضا بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة. يمكن تابعنا في الأخبار أن طلائع ضيوف الرحمن بدأت بالتوافد إلى الديار المقدسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال
0: بإذن الله. يعني اليوم كانت حلقة مميزة بلقاءاتها بضيوفها بمواضيعها، ودائما يعني هذه جهودنا اللي احنا نحاول ان احنا نقدمها للمستمع الكريم عبر إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 من برنامج صباح الخير يا بحرين. نوجه لكم تحية فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 ولحتى الآن. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى،
0: ومن الإعداد هذه تحية الزميلة مريم فقيهي.
1: سعدنا بالتواصل معكم مستمعين من خلف الميكروفون. من التقديم تقبلوا تحياتنا شوق الدوسري وعبد الرحمن بومطير،
0: ومن الإخراج هذه تحية المخرج المبدع عبد الناصر النعام. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض العلماء: من أحب العلم أحاطت به فضائله. وقال بعض الحكماء: من صاحب العلماء وقر، أي احترم، ومن جالس السفهاء حقر. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال: كفى بترك العلم إضاعة. فجع إسحاق بن محمد بن الصباح الكندي بابن له مات فجزع، فدخل أهل الكوفة يعزونه في مصابه، ودخل فيهم بهلول، فقال لإسحاق: هون عليك، أيسرك أنه بقي في الدنيا وأنه مجنون مثلي؟ فرد إسحاق: لا والله، وإنها لتعزية جزاك الله خيرا عليها. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. الإمام علي بن أبي طالب.
0: ما خط القلم.
2: أراد أحدهم أن يؤدب غلاما له ويعاقبه لشغبه وتمرده، فقال الغلام وقد علم بخطئه: يا عم، إني قد أسأت وليس معي عقلي، فلا تسئ بي ومعك عقلك.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما أعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أحذر ما تكون لها آنس ما تكون بها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنها مكروه، وكلما اطمأن منها إلى إيناس أزاله عنها إيحاش.
1: ما خط القلم.
2: الحق أبو البشر، والحرية أمهم، والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون شيئا، والعلماء هم إخوتهم الراشدون. عبد الرحمن الكواكبي. قال بعض الشعراء: إذا ما رأيت المرء يقتاده الهوى، فقد ثكلته عند ذاك ثواكله، وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله، وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي أن أنا أستخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن ربعي ينصحوني أن ما أستخدمه لأنه يسبب عقم، وأنا الصراحة وايد تخوفت، ما أدري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
4: أهلا فيك يا عيسى، أنا سعيدة أن أنت قررت أنك تعالج حب الشباب، لأن كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنه آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. يعني حق موضوع الروكوتين، أو اللي احنا نسميه باللغة الكيميائية آيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه روديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة أنه هو حبوب تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الروكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد.

0: الجلد، في الفم، وفي العيون، ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد، هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر، ما ينفع يصير فيه حمل سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج، عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد، ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم، الرؤاكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن احنا للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الرؤاكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم في حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: الرزق بيد الله لا بيد البشر، ولن تقبض راحتك شيئا ما كتب الله أن تملكه، ولن يفلت من بين يديك ما ساقه الله لأجلك، ولن يفوتك رزقك وإن تأخر. لماذا يعتقد البعض بأن رزقه سيأتيه من البشر وينسى أن الله هو الرزاق؟
4: لأن الله يأخر الرزق لحين يحين وقته، بس يعني البشر يعني يعطونك في نفس الوقت مثلا أو في مدة يعني تعرفها، فالإنسان ساعات يستعجل الرزق، من كذي يعني ييأس من الله إذا كان إيمانه ضعيف ويتجه للبشر.
5: أتوقع لأن يمكن في هاي الزمن يمكن الاعتماد على الواسطة يمكن يكون بشكل أكبر. طبعاً ما أقول في كل مكان، ما أعمم، بس إن هذا الشيء متداول بين الناس جميعاً، يعني إن حتى لو شخص كان عنده شهادة وعنده خبرة بعد الواسطة تلعب دور. ولكن هذه مفهوم خاطئ إن الرزق بيد البشر. الرزق في يد رب البشر لهو الله جل وعلا، فلازم الواحد يتوكل على الله في كل شيء، يحاول يسعى، لأن إذا سعى الإنسان هو يعني الله راح يوفقه وراح يرزقه. فأبدا الواحد ما يعتمد على البشر، وحتى لو كانت في واسطة مثلا في الوظيفة اللي بيحصلها أو في الرزق اللي هو راح يحصل عليه، هذه لأنه مكتوب والله كاتب على ذي الشيء.
6: لأن حاليا احنا في مجتمع يعتقد ان كل شيء قاعد يمشي بالبيزات، يعني انا عندي بيزات خلاص انا حياتي بتمشي، كل ابي بيوصلني كل ابي بصير، وينسون ان الله عز وجل هو اللي اعطاهم ذي البيزات، في نفس الوقت يقدر ياخذ منهم ذي البيزات. فلازم احنا يكون عندنا ايمان ونكون متقربين حق الله بصوره كبيره، نحافظ على صلاتنا، نحافظ على كل شيء، لان نفس ما الله عطانا يقدر ياخذ منا.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. يحكى أن رجلا كان يعيش في وسط الصحراء في خيمة،

0: وكان فقيرا جدا حتى أنه كان لا يكاد يجد لقمة العيش هو وزوجته وأولاده، ومع ذلك كان راضيا لا يشتكي أبدا. وفي ليلة من الليالي أشعل هذا الرجل نارا ليتدفأ هو وزوجته وأولاده، فقد كانت ليلة شديدة البرودة. وفجأة سمع الرجل صوت خيول تقترب، فرأى رجلين، رحب بهما وقام على الفور إلى زوجته وطلب منها أن تعد لهما طعاما، فقال لزوجته: لابد من إكرام الضيفين، فقومي واذبح الشاة وأعد الطعام لهما. سمع الرجلان الحديث الذي دار بين الرجل وزوجته، فعلما أنه لا يمتلك إلا هذه الشاة، فحاولا أن يمنعاه من ذبحها، لكن الرجل الكريم رفض ذلك وأصر على إكرام الضيفين. وبسرعة شديدة قامت الزوجة وذبحت الشاة وأعدت الطعام لهما، فأكلا وشربا وباتا حتى الصباح، ثم انصرفا بعد أن شكرا هذا الرجل الكريم على كرم الضيافة وعلى حسن استقباله لهما، وطلبا منه زيارتهما في المدينة في أقرب وقت. ولم يعرف الرجل أن الزائرين هما حاكم المدينة ووزيره المخلص. بعد عدة أيام ذهب إلى المدينة وظل يبحث عنهما حتى وجدهما، ولكن قبل أن يكلمهما قال في نفسه: كيف أطلب المساعدة من مخلوق ضعيف ولا أطلبها من الخالق الرازق؟ فعاد الرجل إلى خيمته في الصحراء وأخبر زوجته بما حدث، ففرحت بزوجها الذي امتلأ قلبه باليقين والثقة بالله. وفي ليلة من الليالي هبت ريح شديدة فحطمت الخيمة، فقام الرجل هو وزوجته وأولاده بالرحيل في الصباح الباكر إلى مكان آخر. وبينما هو يحفر ليثبت الخيمة وإذا به يجد صندوقا كبيرا، ففتحه فوجده قد امتلأ بالذهب والفضة، ففرح فرحا شديدا هو وزوجته وأولاده، وقرر أن يبيع هذا الكنز وأن يبني قصرا كبيرا في المدينة. وبنى الرجل قصرا لزوجته الصابرة ولأولاده. سمع الحاكم ببناء هذا القصر الكبير، فأرسل أحد جنوده ليعلم من صاحب هذا القصر، فذهب الجندي وعاد إلى الحاكم ليخبره أن صاحب القصر رجل كان يعيش في خيمة في الصحراء، فعثر على كنز وبنى هذا القصر. ذهب حاكم المدينة ووزيره لرؤية القصر، فلما رآهما الرجل الكريم عرفهما وعرف أن هذا هو الحاكم وأن الآخر هو وزيره، ففرح بهذا اللقاء. فسأله الحاكم: لماذا لم تأتي إلينا؟ قال الرجل: لقد جئت إليكم ولم أعرف أنك حاكم البلاد وأنه وزيرك، ولكن علمت أن العبد لا ينبغي أن يتوكل على غير الله، فلما توكلت على الله رزقني الله بهذا الرزق الواسع. فرح الحاكم بكلام هذا الرجل وأخبره: منذ هذه اللحظة أنت من أصدقاء المقربين، لقد تعلمت منك درسا لا أنساه أبدا. نحن أيضا يجب أن نتعلم هذا الدرس الجميل ونتوكل على الله دائما في كل شيء.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.

PH، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

0: هنا البحرين.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: شاشة حياتنا متباينة الألوان، قد تمر أيام وتراها زاهرة باهية بألوان الطيف، وقد تمر أيام تتشح فيها بالأسود والأبيض. وهذا ديدن الأيام، كل يوم هو فرصة، وفي كل فرصة تكمن تحديات كثيرة. في نهاية المطاف أنت صاحب القرار في اعتبار ما هو أمامك فرصة أم عائق، باباً قابلاً للفتح، ونحتاج فقط لمفتاح أم جدار صلب تجلس تحته وتتباكى. اليوم في برنامجنا خطوة سنتكلم عن مسؤوليتنا تجاه قراراتنا إزاء الأحداث التي تمر علينا، واختياراتنا ما بين الشاطئ الإيجابية أو شاطئ السلبية. فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً.
2: أوهو، صاير بعد ما نخلص من هالحوادث تعطيل الناس؟ أكيد اثنين ما عندهم سالفة ودعمة بسيطة ومعطلين الشارع. أوف.
3: اللهم اجعله خير، عسى ما يكون حادث وحد تعور. يا رب سلم، يا رب سلم.
2: بس اكمل.

0: الحين المرور بيسدون السيدات وبنتعطل أكثر مما احنا متعطلين. يا أخي أوقفوا على صوب فكونا.
1: الحمد لله المرور والإسعاف وصلوا، إن شاء الله يعالجون المشكلة وما تتأخر سيارة الإسعاف عليهم. الله يجيب العواقب سليمة يا رب.
0: حرك يا عمي حرك. يا وانت واخر عني بعد، أخرتونا وخربتوا علينا مواعيدنا. أوف.
1: الحمد لله الشارع انفتح، خلني أتصل في الشركة وأقول لهم أني راح أتأخر شوي، وأكيد راح يتفهمون، وإذا تأجل الاجتماع أكيد خيرة. الحمد لله على كل حال.
2: نحن لا نختار الأحداث والاختبارات التي تضعنا فيها الحياة، نحن لا نختار الجمل والعبارات التي توجه إلينا، ولكننا مسؤولون عن ردة فعلنا تجاه ما يحدث أو يقال لنا، وبهذا نكون مسؤولين عن نتيجة ما يحدث. وإليكم معادلة بسيطة ولكن في غاية الأهمية، معادلة حسن، ونقصد بحسن حاء حدث زائد سين استجابة يساوي نون نتيجة. هذه المعادلة ليست لها علاقة بصديقنا حسن صاحب المشاهد في برنامج خطوة، ولكن هي اختصار لهذه الكلمات الثلاثة. إذن حدث زائد استجابة يساوي نتيجة. أعطيكم مثال: اثنان من الأشخاص كل منهما ولد مشلولاً ولا يستطيع المشي. الأول اختار أن يعيش حزيناً كئيباً غاضباً مما حوله، ويتكل على كل من حوله بحجة الإعاقة ولا ينجز شيئاً لأنه معاق. والآخر تقبل الإعاقة وصار لاعباً أولمبياً يحرز ميداليات أولمبية ويحجز له مكاناً في ذاكرة الإنجازات الرياضية. المشكلة أو الحدث هو ذاته أصاب الاثنين، ولكن قرار كل منهما حدد نتيجة ذلك الحدث في حياة كل منهما.
3: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.
4: هدوء وركزوا معاي لأن اللي بقوله الحين وايد مهم. محمد هد السوالف عنك وركز معاي. خلونا ننتقل للأمثلة العربية. جاء الطفل مبتسما، من يعربها منكم؟ انزين خلوني أعربها لكم عيال. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. اتفضل. خير يا ابو محمد؟
5: خير بوجهك يا سعد عبد الله. المشرف خالد يطلب حسن الساعاتي.
4: طيب حسن قوم شوف الاستاذ خالد ايش يبي منك، واللي بفوتك من الدرس اخذه من ربعك او مرني المكتب.
6: حاضر استاذ. حاضر استاذ. ولين ايش صاير بعد؟ المشرفين ما ينادون احد الا اذا صاير مصيبه، بس انا ما سويت شيء. يعني لا تهاوشت ولا شرات من حصة ولا نطيت فوق السور. عيل ليش يبيني؟ الله يستر الله يستر ما يكون أحد مشتكي علي. لحظة، يشتكون علي؟ يشتكون علي ليش؟ أنا ما سويت شيء.
4: تفضل.
6: صباح الخير أستاذ. أنا حسن الساعاتي. محمد يقول أنك ناديتني. خير في شيء أستاذ؟
7: إيه حياك حسن. استريح. شلونك حسن؟
6: أنا بخير أستاذ. عسى بس مو أحد مشتكي لك مني أو وصل لك كلام مبزين عني لا سمح الله.
7: لا أبدا الكل يمدح فيك ويشكرونك على اجتهادك ومساعدتك لزملائك. أنا بس حبيت أبشرك أنك حصلت على جائزة الطالب المثالي هذه السنة، ونبيك ترفع راسنا في مباريات الشعر الجاية.
6: طمنتني، قلبي بغى يطب في بطني يا أستاذ.
7: هذه وان شاطر وملتزم على الطلبة المستهترين شي يقولون.
2: مشكلة الناس هي ربط الحدث بالنتيجة وتوقع الاستجابة مسبقا، وبالتالي يحصرون

0: أنفسهم في دائرة ضيقة من القلق، وتلقائياً تحدث نتيجة مطابقة لما توقعوا، لأن استجابتهم للحدث هي ما سيحدد النتيجة. دربوا عقولكم على رسم السيناريوهات الإيجابية لتتحول إلى واقع جميل. لعل من أكثر الإشكاليات التي تحير كل البشر إشكالية الشك واليقين، وهي من أكثر المشاكل التي ينبع الحل من داخلها. كن واثقاً من قدراتك وصفاتك الشخصية. فمثلاً إذا قال لك أحدهم أنك فاشل ثم غضبت وانفعلت، فذلك دليل على أنك تشك في نجاحاتك. أما إذا كنت واثقاً يقيناً أنك لست فاشلاً، فستضحك وتتجاهل الكلمة.
1: روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد.
2: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.
1: الماضي لا يساوي المستقبل إلا إذا عشت فيه.
0: عندما تجلس خلف مقود السيارة، فأغلب الوقت أنت تنظر أمامك حتى لا تتسبب في حادث، حتى تجد طريقك وتصل إلى وجهتك. وأحياناً تنظر في مرآة الرؤية الخلفية لتتأكد من عدم وجود سيارة لتتجاوز بأمان، أليس كذلك؟ هذا بالضبط ما نفعله في الحياة، نقود حياتنا نحو المستقبل، ونحتاج للماضي الذي تركناه خلفنا فقط لنتعلم الدروس ولا نكرر الأخطاء. ونسبة النظر إلى الأمام والخلف في الحياة هي ذاتها نسبة حجم الزجاج الأمامي للسيارة مقارنة بحجم مرآة الرؤية الخلفية. الزجاج الأمامي واسع وعريض، كما نظرتك للمستقبل. والماضي كمرآة الرؤية الخلفية الصغيرة. تخيل عزيزي المستمع، لو قلبنا المعادلة وصار الزجاج الأمامي بحجم المرآة، وصارت المرآة بحجم الزجاج الأمامي. أنا شخصياً سأصاب بدوار وأنزل من السيارة بعد 5 أو 10 دقائق من قيادتها إذا قلبنا المعادلة. بعبارة أخرى، ركز نظرتك واصرف جل وقتك وطاقتك على ما أمامك، واترك ما خلفك خلفك.
1: قصص النجاح عامرة بأمثلة الاستجابة الإيجابية التي حولت حدثاً مؤلماً إلى نتائج مفرحة. عليك فقط أن تخلع نظارتك السوداء وترتدي أخرى بعدسات شفافة واسعة تجعل من المدى أمامك صافياً واضحاً، لتقرر أنت ماذا تفعل وأين ستكون. تقول أوبرا وينفري، أشهر مذيعة وإعلامية في العالم، تقول: أعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات. تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك.
0: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة ودائما أتابعها في هذا الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ ويا ريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن

0: بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم. يا ريتك تفيديني.
1: شكرا على سؤالك اللي هو يعتبر موضوع جدا شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعا أول شيء خليني أقول لك ما بيش تحسين بالذنب إن لأن بنتك صادها قمل مثلا فهاي لها علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعا يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جدا مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الراس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الراس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعاد العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعاد العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعره شعره، وإذا في أي شيء لاصق في الشعره اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، إن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو. يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا هذه، معجم الألفاظ والمصطلحات الشعبية. ونقف عند الصفحة الأولى، واخترنا لكم هذه الصفحة تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة. وكما عودناكم دائما نحن نمشي بالتسلسل، فنحن الآن في حرف الب، وتحت حرف الب لقينا بعض المفردات نشوفها واحدة واحدة. أول مفردة البطحة. شنه البطحة؟ البطحة هي المسافة المتكونة من وضع اليد مقلوبة، يعني تستعمل للقياس. العرب أو خلينا نقول البحرينيين الآن، قبل حكاية المتر كان عندنا الباع وعندنا الذراع وعندنا الشبر وعندنا الفتر وعندنا البطحة. يضع الرجل يده مقلوبة على الشيء، يقول عرض اليد، إذا شاف عرض اليد يقول عرض بطحة، فتسمى البطحة. وعندنا انبطح في العامية يعني استلقى، وفي الفصحى يقولون يعني العرب تقول بطحه على وجهه، يعني ألقاه على وجهه فانبطح. المفردة الثانية عندنا بغلة. البغلة مؤنث البغل. في الواقع البغل كما هو معروف نتاج زواج من حصان وحمار، أو فرس وحمار، أو العكس. ودائما يطلع البغل عنين، يعني ما مش بغل نثي وبغل ذكر تزوج.

تزوجوا ويابوا بغل صغير ابدا. فهو البغله يعني تعبير مجاز، لكن يطلق على نوع من السفن كانت تصنع قديما يسمونها بغله، وهي تستعمل في الاسفار البعيده، اخذت تصاميمها من السفن البرتقاليه. وعندنا البقم. البقم هو الغبي أو قليل الفهم والذكاء، يقول يا البقم. والعرب تقول عنه البقامة، البقامة في العربية قلة العقل. فإذا البقم احنا أخذناها من العربية وتمت عندنا في اللهجة، وتقريبا اختفت الآن من الفصحى. لم نجد أي كاتب يستعمل بقامة عن دليل عن قلة الفهم. وعندنا البقة. البقة الواقع لها معاني كثيرة، خلينا نشوف شلون. بقة الحريجة إذا اشتعلت فجأة وارتفعت ألسنة اللهب. ولكن استعارة العامة هذه المفردة للحر الشديد، يقولون عن حالة الحر الشديد بقة، وتوسعوا في الاستعمال. بق في ويهي فلان أي ثار ورفع صوته. وبقة خوص كناية عن الأمر أو المشروع نبتدي فيه بجد ومثابرة ثم نتكاسل عنه تدريجيا. هني شبهوه بالنار التي يتخذ الخوص وقودا لها. نعرف أن الخوص سريع الاشتعال، فيشتعل بشدة في البداية ولكن سرعان ما يخبو وينطفئ. فالموضوع يقول لك بقة خوص يعني الجد والمثابرة في البداية بس فقط، وما هي إلا ثواني حتى يبتدأ فينا الكسل. بقة الواقع ذي المفردة عربية، هي منحوتة من حكاية صوت القدر إذا غلت. العرب كانت تنحت الأصوات، تنحت المفردات من الأصوات. يعني البطبطة هي صوت البط، العرب تطلق على هذا الصوت بطبطة. وأيضا نفس الشيء البقبقة هو صوت القدر عندما تقلي ويصدر عنها صوت بق بق بق بق بق، فيقولون بقت القدر وبقبقت بمعنى واحد، أي وصلت إلى درجة القليان. وكذلك طرى علي أن الطربقة هي حكاية صوت حوافر الخيل، وإحنا نقول الخيل الطربق في نفس السياق. فإذا نحت الكلمة بهذا الأسلوب هو عرف عربي، والعامة نحت هذا المنحى. ونطلق على أيضا إحنا أخذنا البقة الفصيحة اللي هي صوت غليان القدر وأطلقناها على الحر، لأن الحر أيضا كأن الجو يغلي. إحنا نقول قام فلان وبق في ويهي، بق فوي يعني ثار فجأة. والعرب أيضا استعاروها للمهذار، يقول للمتحدث يعني اللي ما يسكت، يقولون بق على القوم أي كثر كلامه ونصفح صفحة ثانية.

تحت هذه الصفحة شفنا عنوان يقول في اللباس البحريني. احنا تحكينا عن الغترة والآن تحكي عن العقال. العقال طبعا معروف ما يحتاج واحد يشرحه. في الأصل كان حبل يشد على الرأس ويعمل على عدم سقوط الغثراء اللي هي قلنا الغترة بفعل الريح أو غيره. العربي أو البدوي عندما يحط كساء الرأس على رأسه يعرف أنه قد تهب الريح تشيله، فقام يستخدم نوع من الحبل لربط هذه القطرة، والتسمية في مكانها الصحيح. الآن بنشوف ليش مكانها الصحيح. العقال لا يزال العقال الحبل مستخدم في بعض نواحي عمان، انما اللي يلبسون اهل الخليج هذا عقال متطور

ووصل يعني بعد فترة كان في كراكيش مجموعة كما أخواننا أهل قطر، ثم كركوشة واحدة كما أخواننا أهل الإمارات، وأحيانا بلا كركوشة كما في البحرين والكويت. أصل التسمية من عقال البعير. عقال البعير هو الحبل الذي تثنى به يد البعير إلى ركبته فلا يستطيع الحركة. عقل في الفصحى بمعنى نهى وأمسك، والعقل سمي بذلك، يعني عقلنا، لأنه ينهانا عن ارتكاب الحماقات فسمي العقل. والعرب تقول عقل بطنه، عقل فلانا فلان بطنه، يعني أمسكه بعد استطلاقه. ودواء الإسهال أسمونه العقول. نرجع لعقل البعير، يعقلها يعني يربطه بالعقال فيمنعه من الحركة. أيضا العقال نوع من أنواعه يسمى الشطفة، عندنا عبارة عن كتل كبيرة من الصوف تفصلها عن بعضها قصبات قصيرة مقطعة بخيوط ذهبية، يسمى عقال قصب في بعض اللهجات العربية، ويسمى شطفة في بعض اللهجات العربية الأخرى. وإلى صفحة جديدة.

0: في هذه الصفحة عندنا التعابير الجارية على الألسنة، نشوف ايش عندنا من التعابير. عندنا تعبير يقول دخيل الله، هذا التعبير من اصطلاحات الاستعطاف والترجي عندنا. الواحد يدش على صديقه يقول اخي دخيل الله لا تسوي كذي ارجوك، او داخل عليك بالله من فضلك لا تسوي كذي يا اخوي، او اعمل كذي، وكأن دائما تسبق الطلب او الرجاء. واحيانا يعني نقول دخيلك لا تسوي كذي، او دخيلك روح سوي كذي. نشوف الدخيل ذي، دخيل الرجل في اللغه من بطانته وصاحب سره، ها في اللغه الفصحى. المصطلح الشعبي صيغ من ذلك. وقريت في كتاب الميجر ديكسون سمى عرب الصحراء، قريته من زمان، وجدته يقول من الأمور المتعارف عليها في المجتمعات البدوية أن يأتي أحدهم وقد ارتكب جرما إلى شيخ قبيلة أخرى طالبا أن يكون دخيله، فيعطيه ذلك إما بكلمة يشيعها بين القبائل، أو بتزويده بعصا أو ناقة تحمل واسم القبيلة فيكون في مأمن. طبعا هذا الكلام ما قبل الثلاثينات، عندما كانت المملكة العربية السعودية عبارة عن مجتمعات بدوية لم يقم بتوحيدها المغفور له الملك عبد العزيز. الآن الأمن منتشر، ويكفي أن تكون دخيل الشرطة وما حد يقدر يعتدي عليك. ولكن جرت العادة أيضا أن طالب الأمان مهما كانت جريمته كان يعطى الأمان. عندما يأتي إلى شيخ قبيلة يطلب أمان ما يسأله، طالما أعطى الأمان ما يسأله ليش جايني، فيقول أعطيناك الأمان خلاص، يصير هذا الرجل دخيل شيخ القبيلة. وتمت هذه العبارة دخيل الله مستخدمة إلى يومنا نستخدمها، ولكن مو في طلب الأمان، إنما في الاستعطاف والترجي. وأعتقد أن الوقت أدركنا، فما بقى إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم، وأقول إن شاء الله أتمنى لقاءكم في حلقة قادمة. فحتى ذلك الوقت لكم مني ومن مخرجنا أعذب الأماني والتحية.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
0: الحياة
2: حلوة. لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
3: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
3: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
2: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
3: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
2: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
3: بل تمتع بالغروب وتأمل.
2: وإذا كنت من محبي النهار،
3: فاعلم أن لكل ليل آخر
2: تظهر فيه الشمس من جديد.
3: الحياة حلوة
2: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
3: الحياة حلوة،
2: فكرة وإخراج محمد نعمة.

0: الله الله، جميل هذا الغناء يا عزيزتي.
1: شكرا شكرا، هذا من لطفك.
0: أرجو أن لا أكون قد قاطعت غناءك الجميل واندماجك في نسمات الصباح العليل.
1: لا بالتأكيد لا، تفضل.
0: أراك تقومين ببعض الأعمال في صباح جميل كهذا، هل لي بالمكوث هنا قليلا في المطبخ؟
1: بالتأكيد.
0: حسنا، ها قد جلست الآن، أرى أمرا متغيرا هنا. رائحة الأزهار جميلة، هذه الأزهار تذكرني فيك دائما يا عزيزتي.
1: أعلم ذلك يا زوجي العزيز، ولذلك قطفتها من حديقة المنزل. في هذا الصباح الجميل، ما رأيك بكوب من القهوة الساخنة؟
0: جميل، عرض رائع يا عزيزتي، رائحة هذه القهوة تفوح في أرجاء المكان حقيقة.
1: تفضل.
0: الله، سلمت يداك يا زوجتي العزيزة، حقا إنها قهوة أسطورية. كوب القهوة هذا ذكرني بقصة.
1: وما هي هذه القصة؟
0: اجلسي حتى أخبرك ما هي القصة. هيا.
1: الحياة
0: حلوة. تقول القصة يا زوجتي العزيزة أن بروفيسورا وقف أمام تلاميذه، وتخيلي معي وقوف البروفيسور في قاعة الجامعة. مع البروفيسور بعض الوسائل التعليمية، ويبدو أنك تستذكرين أيام الجامعة أليس كذلك؟
1: طبعا.
0: هذا البروفيسور بدأ الدرس ودون أن يتكلم. أخذ عبوة زجاجية كبيرة فارغة وأخذ يملأها بكرات الجولف.
1: هل الزجاجة التي في يده مليئة أم فارغة؟
0: عزيزتي، لقد طرحت تساؤلا يشبه تساؤل التلاميذ في تلك القاعة. اتفق التلاميذ على أنها مليئة بكرات الجولف. أخذ البروفيسور صندوقا صغيرا من الحصى وسكبه داخل الزجاجة، ثم رجها بشدة حتى تخلخل الحصى. تخلخل الحصى في المساحات الفارغة بين كرات الجولف. بعد ذلك سأل البروفيسور تلاميذه في القاعة إن كانت الزجاجة مليئة أم فارغة.
1: بالتأكيد كانت إجابتهم بأنها مليئة.
0: بالطبع، تلك كانت الإجابة. أخذ بعد ذلك صندوقا صغيرا من الرمل، وقام البروفيسور بسكب هذا الرمل فوق المحتويات.

0: التي في الزجاجة، وبالطبع فقد ملأ الرمل باقي الفراغات فيها، وسأل الطلبة مرة أخرى إن كانت الزجاجة مليئة أم لا.
1: وبالتأكيد كانت إجابتهم بأنها كذلك.
0: أجابوا بصوت واحد يا عزيزتي أنها كانت مليئة. البروفيسور أخذ بعد ذلك يخرج فنجانا من القهوة كهذا الفنجان، وسكب كامل محتواه داخل الزجاجة الكبيرة، فضحك التلاميذ من فعلته. بعد أن هدأ الضحك شرع البروفيسور في الحديث قائلا: الآن أريدكم أن تعرفوا ما هي القصة.
1: وما هي هذه القصة؟
0: القصة يا عزيزتي أن هذه الزجاجة تمثل حياة كل واحد من الطلبة وكل واحد منا جميعا، وكرات الجولف تمثل الأشياء الضرورية في الحياة: الدين، القيم، الأخلاق، العائلة، الأطفال، الصحة والأصدقاء. لو أننا فقدنا كل شيء وبقيت هذه الأشياء فستبقى حياتنا مليئة وثابتة.
1: وماذا عن الحصى؟
0: الحصى يمثل الأشياء المهمة في حياتنا: الوظيفة، البيت، السيارة. أما الرمل فيمثل بقية الأشياء،
1: أو لنقول الأمور البسيطة والهامشية.
0: بالضبط يا عزيزتي، لو كان البروفيسور قد وضع الرمل في الزجاجة أولا فلن يتبقى مكان للحصى أو لكرات الجولف، وهذا يسري على حياتنا الواقعية كلها. لو صرفنا كل الوقت والجهد على توافه الأمور وسفاسفها فلن يتبقى مكان للأمور التي تهمنا.
1: لذلك فعلينا أن ننتبه جيدا وقبل كل شيء للأشياء الضرورية لحياتنا واستقرارنا.
0: أحسنتي.
1: لنحرص على الانتباه لعلاقتنا بديننا وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا. لنمرح مع عائلتنا ووالدينا، أخواتنا وأطفالنا، ولنتبادل الهدايا ونعبر عن حبنا، ولنتزاور مع أصدقائنا ونسأل عنهم دائما.
0: ولا تنسي الصحة يا عزيزتي، لنستقطع بعض الوقت دائما لفحوصاتنا الطبية الدورية، ولنثق دائما بأنه سيكون هناك وقت كاف للأشياء الأخرى، ودائما لنهتم بكرات الجولف أولا، فهي الأشياء التي تستحق حقا الاهتمام، ولنحدد أولوياتنا، فالبقية مجرد رمل.
1: وهل انتهت قصة البروفيسور مع التلاميذ؟
0: حين انتهى البروفيسور من حديثه يا زوجتي العزيزة، رفع أحد التلاميذ يده قائلا: إنك لم تبين لنا يا بروفيسور ما تمثله القهوة.
1: بالفعل، ما الذي تمثله القهوة؟
0: أنا سعيد لأنك سألت يا عزيزتي. ابتسم البروفيسور وقال: أضفت القهوة فقط لأوضح لكم بأنه مهما كانت حياتكم مليئة فسيبقى هناك دائما مساحة لفنجان من القهوة.
1: يا لها من قصة جميلة.
0: أشكرك يا عزيزتي، أشكرك، كنت متأكدا بأنها ستعجبك. إنها الساعة الآن تقترب من الثامنة، ولدي موعد ضروري ينبغي أن أدركه، ولكن هذه القهوة ربما تتسبب في تأخيري، فاعذريني يا عزيزتي.
1: لك العذر يا عزيزي، فينبغي أن تحافظ على الحصى في الزجاجة الكبيرة. كم هي جميلة الحياة عندما نعيشها في رحاب الرحمن.

0: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
1: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
0: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
1: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
0: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
1: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
0: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
1: بل تمتع بالغروب وتأمل.
0: وإذا كنت من محبي النهار،
1: فاعلم أن لكل ليل آخر
0: تظهر فيه الشمس من جديد.
1: الحياة حلوة
0: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
1: الحياة حلوة،
0: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية
1: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
2: أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توجيهاته السامية بصرف مكرمة عيد الأضحى المبارك لعام 2447 هجرية الموافق 2026 ميلادية لجميع الأسر المكفولة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. كما وجه جلالته المؤسسة إلى متابعة صرف المكرمة بما يلبي احتياجات الأسر استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أسمية الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على مبادراته الإنسانية المستمرة التي تعكس حرص جلالته الدائم على دعم أسر المؤسسة ومشاركتهم مناسباتهم من خلال المكرمات السنوية التي تسهم في تهيئة احتياجاتهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك. تراس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى زيارته إلى مملكة البحرين. ثم رفع المجلس التهاني لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مأيده الله ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها عرب المجلس عن أمنياته للطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقصر القضيبية يوم أمس بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل ملكي وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولية. وخلال اللقاء أكد سموه ما تتمتع به مملكة البحرين من نهج اقتصادي راسخ قائم على التنوع والانفتاح وما توصل تحقيقه من تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والمالية بما يعزز من مكانتها كمركز مالي واقتصادي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم يوم أمس الاحتفال بمرور 120 عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار مسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية وعدد من المدعوين. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية هبة الاستعداد الدفاعي. كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. في إطار الجهود الحكومية

0: المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسديد العقاري خدمة طلب شهادة مسح كخدمة رقمية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسديد العقاري أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز من رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، موضحا أن النسخة المطورة من الخدمة ركزت على معالجة التحديات التشغيلية المرتبطة بإجراءات التقديم عبر تقليص عدد خطوات الخدمة. وقع المركز الوطني للأمن السيبراني ومؤتمر ديفكون العالمي اتفاقية استضافة مؤتمر ديفكون ميدل إيست بنسخته الكاملة، والذي قام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادة الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، يمثل النسخة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمنعقد في المملكة المغربية الشقيقة. وخلال كلمة أكد سعادة أن أبا محمد جاسم العليوي رئيس وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تؤكد على الدوام التزامها الراسخ بدعم العمل العربي المشترك وحفظ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. استقبل معالي السيد فيبهات راتشاكيت بركان نائب رئيس الوزراء وزير النقل في مملكة تايلاند سعادة السفير خليل يعقوب الخياط سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكل الأصدقاء في هذا اللقاء الجديد.
1: نفتح معا صفحات من موسوعتنا الصغيرة،
0: نضيف جديدا إلى ذاكرتنا وننشط معارفنا.
1: فما أحوج الإنسان في هذا العصر المزدحم إلى شيء من المعرفة.
0: وهذه جولة يومية ندعوكم لها في بساتين المعارف البشرية.
1: فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا في موسوعتنا الصغيرة وتحت عنوان الألوان والناس، نأخذكم إلى موضوع طريف.
1: فمنذ خلق الكون ومنذ بدء الحياة والوجود كانت الألوان معنا قبلنا بآلاف السنين، بل بملايينها، وستظل بعدنا بآلاف السنين، بل حتى قيام الساعة.
0: إنها الألوان، فكما تميزت الكائنات في الدنيا بماهيتها وهيئتها وبشكلها وحجمها، تميزت أيضا بلونها.
1: ولقد تميز كل شعب بجانب من الألوان، وهذه رحلة تأخذنا إليها موسوعتنا الصغيرة مع الألوان في حياة الناس عبر الحقب والعصور.

0: رسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة كرام، وبنيت أحلامي مع الصورة، جمالك حرك إحساسي.
1: عزيزنا المستمع، إن اللون الأسمر كثير الشيوع في ربوع العرب بسبب سطوع شمسهم،
2: والسمرة تتردد على ألسنة شعرائهم حين يتغنون بالسمراوات وحين ينعتون الرماح بأنها سمر.
1: وفي الإسلام كان البياض لون رداء الإحرام لأداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات.
2: فماذا عن اللون الأبيض؟ أكان رمزا للفرح؟
1: وماذا عن الألوان الأخرى والشعوب الأخرى؟
2: لنوغل في الرحيل وسنعرف حتما.
0: ورسمتك صورة

0: جمالك حركت احساسي.
1: في الزمن الاسلامي كان اللون الابيض رمز طهر ودليل خلو النفس وخلوصها في رحاب الفضاء المتسع.
2: اما لون السواد فهو رمز الحزن عند اكثر الامم والشعوب وفي جملتهم العرب، وهو ما كان يرتديه اقارب الفقيد من ثياب سود.
1: وقد يكتفي بعضهم في العصر الحديث بارتداء ربطة عنق سوداء أو بوضع شارة سوداء أو نحوها على طرف الصدر،
2: على أنه كان اللون الأبيض دليلاً على الحزن. وإلى سطور أخرى من صفحة المعرفة عبر موسوعتنا الصغيرة لنكشف هذه الحقيقة.

0: كان اللون الأبيض وليس السواد هو رمز الحزن لدى بعض الأمم ومنها الصين، وهذا يعني أن الأفهام قد تتعارض في فهم دلالة الألوان.
1: ويروي رحالة العرب ابن بطوطة خلال رحلاته أنه شاهد أهل الصين يتخذون البياض لوناً لملابس الحداد،
0: وكذلك اتخذ عرب الأندلس اللون الأبيض في ثيابهم دلالة على الحزن والحداد.
1: وما زال العرب في أقطار المغرب يسيرون على تلك العادة في ارتداء الثياب البيضاء دليلاً على الحزن.

0: أعزائنا، ما زلنا نتتبع سيرة الألوان بين الأمم في الحقب التاريخية المختلفة، حيث ينقل لنا المؤرخون هذه الصور.
1: لقد بين أحمد تيمور أن السواد لم يكن دائما لون الحداد، فمثله كانت ألوان البياض والخضرة والصفرة والزرقة.
0: فمن عادة الفاطميين أن ولي العهد كان يرتدي حلة خضراء إثر موت الخليفة، فهي لباس الحداد، ثم يخلعها ويبدلها بعد مبايعة الرعية له.
1: وقد ذكر الديري في أوراقه أن علامة الحزن لدى بعضهم كانت وضع مئزر أصفر على الرأس.
0: وأورد ابن الخطيب أن لباس الحزن في غرناطة بالأندلس كان أزرق اللون.

0: صديقنا، مع مرور الأعوام اكتسبت الألوان معاني ودلالات في حياة الأمم، ثم ما لبثت أن استقرت في ألفاظها وتجلت في عباراتها،
1: وغدت بمرور الوقت بمثابة رموز فكرية أو إيحاءات شعورية تنطوي على سمات محددة وخصائص مميزة.
0: فاللون الأحمر، وهو لون الدم أصلاً، بات يرتبط بالحرب والثورة والعنف والبطش.

0: وموسوعتنا الصغيرة تروي عن دلالات ومعاني الألوان التي استقرت في ألفاظ الأمم وعباراتها، فتقول:
1: اللون الأخضر يوحي بالخصب والرخاء والنعيم وجنة الفردوس،
0: واللون الأسود يشير إلى الظلام والعبودية والظلم واليأس،
1: واللون الأبيض يرمز للنقاء والطهر والأمل والسلام،
0: ولهذا وصف العيش الرغيد بأنه أخضر،
1: واليوم العصيب بأنه أسود،
0: والقلب الطيب بأنه أبيض،
1: والقلب اللئيم الخبيث بأنه أسود.

0: عزيزنا المستمع، في صدد الحروب يقال جرت المعركة بالسلاح الأبيض، أي حدث التحام بين الجيشين، فلم تفتح النار من بعيد، وإنما تم القتال عن قرب بالسيوف والخناجر والسكاكين.
1: وشبيه بذلك ما يصدر عن بعض الزعامات أو الدول من نشرات أو كتيبات يعنونونها بألوان معينة ذات صلة بمحتواها.
0: كثيرا ما نسمع عن الكتاب الأسود أو الكتاب الأحمر أو حتى الكتاب الأخضر.

0: تنامي الأبهة في استعمال الألوان ما نراه أحياناً يتم في استقبال رؤساء الدول أو ملوكها حين يمد البساط الأحمر إعظاماً لشأن الضيف الكبير.
1: ويبدو أن هذا العرف كان معروفاً منذ زمن بعيد جداً، وقد أشار إليه المتنبي في وصف دخول منفذ بيزنطة على سيف الدولة في قصره بحلب.
2: رسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة كرار، وبنيت أحلامي.
0: وإذا مضينا بعيدا على الصعيد الجغرافي، بدت لنا تسميات كثيرة لمناطق ومدن وبحار وأنهار مستمدة من أسماء الألوان،
1: ويتم ذلك بقصد التمييز بشأن المناطق. ومن أشهر هذه التسميات ما يعرف بالقارة السوداء،
0: وطبعا تقصد إفريقيا لأن غالبيتها من السكان سود أو سمر.
1: ومن أشهرها أيضا البحر الأبيض المتوسط الذي يتوسط القارات الثلاث.
0: وهناك البحر الأحمر الذي يفصل البر الأسيوي عن البر الأفريقي، والبحر الأسود الذي يقع بين تركيا والاتحاد السوفيتي.

0: قبل أن نطوي عدد اليوم من موسوعتنا الصغيرة، نظل في عالم الجغرافيا وأسماء الأماكن نسبة إلى الألوان.
1: هناك الشاطئ اللازوردي على الساحل الجميل في جنوب فرنسا.
0: واللازورد لون بين الخضرة والزرقة لنوع من الأحجار الكريمة، تدل عليه في الأصل الكلمة الفارسية لاجورد.
1: وفي حلقة أخرى نكمل الجولة مع الألوان ودلالاتها في حياة الأمم والشعوب. الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما

0: مبادرة أو رفضها.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: عزيزي الحاج، تأكد من حملك بطاقة حملتك التي تحتوي على الاسم والعنوان وموقع المخيم الخاص بالبعثة، وتعرف على الطرق المؤدية إليه، ولا تتردد في سؤال المرشدين والمنظمين أو مسؤولي الحملة عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على تواجدك مع المرافقين خصوصاً عند الزحام أو التحرك بين المشاعر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: احنا اليوم في فجر الثامن من ذي الحجة،
1: ويسمى هذا اليوم بيوم التروية، ويستحب للحاج المتمتع طبعا ان يغتسل ويتنظف ويقص اظافره ويحف من شاربه ويلبس الازار والرداء الابيضين.
0: والحين شو نسوي بقى؟
1: نحرم من مكاننا وننوي اداء مناسك الحج.
0: اللهم اني اريد الحج، فيسره لي وتقبله مني.
1: احمد اسمع التلبيه.
0: الله تهز القلب.
1: مو بعان تهز القلب، قول.
0: اي ان شاء الله، نسيت الواحد ما ينسى.
1: اربط حرامك لا ينزل.
0: والحين
1: الحين ان شاء الله بنروح الى منى
0: وبنبات فيها.
1: اي نعم، ليله واحده.
0: والصلاه
1: يصلي الحاج فيها 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي.
0: ما نقصر في الصلوات؟
1: يقصر الحاج في الصلوات الرباعية في منى إلى 2 من دون جمع، ويكثر من تلاوة القرآن والذكر والدعاء، ويمكث في منى إلى ما بعد شروق شمس يوم 9 من ذي الحجة.

0: خذوا مني مناسككم.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الله أكبر الله أكبر.
3: عزيزي الحاج، إذا كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب، تأكد من حمل أدويتك وبطاقتك الطبية التي تحتوي تفاصيل حالتك المرضية حتى تسهل معالجتك لدى تعرضك لأي عارض صحي لا قدر الله.

0: حبيبك يطمن حالك.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. أورد النويري في نهاية الأرب قوله: علة الراحة قلة الاستراحة. وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كانت عن كد وتعب، وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب. والعرب تقول في أمثالها: حرف في قلب خير من ألف في كتبك. وقالوا أيضا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. سحر التاريخ ودرسه المبهم هو في الحقيقة أنه من عصر لآخر لا يتغير شيء، بينما كل شيء مختلف تماما. ألبوس هكسلي. كان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام، فرفعت المائدة من بين يديه وعليها دجاجة لم يمسسها ليأكلها في الغد، فوثب عليها بعض بنيه وأكل منها بغير علمه.

0: فلما جاء الغد أتي بالدجاجة نفسها على الغداء، فلما رآها وقد أكل منها شيء قال مستجوبا: من هذا الذي تعاطى فعقر؟ فقالوا: ابنك فلان. فقطع أرزاق بنيه كلهم. فلما طال عليهم حرمان مصروفهم قال بعض بنيه: يا أبتي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأمر برد نصف أرزاقهم.
1: ما خط القلم.
0: قالوا عن الحمق: الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود، بخلاف الجنون فهو خلل في الوسيلة والمقصود معا. فالأحمق لربما كان مقصوده صحيحا ولكن سلوكه الطريق فاسد، وطريقته في الوصول إلى غرضه غير صحيحة. الزمن بطيء جدا لمن ينتظر، سريع جدا لمن يخشى، طويل جدا لمن يتألم، قصير جدا لمن يحتفل، لكنه الأبدية لمن يحب. ويليام شكسبير. قال ابن عبد ربه الأندلسي: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم؟ وما الموت إلا شاهد مثل غائب، وما الناس إلا جاهل مثل عالم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين

0: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: طابة، طيبة الطيبة، أو المدينة المنورة، كلها أسماء تدلك إليها على أرض السلام وعبق أزكى من وطئ الثرى. إنها بلد هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بلده الأول مكة المكرمة. ما إن يتواجد الزائر على أرض المدينة إلا ويجد سكينة وطمأنينة لا توصف، كيف لا وهي تحمل بين جنباتها جثمان خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعود تأسيس المدينة إلى عصور قديمة، حين تزامن ذلك مع وجود المملكة المعينية التي حكمت الحجاز واليمن وأجزاء من فلسطين قبل ما يقارب من 3000 عام، كما دلت على ذلك بعض الكتابات الآشورية التي نصت على اسمها لاثريبو. إلى أن ضعف سلطان المملكة المعينية على يثرب واستوطنها فيما بعد العماليق الذين خاض معهم بنو إسرائيل حروباً منذ عهد موسى عليه السلام وانتهاءً بداود عليه السلام حين قتل ملكهم جالوت. وتمر السنين وينزح إلى يثرب يهود لجأوا إليها هرباً من الحروب الرومانية اليهودية في القرن الثاني الميلادي. وهذه القبائل في البداية كانت بنو قريظة وبنو قينقاع، وانضم إليهم فيما بعد قبائل عربية نزحت إلى يثرب إثر انهيار سد مأرب في اليمن، وهي قبائل الأوس والخزرج. عاشت يثرب سنوات ما بين استقرار وحروب بين قبائل الأوس والخزرج امتدت إلى 120 عاماً حسب ما كانت هي عادة الحروب في الجاهلية قبل ظهور الإسلام وانقضائها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين هاجر إلى يثرب مع أهله وأصحابه جراء التعذيب والتضييق الذي كان يقوم به كفار قريش الذين حاربوا دعوته العظيمة إلى توحيد الله عز وجل.

وكعادته في تغيير الأسماء من جميل إلى أجمل ومن حسن إلى أحسن، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير اسم يثرب ليكون اسمها المدينة، وقام بتأسيس المجتمع على التقوى والإيمان والتكافل الاجتماعي على الرغم من تنوع المجتمع وفسيفسائه، إلا أنه استطاع أن يرسخ أساس الدولة الإسلامية المبنية على العدل والإحسان، فآخى بين المهاجرين من مكة والأنصار من أهل المدينة، وعقد

التحالفات بين قبائل اليهود في شكل من أشكال الدولة القائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام الآخر، وقام بتأسيس المسجد الذي كان العنصر الهام في حياة المسلمين لما يقوم به من دور على مستوى داخل أو خارج المدينة. في بداية العصر النبوي في المدينة قويت شوكة المسلمين، وأصبحت المدينة قوة ضاربة بين القبائل يحسب لها ألف حساب من خلال المعارك والغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغية إعلاء كلمة الله وإحقاقاً للحق. فكانت غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد والخندق، وكانت تلك الغزوات التي كانت ردة فعل على نقض لمواثيق النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الغزوات التي حملت أسماء القبائل التي نزحت للمدينة سابقاً بني قينقاع، بني قريظة، وبني النضير. وعاشت المدينة النبوية في سلام وازدهار تزامناً مع فتح مكة وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومجيء حقبة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم التي شهدت أزمنة المجد والسؤدد وامتداد رقعة الفتوحات الإسلامية من عاصمة الإسلام المدينة النبوية. وبرغم انتقال مقر عاصمة دولة الإسلام إلى عدة مناطق في الدول الإسلامية المتلاحقة، إلا أن خصوصية المدينة بقيت في نفوس الأمراء والولاة والسلاطين الذين اهتموا أيما اهتمام بالمدينة المنورة وفي توسعة الحرم النبوي الشريف، إلى أن أصبح في أوج جماله الذي نشاهده اليوم بعد أن بلغ الذروة في العمارة والبناء، ليسعى بين جنباته وساحاته أكثر من نصف مليون مصلٍ

0: في المدينة المنورة إلى جانب أهم معالمها وهو المسجد النبوي معالم ومناطق أخرى كانت قد سطرت اسمها في التاريخ منذ القدم، ففي حدودها مدائن صالح عليه السلام، وبالقرب من الحرم جبل أحد الذي يشرف مطلاً على الحرم النبوي الشريف في منظر يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وبالقرب من المسجد النبوي تقع مقبرة البقيع التي تحوي قبور صحابة رسول الله وأهل بيته رضي الله عنهم، بالإضافة إلى أول مسجد بني على التقوى، مسجد قباء. والحديث يطول ويطول حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند القدس زهرة المدائن يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العام.

وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، تذكر أن الالتزام بإرشادات السلامة والسلوكيات الصحية أثناء أداء شعائر الحج يضمن لك السلامة في تأدية المناسك والحفاظ على أمنك وصحتك.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا وجهة لعشاق الطبيعة ولمن يبحث عن استكشاف أماكن سياحية جديدة للسفر حول العالم. تعتبر من أهم الوجهات السياحية العالمية لغناها بالمناطق الطبيعية الساحرة اللي ما زالت محافظة على رونقها ولم تعبث بها يد الإنسان بعد. سريلانكا أو ما كان يطلق عليها سابقاً السيلان، ولعل هذا الاسم يرتبط مستمعينا بذاكرتنا مع الشاي، إذ

0: ولم تعتبر من أهم الوجهات السياحية العالمية لغناها بالمناطق الطبيعية الساحرة اللي ما زالت محافظة على رونقها ولم تعبث بها يد الإنسان بعد. سريلانكا أو ما كان يطلق عليها سابقاً السيلان، ولعل هذا الاسم يرتبط مستمعينا بذاكرتنا مع الشاي، إذ أن أفخر أنواع الشاي تأتي من سريلانكا ويطلق عليها اسم الشاي السيلاني.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: طبعاً سريلانكا من أجمل الرحلات اللي أنا طلعتها في حياتي. تميز سريلانكا بالتنوع في البيئة والمناطق اللي بتروحها، يعني تحصل الحياة البحرية تحصل حياة بحرية، إذا تحب المناطق السفاري وجولات السفاري موجودة جولات سفاري، إذا تحب المناطق الباردة ومناطق الشاي وتجارب اللي من هالنوع موجودة. أنا زرت منطقة نيغومبو، هي منطقة طبعاً بحرية قريبة من المطار كولومبو. زرت كاندي، منطقة تتميز بال هو رحلات السفاري. زرت نوريليا، طبعا منطقة هي باردة ومشهورة بزراعة الشاي وصناعة الشاي. هوناس فولز جميل جدا لو تبيت فيها ليلة واحدة في شلالات هوناس فولز، بعيد استجمام، بعيد عن الصخب، بعيد عن الحركة. بنتوتا طبعا منطقة جدا جدا جميلة تقع على المحيط الهندي، أنصح أي واحد يروح سريلانكا لازم ينزل في بنتوتا.
3: طبعا زرت سريلانكا وكان في الصيف. سريلانكا جوها يختلف حسب المنطقة اللي تزورها. نوراليا جوها جدا لطيف بارد، وأيضا كاندي حدائقها جميلة، أكلها يتميز سريلانكا بالأكل الحار، وأيضا شعبها جدا متعاون وخدوم وبشوش.
4: من البلاد اللي رحت سريلانكا، بلد حلوة، الجو فيها استوائي، بس اللي حبيت أكثر هناك نروح فوق الفيل، يعني الخضرة، الطبيعة، الأزهار، الجو جدا ممتع، وأنصح فيه أنه يكون حتى لشهر عسل، مكان جدا راقي وجميل، اللي محبين الطبيعة يروحون هناك.
5: سافر ويانا.
0: تقع سريلانكا إلى الشمال من المحيط الهندي وتحديداً في الجنوب من شبه القارة الهندية. لسريلانكا حدود بحرية شمالاً مع الهند اللي تبعد حوالي 31 كيلومتر، ومع جزر المالديف في جنوبها الغربي. مناخ سريلانكا استوائي وتهب عليها رياح موسمية من الجهة الشمالية الشرقية من ديسمبر حتى مارس، ومن الجهة الجنوبية الغربية من يونيو حتى أكتوبر. تهطل الأمطار بغزارة في سريلانكا معظم أيام السنة بسبب قربها من خط الاستواء، والرياح الموسمية جعلت من مناخها على السواحل الجنوبية الغربية معتدل بمتوسط 30 درجة نهاراً و25 درجة ليلاً، وفي الأجزاء الداخلية والوسطى الجنوبية حيث المرتفعات يعتدل المناخ حتى يصل إلى البرودة في الجبال اللي تكسوها مزارع الشاي وتعانقها قمم السحاب في معظم أشهر السنة. فبسبب هذه الرياح والمرتفعات تحولت الجزيرة إلى جنة جميلة في هذا المكان الاستوائي.

0: السريلانكية، وهو شاطئ للجبل الشهير، ويعد من أهم الأماكن السياحية في كولومبو منذ زمن طويل، يقصده مئات الآلاف من السياح والسكان المحليين، كما يستضيف عدد كبير من المهرجانات بشكل سنوي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: متحف كولومبو الوطني. بمشاهدة تمثال ضخم يجسد بوذا في مدخل متحف كولومبو الوطني، تكون قد بدأت جولتك الممتعة في واحدة من أشهر وأعرق المتاحف والأماكن السياحية في كولومبو على الإطلاق، واللي يضم بين جنباته قصة سريلانكا القديمة. حديقة الحيوان الوطنية. تقع هذه الحديقة في بلدة ديهوالا، وتأسست في سنة 1936، وتمتد هذه الحدائق في مساحات خضراء كبيرة تصل لأكثر من 30 فدان. حديقة حيوان سريلانكا الوطنية تعتبر من أهم الأماكن السياحية في كولومبو، فهي لا تتخصص في عرض الحيوانات فقط، ولكن القائمين عليها يهتمون أيضاً بالحفاظ على الحيوانات وتقديم الرعاية الكافية لهم.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: حديقة فيهارا مهاديفي. هذه الحديقة هي حديقة عامة تقع جنوب مدينة كولومبو بجوار المتحف الوطني، وتعد أقدم وأكبر حديقة في ميناء كولومبو، وتبعد عن الشاطئ مسافة 1.5 كيلومتر. يعتبر المنتزه من أفضل الأماكن السياحية، ويحتوي على العديد من مناطق الجذب واللي من شأنها أن تجعل الجولة أكثر من رائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن كولومبو ننتقل مستمعينا إلى كاندي، اللي تعتبر واحدة من أجمل وجهات السياحة في سريلانكا، ويقصدها الكثير من السياح لقضاء عطلة هادئة والتمتع بالمناظر الطبيعية وزيارة الأماكن السياحية فيها. ومن هذه الأماكن السياحية بحيرة كاندي، واللي تعتبر مكان رائع لقضاء بعض الوقت. وهذه البحيرة واحدة من أجمل الأماكن في سريلانكا، واللي تجعل النزهة حولها أجمل ما يمكن أن تفعله خلال رحلتك إلى هناك. تعد هذه البحيرة محمية طبيعية، حيث تم حظر صيد الأسماك بها منذ زمن بعيد. ميتم الفيلة في كاندي، وهو بمثابة دار إيواء وتنشئة للفيلة في المدينة. يحتوي هذا الميتم على أكبر قطيع للفيلة اليتيمة في العالم على الإطلاق، وتعتبر هذه الدار من أكثر الأماكن السياحية متعة واكتظاظا، يأتي السياح لها من جميع المناطق الآسيوية والأوروبية للتمتع برؤية الفيلة الصغيرة ومداعبتها، والاستمتاع بالمنطقة الطبيعية الرائعة حولها.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: الحديقة النباتية الملكية. تقع هذه الحديقة في غرب مدينة كاندي، هذه البلدة الساحرة الواقعة في وسط سريلانكا، وهي تقع أيضاً بالقرب من نهر مهاويلي، أطول نهر في سريلانكا. وتعتبر هذه الحديقة من أشهر الأماكن السياحية، وتشتهر بكونها تجمع العديد من بساتين وأشجار الفاكهة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل مستمعينا إلى مدينة أخرى من المدن السياحية في سريلانكا، وهي نوراليا. هذه المدينة تقع على قمة مرتفعة عن سطح البحر، وتبعد 180 كيلومتر تقريباً عن العاصمة كولومبو. تتميز بطبيعتها الخلابة ومناخها اللطيف، وهي غنية بالأماكن السياحية كالشلالات والبحيرات والمنتزهات. بحيرة جيرجوري. هذه البحيرة الكبيرة تقع في قلب مدينة نوراليا، أنشئت خلال فترة الحاكم البريطاني السير ويليام جيرجوري في سنة 1873، وتشكل البحيرة والمنطقة المحيطة فيها ما يعرف بمنتزه البحيرة، وهو من أهم الأماكن السياحية في نوراليا، ويجذب آلاف السائحين بشكل سنوي، حيث تحظى بتنوع بيولوجي ملحوظ، ويعيش فيها مئات أنواع الطيور البرية الجميلة.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحة في سريلانكا من عاصمتها كولومبو. كولومبو من أهم مدن سريلانكا، وتعتبر الوجهة السياحية الأبرز في البلاد، وتضم العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة مثل المنتزهات والشواطئ وأماكن التسوق العصرية. ومن هذه الأماكن السياحية في كولومبو شاطئ جبل لافينيا. يقع هذا الشاطئ بطول ضاحية مونت لافينيا بمدينة كولومبو

0: حديقة فيكتوريا، وهي حديقة عامة غاية في الجمال تقع في نوراليا، مساحتها حوالي 11 هكتاراً. هذه الحديقة تعد من الأماكن السياحية النشطة بسبب أعداد الزوار الكبيرة، حيث تبلغ 200 ألف زائر سنوياً. وتمتلئ هذه الحديقة بأشجار البلوط والزينة، وأيضاً أجمل الزهور والنباتات الغريبة والنادرة واللي تم جمعها من أنحاء العالم. شلال لافرز ليب، هذا الشلال أو كما يطلق عليه قفزة العشاق، واحد من أشهر الشلالات والأماكن السياحية في سريلانكا، ويبعد عن مركز نوراليا 2 كيلومتر، وهو عبارة عن مجموعة من التيارات الهادئة تسقط من أعلى جبال سريلانكا. يرتفع هذا الشلال لحوالي 90 متر، وتستطيعون مستمعين الوصول إلى أعلى هذا الشلال عن طريق درج جانبي طويل يصلكم لأعلى الجبل، وبتشاهدون جمال المكان من الأعلى.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: حديقة هورتون بلينز الوطنية، هذه الحديقة تعتبر من أهم المنتزهات القومية والحدائق، وهي عبارة عن منطقة مرتفعات في وسط سريلانكا تتميز بأجواءها الخلابة ومناظرها الساحرة الجميلة والمراعي الواسعة الممتدة بين الجبال، وتتميز بأشجارها الكثيفة اللي تنمو بشكل طبيعي. حديقة هاكاغالا النباتية، هذه الحديقة واحدة من الحدائق النباتية الثلاثة في دولة سريلانكا، وهي ثاني أكبر حديقة في البلاد. سافر ويانا. ومن نوراليا إلى بنتوتا، بنتوتا من أجمل الأماكن السياحية في سريلانكا، تشتهر بشواطئها وطبيعتها الساحرة والعديد من المعالم والأنشطة الترفيهية، تستقطب آلاف السياح سنوياً ممن يبحثون عن الاسترخاء وقضاء عطلة هادئة على البحر. ومن أشهر الأماكن السياحية في مدينة بنتوتا شاطئ بنتوتا، ويعتبر من الأماكن السياحية الرئيسية فيها، ويضم مجموعة مميزة من الفنادق والمنتجعات إلى جانب المطاعم وأماكن الترفيه، ويتميز الشاطئ برماله الذهبية ونظافته، ويحتضن الشاطئ الكثير من الأنشطة الرياضية الشاطئية والمائية. سفاري المانغروف من أجمل الأنشطة اللي تقدمها السياحية في بنتوتا، وهي عبارة عن رحلة سفاري بالقارب عبر نهر مادوغانغا، وتقع على بعد 18 كيلومتر تقريباً من مركز المدينة، وتستغرق هذه الرحلة حوالي الساعة. يتمكن المشاركون فيها من الاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة وأشجار المانغروف على طرفي النهر.
1: رحلة عبر الأثير.
0: محمية السلاحف البحرية، واللي تبعد 10 كيلومتر عن وسط بنتوتا، وتعتبر أكبر مشروع من نوعه لحماية السلاحف البحرية في سريلانكا، فيتم تربية السلاحف من مرحلة البيوض حتى البلوغ، ليتم بعد ذلك إطلاقها في البحر. ويمكن لزوار محمية السلاحف البحرية مشاهدة السلاحف في بيئتها الطبيعية والتعرف على كيفية تربيتها وأسلوب عيشها. حديقة بريف، وهي أحد أشهر المناطق السياحية في بنتوتا، وتنتشر فيها المساحات الخضراء على بعد 8 كيلومتر من المدينة، وتضم حدائق جميلة على الطراز الياباني ومروج خضراء. سافر ويانا. ومن مدينة بنتوتا تكون مستمعينا رحلتنا انتهت في سريلانكا الجميلة اللي تتمتع بطبيعة لم تمتد إليها يد الإنسان بعد. نلتقي فيكم في رحلة جديدة وفي نفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية.

المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يتجدد معكم ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وحقيقة ليس هناك أفضل من توثيق هذه السيرة وتوثيق مراحل تطور إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر التي عملت وكانت جزءا وركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، وأرحب بضيفي هذا اللقاء الأستاذ الفنان حسين أسيري. حياك الله أستاذ حسين.
9: يا هلا، الله يحييك.
8: يا هلا، مرحبا،
9: الله يسلمك.
8: شرفت حقيقة بتواجدك في هذا اللقاء، واللي إن شاء الله نحاول من خلاله أن احنا نغطي جانب من جوانب إذاعة البحرين في المجال اللي يعني أنت معني فيه. ولكن كما هو المعتاد مع كل شخصية من شخصيات هذه اللقاءات التوثيقية، نبدأ معها من أيام النشأة وأيام الطفولة، ثم نعرج إلى مراحل دخولها المعترك الإعلامي. فيعني أين كانت نشأة الأستاذ حسين أسيري، وبما تميزت تلك الأيام؟
9: الله يسلمك. أنا طبعا أنا من المنامة ومن مواليد المحرق.
8: نعم.
9: وعشت طفولتي في الرفاع.
8: يا سلام.
9: في ثلاثة مناطق يعني الحمد لله.
8: ما شاء الله.
9: طبعا احنا انا دائما اقول يعني دور وزارة التربية في الاهتمام بمجال الموسيقي في المدارس دور مهم جدا لانشاء جيل موسيقي فاهم واعي.
8: نعم.
9: كنت ادرس في مدرسة صلاح الدين الايوبي، وكان في هناك ايضا قسم للموسيقى وقسم جيد حقيقة يعني. فحبيت الموسيقى من خلال المدرسة. لما كنت أشوف مثلا في الطابور الصباحي كان في هناك فرق موسيقية تعزف، فبالتالي يعني إذا أنت عندك حب وشوق للموسيقى أكيد راح تتأثر باللي قاعد تشوفه وتتمنى أنك أنت تكون معاهم. فكنت دائما أطلب من مدرسة الموسيقى أن أنا أكون معاكم في قسم الموسيقى، بس ما كنت أعزف طبعا. فالوالد عرف بحبي للموسيقى، والوالد يعني أيضا هو يحب الفن ويحب الموسيقى، فشرى لي آلة أورج. تميت أتمرن في البيت بروحي لما عزفت، تعلمت أعزف السلام الوطني وكذي. فرحت حق المدرسة قلت له أن أنا أبي أكون من ضمن الفرقة الموسيقية في المدرسة. يوم سمعت العزف حبت عزفي، خلاص

0: حطتني عازف في الفرقة. فتعلمت الموسيقى في المدرسة مع الطلبة وأنا صغير، إلى أن تطورت شوية عطتني آلة الأكورديون، إلى أن وصلت إلى صف الرابع ابتدائي خلاص عطتني آلة الأورج العود طبعا الأساسي. هنا عندنا اللي يوصل إنه يعزف أورج هذا يعتبر أعلى رتبة يعني في المدرسة، لأن عارض كله خبرك أكورديون وكسلفون وكذي يعني.
1: هل تذكر اسم المدرسة اللي كانت؟
0: إيه نعم اسمها أستاذة وفاء. نعم. الله يذكرها بالخير. طبعا يعني ما عندي أي تواصل معها الحين، يعني مجرد ما طلعت من المدرسة تدري يعني إحنا ياهال ذيك الأيام ما نأخذ أرقام المدرسين عشان نتواصل معهم. وبعدين رحت مدرسة الإمام مالك بن أنس، كان طبعا تميت في المدرسة ذي سنتين، خامس ابتدائي وسادس ابتدائي. صف الخامس كان مدرس الموسيقى الأستاذ خليفة جاسم، بحريني طبعا، هو عازف ناي طبعا. بعدين مستقبلا الأستاذ خليفة جاسم ذي صار زميل لي في الفرقة،
1: ما شاء الله.
0: كان أسسنا فرقة كذي، فرقة البحرين الموسيقى كان معنا فترة، وأسسنا فرقة كنا نعزف مع الفنانة أحلام، فهو كان عازف الناي في الفرقة يعني. جميل. صرنا زملاء بعدين.
1: جميل.
0: الخامس ابتدائي، صارت ابتدائي كان عندي أيضا أستاذ مصري اسمه حسن عبد السلام، أيضا رجل له دور كبير جدا جدا جدا، لأن هذه كان اللي هو حولني للمرحلة الثانية في حياتي، يعني اللي هو ابتدى يخليني أعزف مقطوعات لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم. طبعا أنا في هالسن يعني كان عمري 12 سنة، خلاني أنا أتعلق أيضا بهاي النوع من الموسيقى، من أغاني عبد الحليم. فممكن يحفظني أغاني عبد الحليم، حببني في عبد الحليم، خلاني أروح أشتري أشرطة عبد الحليم. أول شريط شريته حق عبد الحليم، يعني يمكن اللي يعرفون أغانيه، أغنية موعود، وهي تعتبر من الأغاني الطويلة الصعبة اللي صعب ان احد يكون عمره 12 سنة يعني يستوعب هذا العمل. بس كوني انا كنت احب اعزف هالاغاني دي في الطابور الصباحي، فكنت اخذ الكاسيت واسمعها بشكل يومي يعني. هذه في المرحلة الاعدادية. ايضا استفدت وايد من المدرسة، سجلنا، كنا نطلع مثلا في العيد الوطني نطلع نسجل فقرات غنائية وطنية مثلا، والفيديوهات موجودة للحين، انا عندي بعض التسجيلات ساعات انزلهم في حسابي. في المرحلة الاعدادية كان استاذنا الاستاذ احمد زليخ، ايضا انا يعني على تواصل معه. وايضا الاستاذ فؤاد البنكي، لازلت ايضا على تواصل مع الاثنين. ولكن انا في المرحله الاعداديه شوي ابتعدت عن الموسيقى، تدري هاي فتره المراهقه ذي، فتولعت بشيء اسمه كره القدم، فحبيت العب واروح المباريات واشجع، واللبس كنت طبعا انا كنت اعشق ولازلت طبعا نادي المنامه، والبس لبس نادي المنامه واروح مباريات نادي المنامه، وشوي ابتعدت عن الموسيقى يعني في المرحله الاعداديه. في الثانوية رجعت مرة ثانية. كان أستاذي الأستاذ، طبعا هذه المرحلة الثالثة واللي اعتبر المرحلة الأهم في حياتي، الأستاذ محمود عزت الله يذكره بالخير، وهو دكتور الحين، وأيضا لازلت على تواصل معه وألتقي معه في القاهرة. هذه اللي حولني، اللي علمني الموسيقى الاحترافية خلاص، اللي دخلني في المقامات الموسيقية، وعلمني العزف على آلة القانون. هو اللي علمني العزف على آلة القانون، هو يوم شاف ميولي طربية وعبد الوهاب وعبد الحليم وكارم ومحمد فوزي إلى آخره، قال هذا اللي لازم يعزف آلة القانون. حتى قال لي أنا أختار الشخص اللي علمه آلة القانون بناء على ميوله الموسيقية.
1: فأنت كنت تشتغل على الأورج وعلى البيانو
0: والعود. أنا العود أيضا بسبب حبي وتولعي بفريد الأطرش شريت عود وبروحي تعلمت في البيت صراحة.
1: طيب
0: لما رحت المدرسة كنت أعزف عود يعني.
1: وش اللي تتميز فيه الآلة القانون عن الآلات اللي أنت اشتغلت عليها قبل؟
0: طبعا يعني شكل الآلة، صوت الآلة، حجم الآلة، طريقة العزف على هاي الآلة. يعني آلة القانون مثلا فيها 78 وتر، إنما تتكلم عن العود يعني حد أقصى 12 وتر، فبالتالي الدوزان بيكون صعب على آلة القانون، اللي هو يعني تضبيط الأوتار. صيانة الآلة، هني أي واحد يعزف عود، إذا عوده اخترب يمكن يروح أي محل آلات موسيقية يسوون له عوده، بس القانون إذا اخترب ما في حد يصالح لك، لازم أنت تتعلم صيانة الآلة.
1: ليه اليوم
0: إيه طبعًا، ما عندنا أحد يعني متخصص في صناعة في تصليح آلة القانون. وبعض المشاكل الكبيرة اللي تصير عندنا في آلة القانون، نضطر إن إحنا نأخذ القانون معنا لمصر أو لتركيا للشركات هناك إنهم يصلحون لنا الآلة. فهذه يعني فمعاناة وصعوبة العزف على هذه الآلة وصعوبة اقتنائها أيضًا، لأن مثلًا إن أنت إذا بتشتري آلة القانون لازم تشتريها أما من صانع معتمد أو مثلا عازف قانون معتمد. الحين وايد ناس اللي يبون يعزفون آلة القانون يجون مثلا يكلموني أو يكلمون أخوي محمد، إذا عندكم آلة قانون مثلا، يبون شيء يعني آلة صحيحة، مو آلة تدريبات وآلة مثل ما نقول آلة أطفال، يبون آلة محترفة يعني. أنا القانون اللي عندي حاليا شريته، اللي شريته يعني في البدايات،

0: من أمهر العازفين المصريين عازف اسمه ربيع، طبعا توفى هو مو موجود يعني، فلذلك لأنه توفى كل القوانين اللي سواه يعني يعتبرون قوانين اللي هو التوب، يعني اللي عنده القانون لا يبيعه، ترى إذا يبيعه يبلغ سعر عالي جدا، يعني شريته بمبلغ اليوم أنا إذا ببيعه يمكن 10 أضعاف المبلغ اللي أنا شريته. قانون من أفضل القوانين،
1: وتختلف القوانين من صنعة إلى صنعة، يعني يعني مثلا صنعة الأستاذ ربيع الله يرحمه مثلا تختلف وتقدر تفرق بينهم،
0: يعني هو اللي يعزف على القانون يقدر يفرق، يعرف إنه هذه صناعة فلان وإن هاي الصناعة الأصلية مو صناعة تقليدية، لو يعني حد مقلد هذه الآلة.
1: نعم.
0: في عبد الرحمن الششنقي، في جابي، في أسامي كبيرة يعني. وأيضا اليوم لأن دخلنا في السوق التركي، موسيقى التركية أيضا هناك قوانين تركية، بس يعني الآلة التركية شوي مختلفة عن الآلة العربية بشكلها، بعض التفاصيل يمكن أنا إذا قلتها المستمع ما راح يفهم، أنا دائما أحاول إني أبسط اللي أقوله علشان الكل يفهم يعني. يعني أنا أحب الآلة المصرية، طبعا أنا الحين ما أعزف مثل قبل، أنا عندي أخوي الفنان محمد أسيري هو اللي يعزف، وهو يعزف على الآلتين. القانون التركي شوي أصغر حجما، فهذا اللي يعني العازف يقدر ياخذه معاه في السفرات، يقدر ياخذه مثلا في الرحلات، الشغلات اللي هو اللي ما يبي يشيل معاه عفش. فالقانون العربي شوي أكبر، هذه دائما احنا نخليه في الاستوديوهات، صوته أحلى، رخيم شوي كذي أحلى حق الاستوديوهات. فبس والله هاي المرحلة الثانوية، طبعا عقب ما تخرجت من الثانوية في البداية كنت حاب ان انا اروح ادرس في مصر موسيقى. طبعا انا تأخرت في الثانوية شوية، لان مع الأسف احنا كان في عندنا نظام المقررات، ونظام المقررات مو نظام سنوي، انك انت السنة إذا مثلا سقطت في مادة بتعيد السنة كلها، في المقررات انت إذا سقطت في المادة بتعيد المادة فقط. فهذا الشيء اللي خلاني انا طبعا شوي اهمل في الدراسة، فالثانوية بدل ما أخذها في 3 سنوات تمت فيها 5 سنوات. وبعدين حصلت، تكلمني طبعا الأستاذ علي عبدالله خليفة الله يذكره بالخير، والدكتور عبدالله يتيم، هذين كانوا طبعا هم مسؤولين في إدارة الثقافة، وكانوا عارفين بحبي للموسيقى. طبعا هذا الكلام عقب ما أسسنا فرقة البحرين للموسيقى، أنا كنت من مؤسسينها سنة 97، هاي طبعا قبل ما أدرس موسيقى. ويعني أتذكر شغلة، يعني هم يوم أسسوا الفرقة قالوا إحنا نبي العازفين في الفرقة كلهم أكاديميين، كلهم خريجين موسيقى يعني. فقالوا لهم حسين أسيري، لا حسين أسيري مو خريج، إحنا نبي دارسين. فيا أبو عازف الله يذكره بالخير، ما بذكر اسمه، هو كان خريج. لما يا أبو شافوا إنه ما يقدرون يتواصلون معه، يعني صعب ولا يعزف،
1: ما في كيمياء
0: يعني، يعني لأن شنو، مو كل خريج عازف ماهر، مو كل خريج مغني شاطر، مو كل خريج ملحن شاطر، لأن الفن عبارة عن موهبة تصقلها بالدراسة. فوايد ناس راحوا ودرسوا وهم ما عندهم موهبة، فبالتالي ما استفادوا شيء من الدراسة. هني اقتنعوا أن خلي يكون حسين معنا في فكلموني مرة ثانية، رجعت عازف قانون في الفرقة من 97. أول حفلة الشهر سويناها سنة 98 طبعا. فبحكم علاقتي مع الفنانين، مع الأستاذ علي عبد الله خليفة، الأستاذ أحمد الجميري، أحمد الجميري طبعا هذه إذا بتكلم عنه أحتاج حلقة خاصة، الأستاذ أحمد الجميري، الأستاذ عصام الجودر، هذول كلهم طبعا قالوا لي بدل ما تدرس في القاهرة، لأن في القاهرة عشان أدرس لازم أدفع رسوم سنوية وأحتاج طبعا تذكرة أني أروح وآيي والسكن وإلى آخره، في الموضوع كان متعب. قالوا لي الكويت أفضل من القاهرة، من حيث أن الكويت المعهد مجاني، بل والمعهد يدفع لك شهريا منحة دراسية، يعني تدرس ويدفعون لك، يعني مو تدرس وتدفع، تدرس ويدفعون لك.
1: جميل.
0: ومختارين من أفضل وخيرة الموسيقيين والدكاترة المصريين،
1: وأجرب أيضا من
0: وأجرب، وتروح بسيارتك بعد، ما يحتاج تروح بسيارة.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: وتحس في ديرتك، يعني أنت في الكويت، أنت وين، الكويت والبحرين، يعني ماكو غربة ولا شيء، أنت في بلدك في الأخير يعني. فالكويت بيكون أفضل. في البداية كنت رافض الفكرة، كنت لا أنا حاب القاهرة، لأني كنت متأثر بالموسيقى المصرية يعني.
1: صحيح.
0: طبعا صديقي العزيز الفنان خالد مندي، هو كان في الكويت، كان يسبقني يعني. فخالد أقنعني، قال لي تعال الكويت، الكويت كذا وكذا وكذا، وأنا بكون معك. طبعا هو كان في آخر سنة دراسية، يعني وأنا كنت في أول سنة. قال لي تعال الكويت، الكويت هناك تستمتع في بالأجواء، وفي موسيقيين، وفي يعني وجريب منك، ونروح بالسيارة وأنا معك وما راح تندم يعني. فهو أقنعني إن أنا أروح أدرس في الكويت. وبالفعل يعني خالد مندي ما قصر معي، أول ما رحت الكويت يعني كان معاي من المطار، هو اللي استقبلني وهو اللي وفر لي السكن وكل الطلبة اللي كانوا هناك للأمانة كنت أعرفهم من قبل ما أروح.
1: تذكر أساميهم؟
0: إيه طبعا، عندنا مثلا الأستاذ حامد سيف وعازف شلو حاليا معنا في الفرقة، فؤاد عبد الوهاب، يونس الغايب، عبد الكريم عطية اللي حين هو أخذ الماجستير،

0: يعني هذول بس اللي كانوا موجودين.
1: التحكم كان بالمعهد العالي للفنون الموسيقية
0: ولا؟ المعهد العالي للفنون الموسيقية.
1: نعم.
0: أي.
1: نعم.
0: ففترة دراستك في الكويت طبعا أنا هني تركت العزف في الفرقة لأن تدري يعني ما أقدر ألتزم بالفرقة
1: وأكون
0: فيا أبو عازف قانون بدالي في الفرقة. بس في الإجازات لما كنت أنزل البحرين كنت يعني أنزل مع الفرقة وأحيانا كنت أسافر معهم إذا في هناك سفرات خارجية. فعزفت على آلة القانون بعدين طبعا لأن يا أبو عازف قانون في الفرقة فلما كنت أنزل في الإجازات وفي هناك عازف كنت أطلع فردي سولو مثلا مقطوعة موسيقية كذي لآلة القانون مع الفرقة الموسيقية. فهذا شيء أضاف لي أكثر أن أنت تطلع مميز تطلع تعزف. طبعا أنا كنت أحب الغناء يعني أنا الحين كنت تكلمت عن العزف بس أنا كنت أيضا أغني. إحنا كنا ساكنين في الرفاع وكان وبيت يدتي في البكوارة. طبعا البكوارة لما اللي أتكلم عنها مو البكوارة الحين اللي تروح زحمة ما تحصل لها مواقف وعالم لا بكوارة قبل أنت في يعني حرفيا أنت في صحراء. هاي شارع البكوارة دي صحراء ما في لا ليتات ولا شيء. فكنا ناخذ نروح في في في في أي براحة هناك ناخذ الكوارتين وذي القواطي ونطبل ونغني. كنت أنا عارف إن خالد الشيخ ساكن هناك طبعًا فكنا نغني أغاني كلما كنت بقرب شيء يمكن يمر ويسمعنا وإحنا صغار يعني
1: كنا يمكن يكون بقربكم ويسمع
0: بقربنا ويسمعنا. طبعًا أنا بعدين يعني لما كبرت بحكم علاقتي أيضًا مع الفنان خالد الشيخ كنت أروح للبيت أقول له كنت أتمنى وأنا صغير إني أغني برا بيتك مو الحين وأنا داخل بيتك. فبعدين طبعًا اهتمامي بالغناء في الثانوية أيضًا كنت أغني كنت أشارك في مسابقات المدرسية وكذي. بس حسيت أنه أيضا يعني ما أقدر أستمر مع عائلة القانون لأن أنا حبي للغناء أكثر من من من من حبي للعزف.
1: طيب في في في هاي المرحلة بالذات أكيد وصلتك الكثير من الإشادات والكثير من المديح وإلى آخره والإطراءات يعني. لكن شخص واحد أو شخصية من الشخصيات ما قدر تنسى مديحها أو إطراءها ويعني لك أو تعني لك الكثير؟
0: لا والله وايد للأمانة يعني أنا إذا بتكلم عن عن عن عن الأستاذ أحمد الجميري والكلام الطيب اللي كان يقوله عني. طبعًا هو أحمد الجميري الآن يعني هو أكثر من أخ وصديق.
1: لا.
0: ولكن أنا أتكلم عن البدايات مدحلي للأمانة الكل كان يمدح يعني ما في أحد انتقدني في هالفترة خصوصا لما كانوا يشوفوني أعزف على آلة القانون وإني ماسك لون موسيقي ما في منه في البحرين فدائما كانوا يقولون ما نبي نخسره. هاي الكلام كان يقوله لي أحمد الجميري حرفيا يعني يقول حتى يعني إذا في أي مشكلة إدارية كذي أقول لهم سووا لنا اللي يبينا أنا ما نبي نخسره. الفنان إبراهيم حبيب طبعا أول ما التقيت معه المديح يعني مدحني وكتب عني أيضا في عموده في طبعا الفنان إبراهيم حبيب أيضا هو أخ وصديق مقرب لي جدا يعني ونتزاور باستمرار. هو والفنان الله يرحمه محمد علي عبد الله ايضا التقيت معه ايضا هاي كلها التقيت معهم سنه 96 يعني كان اول لقاء بيني وبينهم من خلال جمعيه البحرين للموسيقى. محمد علي عبد الله الله يرحمه يعني الكلام الطيب اللي قاله لي لما سمعني في العزف وسمعني اغني. اسامي كبيره يعني فنانين منهم وايد راحه وطبعا الفنان محمد حسن الله يرحمه الفنان محمود حسين عازف الكمان الله يرحمه ايضا هو كان قائد فرقه التخت الشرقي. أسامي كثيرة يعني ناس صراحة ما أبي أقول أحد معين وأظلم الثاني.
1: الآن انتقلت إلى مرحلة الغناء.
0: الغناء هذه طبعاً أنا درست في الموسيقى يعني أساس أن أوضح أنا ما درست آلة القانون أنا درست الغناء كنت تخصص غناء. بس إحنا هناك عندنا أي واحد يدرس غناء أو تأليف كان في ثلاثة أقسام آلات تأليف أصوات أنا كنت في أصوات لازم عندك آلة موسيقية أساسية وآلة موسيقية إضافية. فأنا آلتي الأساسية كانت آلة القانون وآلة الإضافية هي آلة البيانو. فعقب ما طبعاً عقب ما تخرجت من الكويت رجعت البحرين الفنان أحمد الجميري قال لي على أساس إن أنا أرجع عازف قانون. قلت له يا أبو خالد أنا ما أبي أرجع عازف قانون ما أشوف نفسي في آلة القانون ما أقدر أواصل يعني أنا أحب الغناء أكثر أحس على الغناء أنا يعني عايش حياتي أكثر وكموسيقي يعني أحس إيه بالضبط إيه. فقال لي زين انت ممكن تكون عازف ومغني. قلت ما يصير ابو خالد عازف ومغني يعني شلون يعني حزت ما بغني اقوم اترك الاله واروح اغني وعقب ارجع على على المسرح اعزف مره ثانيه مو حلوه يعني.
1: ممكن حق اللي يعزف العود مثلا ممكن
0: وحتى حق عازف العود اوكي العود ممكن يعزف لا هو على فكره ممكن اعزف قانون واغني انا محمد اخوي يعزف قانون ويغني. بس الفكره اذا انا خذيت قرار ان انا اكون مغني ما ينفع اعزف ورا اي مغني ثاني مثلا يعني حتى لو واحد من الكورال احنا عندنا وايد كورال في الفرقه يعني صاروا نجوم يعني الفنانه هند مثلا كانت كورال معنا
1: نعم
0: زين هيفاء حسين كانت كورال وقبل ما تمثل

0: ما ينفع اليوم هند تطلع كورال مع أي مغنية ثانية وهي مطربة سولو. فأنا كمغني سولست ما ينفع أعزف قانون وراء ورا ورا أي أحد، يعني أعزف لنفسي ممكن، إنما ما أطلع أعزف وراء أحد.
1: نعم.
0: طبعا اقتنع بالفكرة، قلت له بس أنا ممكن أسوي شيء ثاني في الفرقة، هو إني أنا أرجع مدرب كورال. أنا خريج موسيقى أصوات، يعني عندي خبرة في الفويس والتمارين الصوتية ودي، ليش ما أمسك تدريب الكورال؟ ووقتها كان الأستاذ خليفة زيمان الله يذكره بالخير تو مستلم فرقة البحرين الموسيقى، لأن إحنا طبعاً اعتمدنا في البداية على عناصر خارجية مصرية محترفة، ولكن على أساس إن هذول يكونوا في البدايات، مع الوقت خلاص من يصير عندنا البديل يمشي هذا الأجنبي اللي كان في الفرقة أو المصري اللي يعني ما ننكر دورهم وفضلهم في تأسيس فرقة البحرين الموسيقى، ويأتي البحريني اللي هو يعني صاحب كفاءة. فالأستاذ خليفة زيمان استلم فرقة بحال الموسيقى، ولما قلت لحق خليفة زيمان عن موضوع إنه أنا بستلم الكورال استانس وايد، قال أنت كذي ريحتني من هم كبير في الفرقة، يعني خلني أنا أركز على الموسيقيين، لأن خليفة زيمان موسيقي يعني من الدرجة الأولى الممتازة جدا، إذنه ما شاء الله عليه ويحب التوزيعات الموسيقية، وهو اللي أضاف شيء اسمه التوزيع الموسيقي في فرقة البحرين. إحنا قبل ما كنا نطلع بتوزيع موسيقي، يعني هي ونوتة واحدة الفرقة كلها وكنا نعزفها. يعني خليفة زيمان جاب لنا قام يوزع الأغاني وتوزيع جميل جدا.
1: بس عشان نوصل الفكرة للمستمع وعساس أنه هو يفهم شلون تم يعني إضافة التوزيع الموسيقي، شو الفرق بين المقطوعة قبل التوزيع الموسيقي وبعده؟
0: شوفوا في بعض الأغاني ما ينفع إحنا نوزعها موسيقيا، مثل أغاني أم كلثوم عبد الحليم وكذي، إلا توزيع بسيط. يعني التوزيع مثلا أن تدري قبل، إذا بنعزف لنفرض مثلا أغنية الصوت بحريني لنفرض حق محمد بن فارس، فبالتالي الموسيقيين كلهم قاعدين يقولون الموسيقى، العود والقانون والكمان يعزفون نفس اللحن مع بعض.
1: أوكي.
0: والمغني أيضا يغني أغنيته نفس اللحن الفرقة الموسيقية جالسة تعزف، يعني الموسيقيين والمغني يقولون لحن واحد. التوزيع الموسيقي، التوزيع بأن الكمانجات يتقسمون إلى قسمين، صف أول وصف ثاني، فالصف الأول يقولون لحن غير عن اللحن الثاني. فلما تسمع اللحن الأول مع اللحن الثاني تسمع شيء مميز. واحنا هاي احنا الخليجيين ايقاعاتنا كذي، تلقى الطبل شيء والبنقس شيء والطاره شيء والش اسمه وكل آلة شيء، في الاخير تسمع النتيجة هذه يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي خليفة زمان اضاف التوزيع هذا، تشلهات يقولون شيء، التخت الشرقي شيء، احيانا حتى في الكورال الموسيقي مثلا الكورال ان الشباب يقولون لحن والبنات يقولون لحن، فاضاف التوزيع الموسيقي، وهذه كان نقلة يعني جميلة في فرقة البحرين. وتقدم لفرقة البحرين يعني إلى حد الآن. طبعا الحين فرقة، طبعا الفنان زياد زيمان هو اللي ماسك الفرقة، ماشي على نفس نهج الوالد بأسلوب شبابي شوي أكثر، فيعني الحمد لله الفرقة تطورت من هالناحية. فخليفة زيمان استانس من أنا بمسك الكورال، فتميت مدرب الكورال حوالي من 2002، يعني حتى فترة دراستي في الكويت كنت ماسك تدريب الكورال إلى 2017 حسيت أن أنا خلاص أيضا ما أقدر أن أنا أواصل كمدرب كورال في الفرقة، بحكم أني خلاص صار في عندي أيضا انشغالات خارجية وحفلات والتزامات ثانية، فالتزامي بالفرقة كان أمر صعب بالنسبة لي يعني. فمسك التدريب طبعا أحد أعضاء الكورال هو الفنان حسين الحمد، فتفرغت لأعمالي الثانية اللي هو تسجيلاتي وحفلاتي وإلى اليوم يعني.
1: نرجو لك التوفيق دائما أستاذ حسين. شنو قصة دخولك إذاعة البحرين؟
0: دخولي إذاعة البحرين الله يسلمك، طبعا أنت تدري أنا كخريج موسيقى أمامي خيارين، أي خريج موسيقى أمامي خيارين إذا تخرج. إحنا أولا ما عندنا أكاديمية موسيقية، وهذا الشيء اللي أثر على على على دراستي بعدين، وهذه راح أتكلم عنه طبعا بعدين.
1: نعم.
0: اللي هو الماجستير والدكتوراه. خريج الموسيقى إذا بيشتغل بعد ما يتخرج أمامي خيارين، يا أما في وزارة التربية أو وزارة الداخلية. فأنا يوم تخرج أنا تميت سنة عاطل على فكرة، لأني كنت رافض لا أدخل التربية ولا الداخلية. التربية تدري بالنسبة لي أنا كفنان وأطلع وحفلات وهذا اليهال واللي هاي ويسوي لك فوضى واللي داش الموسيقى بس، واللي ما تقدر مثلا تعاقبه، لا تقدر تطقه ولا تقدر تنزله من علامات اللي نبي لك ولي الأمر، أنت منزل علامات ولدي في الموسيقى ومؤثر على دراسته والموسيقى مادة غير مهمة، وأولياء الأمور اللي تشوفون الموسيقى مادة هي ما يبونها، يعني ما يبون عيالهم يدرسون، وفوضة الطابور الصباحي
1: يبيلها بال بروحي
0: يبيلها بال إيه. فأنا مالي في التربية يعني. أنا نعم ممكن أدرب ناس موسيقيين جايين يبون يتعلمون موسيقى، ناس محترفين أو ناس، إنما أحد تعال العلمة من البداية دوريمي

0: يعني حتى عيالي مالي خلق أعلمهم صراحة. فالتربية هاي مشكلة التربية داخلية طبعا تدري التزام وطابور صباحي والشغلات العسكرية هذه. أيضا أنا كفنان ما أحس نفسي أصلح أني أكون عسكري.
1: أنت أصلا انتقلت من الآلة للغناء عشان تنطلق
0: بالضبط. إيه فالمجالين يعني. وبعدين حتى كغناء يعني وهاي يعني أغلب ربعي الفنانين اللي يشتغلون في الداخلية وهم مغنين يعني إذا بيطلعون أي حفلة لازم تصريح ولازم فهي العسكرية كذي يعني وفي كل مكان في العالم يعني مو بس في البحرين عندنا.
1: وهي فن من الفنون يعني
0: بالضبط. إيه معنا الفرقة العسكرية جميلة جدا يعني. واليوم صديقي طبعا خالد مندي هو اللي مستلم مثلا فرقة الجيش يعني. أنا يوم تخرجت كان أذكر الأستاذ ناصر السريع أيضا صديقي. واليوم فعلا خالد مندي أيضا يعني غير الفرقة إلى شيء يعني. فيديوهاته أشوف يعني اليوم الشباب ربعي قاعدين يشغلون فيديوهات فرقة الجيش ما شاء الله يعني مستمتعين قوة الدفاع يعني مستمتعين بالموسيقى اللي قاعد يقدمها الفنان خالد مندي.
1: نعم.
0: والفرقة الداخلية كان أيضا الأستاذ مبارك نجم
1: يعني فرقة جميلة له حضور في
0: بالضبط. إيه بس أنا ماني شايف نفسي يعني لا في العسكرية ولا في التربية. أنا شايف نفسي في وزارة الإعلام. ولكن عندي مشكلة هل وزارة الإعلام يقبلون شهادة موسيقى ولا لازم أنا شهادة إعلام عندي على أساس أشتغل في وزارة الإعلام؟ ودي أشتغل في وزارة الإعلام شو بشتغل كموسيقي بحكم علاقتي مع الأستاذ حمد المناعي. حمد المناعي هذا أيضا رجل أقدر أقول هو يعني له دور كبير جدا جدا جدا جدا في حياتي الفنية. لأن أنا يوم تركت العزف على آلة القانون وركزت على الغناء هني الفترة أنا تعرضت فيها إلى انتقادات شديدة جدا من الموسيقيين وما حد كان يتقبلني كمغني يعني. الكل ينظر لي أنت ليش تركت العزف ورحت الغناء؟ خلاص إذا كذي إحنا حافظنا عليك كعازف وكنا نبيك عازف. خلاص إذا كذي إحنا مو معترفين فيك كمغني بمعناه يعني كذي. فبالتالي الأستاذ حمد المناعي هو أول شخص لا وقف معاي ودعمني وشجعني على الأغاني اللي كنت أسويها. أتذكر أول أغنية أيضا يعني نزلتها كانت في إذاعة البحرين هي جنجل يعني في بحرين في بداية تأسيس بحرين FM. سويت فاصل جنجل غنائي حمد المناعي أول من أشاد بهذا الفاصل. طبعا كان يجينا استديو عند جمال السيد هناك يعني كنا نتجمع دائما وين الفنانين والشعراء وشي. وحمد حمد المناعي موسيقي على فكرة وأيضا يكتب شعر بس ما عمره سمعنا شيء يقول له أنا أكتب بينه وبين نفسي. فكرت إن أنا أكلمه. طبعا كان توه مستلم إذاعة البحرين. هو كان قبل في جريدة الأيام ومجلة البحرين هنا البحرين بعدين. فبعدين كلمت قلت يعني أبغى أخذ موعد باي لك الإذاعة. خذيت موعد بالفعل قلت له يعني إن أنا لا حاب أروح التربية ولا حاب أروح الداخلية حاب أكون في الإعلام. شنو تنصحني؟ قال لي كلام والله لليوم أنا ما أنسى. قال لي حسين شوف إذاعة البحرين أنت شهادتك موسيقى وإذاعة البحرين جزء كبير منها موسيقى. أنت لما تتكلم عن مكتبة إذاعة البحرين هذه موسيقى هي كلها أغاني. لما تتكلم عن البرامج الموسيقية الفنية اللي عند أو برامج العامة يعني ما في فواصل موسيقية في الأخير. إحنا نحتاج موسيقيين
1: ومقدمات أيضا في
0: ومقدمات موسيقية. وبعدين الشركات الفنية والمغنيين يطرشون ألبوماتهم الغنائية إلى إذاعة البحرين. طب اللي بيسمع هالأغاني مو المفروض يكون موسيقي؟ فإذا أنت كشهادة موسيقى إحنا في إذاعة البحرين بحاجة إلى شخص عنده شهادة موسيقى. هني قلت إيه والله صح كلامي يعني هني ريحني. أنا بالفعل إن أنا بشهادتي الموسيقية أقدر أعمل في إذاعة البحرين وأخدم إذاعة البحرين موسيقيا. فقال لي خلاص إن شاء الله. قلت له يعني أبو علي أنا طبعا يعني ما عندي مانع أشتغل في إذاعة البحرين لو الراتب اللي باخذه أقل من راتبي في التربية والداخلية. أنا أدري إنه بيكون أقل بس إنما أكون مستمتع بعملي يعني أروح العمل وأنا أحب الإذاعة. والله أقسم لك بالله إنه أنا لحد اليوم إذاعة البحرين هذه بيتي حقيقة بيتي يعني بمعنى الكلمة. أنا لما أدش الإذاعة أحس أنا على فكرة حتى في البيت يعني زوجتي ساعات تقول لي أنت يعني تروح الإذاعة أكثر ما تقعد في البيت. وترى أنا في البيت في الأخير يعني الإذاعة ذي بيتي. الموظفين والموظفات هني إخواني وخواتي. الاستوديو طبعا اللي سويته أنا عندي استوديو طبعا في البيت وعندي استوديو في الإذاعة هني. عملي في استوديو الإذاعة ممتع أكثر بالنسبة لي من عملي في البيت لأن جو البيت مو جو الشغل. الإذاعة لما يهني خلاص أنا يعني رايق لأعمالي الفنية ولأعمال الإذاعة الفنية فاستمتع بعملي في الإذاعة أكثر. فبالتالي الإذاعة هذه بيتي. وحمد المناعي ما قصر أكيد ووظفني في الإذاعة. أول طبعا ما وظفني قال لي أنا أبيك في الإذاعة الطربية بس ما في مانع أنك تنتقل من إذاعة للإذاعة ومن قسم لقسم عشان تأخذ فكرة وتكسب معلومات عن كل قسم في الإذاعة.
1: هذه كان سنة كم تقريبا؟
0: هذه 2004 توظفت بالضبط في سنة 2004
1: وكانت

0: الإذاعة الطربية موجودة،
1: كانت موجودة قد توها. الإذاعة الطربية كانت توها، كان الله يرحمه الأستاذ إسماعيل عصفور هو اللي ماسك الإذاعة الطربية، والأستاذ إبراهيم حبيب هو كان الإشراف العام يعني. فإسماعيل عصفور طبعا بالمناسبة أنا التقيت معه قبل ما توظف الإذاعة، لما كنت أي هني وسجل بعض الأغاني في بعض الفقرات كنت أسجلهم هني في الإذاعة، فكان هو اللي ماسك الاستديو. للأمانة هذا الرجل الله يرحمه الله يرحمه له دور معاي في في في إنه هو يعني ما قصر معاي في البداية، إنه كان يشرح لي ويعلمني وما كان يحاسبني على أخطائي. طبعا في البداية أي واحد يتوظف عنده بعض الأخطاء في العمل يعني، ما كان يحاسبني على الخطأ، والله إنه كان يقول لي خطأي وهو مبتسم، وهو مبتسم ويعطيني فرصة ثانية إني أعمل نفس العمل اللي أنا أخطأت فيه. رجل محترم جدا الله يرحمه، يعني أنا زعلت وايد بعد ما عرفت خبر وفاته. وقف معي وعلمني. الفنان إبراهيم حبيب طبعا علاقتي معه صارت أفضل جدا بعد ما توظف في إذاعة البحرين هني، واستلم طبعا هو كان مستلم الإذاعة الطربية والشعبية، فكنت أنا أشتغل معه في الإذاعة الطربية والشعبية. اشتغلت فترة في بحرين FM هني، اشتغلت كمنفذ

0: انا زعلت وايد بعد ما عرفت خبر وفاته. وقف معي وعلمني الفنان ابراهيم حبيب. طبعا علاقتي معه صارت افضل جدا بعد ما توظف في اذاعه البحرين هني واستلم طبعا هو كان مستلم الاذاعه الطربيه والشعبيه، فكنت انا اشتغل معه في الاذاعه الطربيه والشعبيه. اشتغلت فتره في بحرين اف ام هني، اشتغلت كمنفذ كمخرج بس شيء بسيط يعني، مخرج اخبار الى اخره يعني، قسم الاخبار طبعا كنت اروح اشتغل فيه والمكتبه الموسيقيه. بعدين استقرينا في المكتبة الموسيقية، قسم المكتبة الموسيقية. طبعا كنا تدري احنا كنا قبل إذاعة البحرين ننقل على ريلات، بعدين يوم دخلنا في الكمبيوتر والشغلات الحديثة ذي اضطرينا احنا ننقل كل هالمواد الموسيقية الى الكمبيوتر على اساس اننا نبتدي ننقل من الكمبيوتر يعني. فكنت اشتغل في قسم النقل.
1: هل كان قسم التسجيل موجود اساسا ولا انتو يعني من بديته في تسجيل المواد ونقلها من الريل إلى النظام الإلكتروني؟
0: وشوف يا إذاعة البحرين طبعا ابتدت تنقل قبل ما أنا طبعا أتوظف أكيد، لأن بداية تأسيس الإذاعة الطربية والشعبية يعني هالإذاعتين ما تأسسوا بالنظام القديم اللي هو النظام الريلات، احنا نحط ريلات ونشغلهم
1: يعني ما كان في ريلات
0: على طول كمبيوتر إيه؟ فتم يعني على طول تم نقل المواد هذه الأغاني لمجرد ما خذوا قرار انهم يعني بيأسسون هذه الإذاعتين.
1: جميل.
0: فكان الموظفين كان طبعا اخونا العزيز مسعود مصطفى، هو يمكن اول موظف في قسم التسجيل، ومجموعة طبعا اسماعيل العصفور الله يرحمه كان هو ينقل الأغاني من عنده من فوق، كان ينقل المواد، وهو مع أيضا المساعد كان سلمان رجب، كانوا هم اللي ينقلون. فلما شافت الإذاعة أنهم بحاجة أنهم نقل المواد هذيلا، قالوا إحنا نسوي قسم لنقل المواد يعني قسم متخصص في نقل المواد من الريلات إلى السيرفر يعني. خصوصا أنه خلاص إحنا دخلنا في عصر الكمبيوتر، إذاعة بحرين FM مثلا كانت تبث من الكمبيوتر ما كانت تبث ريلات، أو كان في طبعا ريل بس إنما خلاص أنت تبي كمبيوتر يعني،
1: وكان موجود احتياطا يعني
0: موجود إيه في كل الأقسام، في كل الأقسام عندهم ريلات يعني. فحتى أنا في الإذاعة الطربية اللي قبل فترة بسيطة كان في عندي ريل يعني، الريلات في كل مكان. فبالتالي احنا بحاجة الى قسم لنقل هاي المواد باسرع وقت ممكن، فكان اسماعيل العصفور ينقل من عنده فوق وكنا احنا ننقل المواد دي تحت. طبعا مسعود مصطفى هو يعني انا يميت كان هو اللي ينقل، وهو اللي علمني طريقة النقل. طبعا كنا نتعرف حق بعض المشاكل يعني، عندنا بعد ايضا احد الزملاء الله يذكره بالخير فيصل الرويعي ايضا هو كان ينقل يعني، نقل لنا مواد كثيره كنا نطلب منه يعني، فكان ينقل لنا اي مشكله في الريل كان هو اللي صلح لنا، مثلا الريل مقطع، المونتاج، تنظيف الريل. تدري الريل عاده يصير عليه نفس البودر هاللون نفس الماده ذي نفسها، مع الوقت لما يتحلل، خصوصا احنا الريلات اللي عندنا هنا قديمه يعني، في ريلات من السبعينات عندنا من الستينات، فانت تحتاج كل شوي تنظف الريل ذي بمواد خاصه للتنظيف. فبعد كل ريلين ثلاثه اربعه ننظف وننقل المواد يعني. فبدينا ننقل بهاي الطريقه يعني، فالنقل كان قبل ما نتوظف للاماره يعني، هم كانوا مبتدين فيه من قبل. الأغاني اللي كانت تتي مثلاً لبحرين FM كنت أسمعها ونزلها في الإذاعة، استفدت وايد من هذا المجال يعني. اشتغلت في قسم، عملت برنامج غنائي اسمه مقامات موسيقية في 2007 طبعاً، هذا البرنامج. اشتغلت في مسلسلات إذاعية، قدمت عملت المقدمات الغنائية لهذا. طبعا وقتها كان الصديق العزيز يونس سلمان كان في الاف ام الانجليزي يعني، وطبعا يونس ايضا كنت اعرفه ايضا قبل ما اتوظف في الاذاعه، فكنا نقعد مع بعض يعني باوقات طويله هنا في الاذاعه، وكنا نطلع بافكار، وكان يكتب، وفي اغاني كثيره احنا سويناها يعني في الاذاعه هنا، فتعاونت معه في اغاني كثيره. تعلمت من يونس سلمان شلون اتذوق الشعر، شلون أعرف القصيدة الجيدة من القصيدة اللي هو يعني بحاجة إنه يعني غير موزونة. عرفني على أخوه عبد الله سلمان، أيضا تعاملت معه في أعمال كثيرة الفنان عبد الله سلمان يعني، يمكن أول أغنية عاطفية غنيتها الحلوة في بالي من كلمات شاعر عبد الله سلمان، بس اشتغلت مع يونس أكثر طبعا. الشاعر عارف الهاشل، كون إنه أيضا كان في تلفزيون البحرين كان يينا الإذاعة هني، في الإذاعة هني صدقني كنا موسيقيين يعني، مجموعة موسيقيين يعني، كنا أنا على جمال القائد على أحمد أسدي على يعني مجموعة كنا نقعد مع بعض.

0: نطلع بأفكار ونسوي فواصل. والله يعني حتى بحرين في امهني كنا الأول أنا متجمع، طبعا الحين افترقنا ما صرنا مثل قبل ما نتجمع، اللي تقاعد واللي راح قسم ثاني، فصرت لما أشوف أي أحد أكلم عليه كني من زمان مو شايفة يعني.
1: نعم
0: ما قمنا نلتقي مثل قبل يعني.
2: طبعا قبل أن نتجاوز هذه النقطة، مسألة نقل المواد من الريلات، واللي طبعا يعني هي تقريبا للصورة تشبه الكاسيت لكن على شكل أكبر،
0: على شكل أكبر،
2: نقلها إلى الإلكترونيا، طريقة أرشفتكم، طريقة نقلكم لهذه المواد.
0: إحنا كان في عندنا طبعا برامج، يعني سواء برنامج أو مسلسلات أو أغاني. إحنا أول ما ركزنا على بث على نقل الأغاني، لأن الأغاني يعني هي مستهلكة أكثر،
2: صحيح،
0: والإذاعات الطربية بحاجة إلى أغاني، والإذاعات الشعبية والإذاعات بحاجة إلى أغاني أكثر. البرنامج الأخير الريلة هي مجرد يعني مثلا الريلة طويلة ممكن مدتها ساعة أو ساعة ونص، إنما الأغنية خمس دقائق ثلاث دقائق. فمثلا البرنامج العام لما كانوا يبون يبثون أي أغنية لازم ثلاث ريلات يبون ويحطون ذي الريل ويروحون على الأغنية اللي يبونها والريل الثاني على الأغنية اللي بعدها، علشان ما نتخلص ذي يطقون بلاي. فشغلة متعبة، مو يا ريل أنت تخليه مثلا وتروح وتي عقب ساعة. فركزنا على نقل الأغاني في البداية، بعدين على نقل البرامج. طبعا البرامج يعني احنا حتى ل 2012 البرامج كانت تتينا على ريلات. يعني شوف انا اقول لك من 2004 احنا ل 2012 يعني احنا ما كان في عندنا ريلات وخلاص هذول اللي بننقلهم. احنا بعد كل سنة تينا ريلات جديدة، فكنا نضطر ان احنا نشتغل على نقل هاي الريلات وعلى أرشفاتها، وفي نفس الوقت نقل الأغاني يعني. طبعا أنا تميت في المكتبة ل 2012، إلى 2012 تقريبا أو 2013 رحت خلاص ركزت في الإذاعة الطربية. يعني حسيت أن خلاص الإذاعة الطربية عقب ما توفى الله يرحمه أيضا إسماعيل عصفور، فكان يبون البديل. فكانت طبعا الأستاذة جميلة بمطيع زميلتنا في هي اللي استلمت رئاسة القسم، كنا هي أكبر مني سنا، وهي طبعا يعني صاحبة خبرة في مجال الإذاعة أكثر مني، فاستلمت هي الرئاسة وكنت أنا مساعد لها يعني، واستلمت الإذاعة الطربية إلى أن هي طلعت أيضا تقاعد، فاستلمت أنا رئاسة الإذاعة الطربية بعدين. فتمينا أن أرشف الأعمال إلى 2012 حسب علمي يعني، أن إلى حد الآن في ريلات وليحين ما خلصوا منهم الشباب ترى ليحين يعني، لأن مكتبة إذاعة البحرين يعني مهما أوصف لازم أحد يشوف مكتبة إذاعة البحرين، مكتبة كبيرة وضخمة، وفي مواد أنا ما أسميهم مواد، أنا أسميهم كنوز. طبعا الكويت بعد الغزو فقدت وايد مواد في إذاعتها، من أعمال طبعا مسروقة، أعمال تالفة، أعمال ذي. لما رجعت الكويت بعد التحرير لإعادة تأسيس مكتبة الكويت أو لإعادة إعمار خلينا نقول مكتبة الكويت، اعتمدوا وايد على إذاعة البحرين. البحرين ساهمت وايد في إعادة إعمار مكتبة الكويت بإرسال المواد الناقصة عندهم.
2: جميل.
0: فإذاعتنا إذاعة يعني مكتبتنا تحديدا يعني هي مكتبة غنية بمواد. لليوم أنا ساعات لما أشوف الملفات وأشوف في بعض اللقاءات عندنا حق فنانين وحق ذي، أتوقع يعني يمكن حتى في مصر يمكن ما عندهم، عندنا مواد جميلة جدا. فبالتالي المواد دي مهما ننقلهم ما نخلص،
2: صحيح.
0: فالحمد لله يعني الشباب اليوم فيهم الخير والخير والبركة. طبعا عبد الله جمال يعني عقب ما هي واستلم المكتبة أيضا اهتم بموضوع النقل بشكل أكبر. موظفين النقل طبعا عندنا ما شاء الله سيد ماسك النقل، واشوفه يعني ما شاء الله يعني احنا قبل كان في عندنا ريلين ثلاثة، واشوف ما شاء الله عنده ماري تشاب 8-9 ريلات ما شاء الله وايد. فمهتمين الشباب في النقل يعني الحمد لله.
2: من تستذكر أستاذ حسين من الزملاء اللي كانوا أيضا يعني معاك في هذه المرحلة من نقل المواد اللي على الريل إلى الكمبيوتر؟
0: إحنا كنا ثلاثة في القسم، كنا أنا ومعي صديقي عادل محمود الفنان عادل محمود، ومعي مسعود مصطفى. بعدين طبعا عادل طلع من الإذاعة، أول شيء أخذ تفريغ، بعدين طلع حاليا أظن هو يشتغل خارج البحرين. فتمينا أنا ومسعود يوم نقلنا القسم مرة ثانية إلى إحنا كنا طبعا نشتغل في القسم القديم في إذاعة البحرين، نقلنا إلى القسم الجديد. بعدين أيضا مسعود مصطفى طلع، فتميت أنا بروحي في قسم النقل، أنا الوحيد اللي أنقل. جابوا لنا زميل الفنان الأخ العزيز مازن كمال، هو استلم المكتبة عقب، إلى أن أنا طلعت من المكتبة رحت للإذاعة الطربية، تم هو في المكتبة أيضا

0: لأنه هو طلع تقاعد قبل فترة بسيطة يعني، إلى أن هي طبعا عبد الله جمال واستلم المكتبة طبعا، وهو عند الستاف ماله الآن يعني غير.
1: هل يعني مسألة النقل من إلى، هل كان في دورات معينة؟ هل كان في يعني
0: شغلات؟ لا هو بحاجة إلى دورات، يعني بحاجة إلى أنك يعني تكون تفاهم شغلك صح. يعني مثلا لما تنقل المادة ساعات مثلا كان في هذا الأخطاء تحصل في بعض الشباب اللي ينقلون المواد، مثلا هو مو بعارف الأغنية دي، فهو عبارة مثلا لما ينقل يمنتج أغنيتين على أساس أنهم أغنية واحدة. فأنت لما المادة عندك أني تطق عليها تشوف أنه لما تخلص الأغنية تدش أغنية ثانية اللي وراء، يعني ما عرف يفصل الأغنيتين عن بعض أن هذه عمل وهذه عمل، هو يجمعهم مع بعض. وأحيانا في أغنية مثلا من أغاني أم كلثوم الطويلة مثلا تلقى أن الأغنية في النص توقف وبعدين في فراغ هاللون، لأنه كان الأغاني قبل على على على على كاسيت وشذي، فكان ينقلونهم من كاسيتات أو اسطوانات، ففي وجه الأول وجه الثاني فيصير في فراغ، فيوني يمنتجون الفقرة الأولى على أساس أنها أغنية والفقرة الثانية على أساس أنها ثانية، معناها أغنية واحدة، فهي يبي له واحد يعرف هالأغاني، يبي له واحد يفهم يعني. في الإذاعة الطربية اكتشفت وايد شغلات كانت منقولة بطريقة خاطئة، طبعا صلحت الاخطاء دي كلها، الحين ما عندنا اي خطا في الاذاعه الطلبيه، يعني تم اصلاحها كلها. فيبي له واحد يعني يكون فاهم في الشيء اللي يشتغل فيه. نعم. اليوم يعني حتى الاذاعه الطلبيه، يعني انا قاعد افكر يعني في حال اذا انا طلعت من الاذاعه الطلبيه من ممكن يستلم الاذاعه الطلبيه؟ هل في احد يسمع هالاغاني؟ هل في احد يفهم في اغاني عبد الحليم وفيروز والشغف والشغف ايه؟ لان اليوم احنا كلنا جيل جديد اليوم في الاذاعه، ترى يعني احنا كلنا يعني يمكن تميت انا ومعاي يمكن 10 موظفين اللي نعتبر القدامى، يعني كله جيل جديد، يعني يمكن ما يعرفون من عبد الحليم اصلا او فريد او ذي، فمن اللي ممكن يستلم؟ من ممكن يستلم هو يكون حاب الشغله؟ يعني مو يستلم كموظف وقاعد يؤدي وظيفته وخلاص، لازم يكون واحد حاب الشغله ذي، انه هو يعني يرتب الاغاني بالطريقه الصحيحه، ان الاغنيه هذه مثلا حق عبد الوهاب وراها اغنيه، ما ينفع انت تحط مثلا اغنيه لعبد الوهاب وراها اغنيه مثلا للسعد عبد الوهاب لانه هم عيال عم واصواتهم قريبه من بعض، لازم تكسر بجو ثاني مثلا، او تنزل اغنيه لعبد الحليم وراها اغنيه لنجاه وراها اغنيه ذي، وثلاثتهم الحان ملحن واحد. لا انت يبي لك بحكم ان انا عارف من ملحن هالاغنيه وهل هالاغنيه، فحاول ان انا اكسر ملحن اخر، اللي هو التنسيق هذا، يعني التنسيق الفني.
1: هل التنسيق هذا ممكن انه يكون على شكل بروتوكول معين، ولا هذا يرجع لذائقه الشخص اللي ينسق
0: نفسه؟ احنا اليوم البرنامج اللي احنا نشتغل فيه الزيتا هاي البرنامج اوتوماتيك يسوي لك التنسيق، يعني مثلا مو المنفذ، بس انا ما اقدر اعتمد على البرنامج في التنسيق، لان في الاخير لما اشوف تنسيق البرنامج دي هو في اشياء يعني خطا كثير، لازم انا اصلح، لازم اصلح. فذائقه المنفذ مهم جدا في جوده الاذاعه عند المستمع الخارجي، لان اللي يستمعون الاذاعه طبعا يحسون. فأحيانا حتى تجيني بعض الملاحظات وبعض الانتقادات يعني من بعض الفنانين، خصوصا الفنان إبراهيم حبيب، يعني أنا أخذ رأيه في مستفاد منه وايد، ولليوم مثلا يقول لي لا يا حسين لو أنت عامل كذا كان أفضل، لو أنت عامل كذي كان. فمهم إن اللي يكون في الإذاعة الطربية يكون شخص يحب الطرب، ويحب الطرب يعني مو إنه يحب اغنيتين ثلاثة كذي وخلاص، لا يكون حب شيء اسمه الطرب. يعني إسماعيل العصفور رجل عاصر هالمغنيين، إبراهيم حبيب رجل عاصر هالمغنيين، زين الأخت جميلة ممطيع عاصرت هالمغنين وعاصرت زمن هاي الأغاني. اليوم أي حد بيستلم ثاني خلاص جيل جديد، يعني يمكن يكون مواليد 2000 حتى،
1: يمكن بعد أيضا في عندهم يعني شغف.
0: يا ريت احنا مو شايفين مع الأسف يعني مش الجيل الجديد والتأثير بالأغاني الجديدة دي ما عندنا يعني. فأنا هاي الشيء اللي بخليني أنا بس إني هو أكون حاطي لدا، الشيء اللي يخليني أيضا ما يشجعني أو يعني يمسكني من إن أنا أطلع تقاعد وأترك الإذاعة الطربية، أحس يعني تركت شيء عزيز علي.
1: يبي لك تفرغ للبحث والتحري.
0: إيه يعني أنا حتى مشكلة حتى لو حين يبت أحد وأنا على استعداد أي أحد أي مثلا أعلمه، ولكن في الأخير لازم هو عنده شغف بالأغاني الطربية، يعني على أساس أنه هو على أساس اللي سويناه كل هالسنين ما يضيع وخلاص. يعني حتى قبل البرامج اللي كنا نشتغل فيه إحنا كان ممكن نسوي اللوج، واللوج هذا ينحفظ وممكن نعيد اللوج ذي مرة ثانية، كانت طريقة ممكن، بس الآن البرامج اللي عندنا ما ينفع يعني أنك تحفظ اللوج، لازم يعني تبتدي أنك أنت كل يوم تسوي لوجة بنفسه يعني. بيوم بيومه.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء اللي مخلينا

0: شوي يعني خايفين.
1: أول برنامج اشتغلت فيه برنامج مقامات موسيقية.
0: أي أول برنامج الوحيد اللي أنا قدمته.
1: البرنامج الوحيد. قدمت من تقديمك وإعدادك كان؟
0: هو كان مفروض إنه أنا أقدم بس تدري يعني بحكم إنه هاي الكلام 2007 وأنا ما عندي خبرة تقديم. فبالتالي وفروا لي مذيع إنه هو اللي يعني يكون يسألني يعني. فكنت أنا يعني أعد البرنامج حق المذيع وأقول له أنت اسألني هذا السؤال وأنا بجاوبك عليه مثلاً. إن اسألني مثلاً شو الفرق بين هذا المقام وهذا وأنا أشرح لك مثلاً. بس أنا كل حلقة كنت أقدم مقام واحد مثلاً. اليوم عندي حلقة مقام النهاوند. ففي البداية مثلاً أتكلم عن المقام وأعزف سلم المقام وبعدين أحط مثلاً أغاني بحرينية مثلاً أو خليجية على هذا المقام كنموذج وبعدين كأغاني عربية على هذا المقام. تصدق يعني أنا حتى يمكن كتبت البرنامج هذا يعني يوم كتبت في فكرة البرنامج أن اللي بيستفيدون من هذا البرنامج هم الموسيقيين واللي يحبون الموسيقى الغير دارسين تحديدا يعني. استغربت أن أكثر الناس اللي كانت تتصل للإذاعة وتبي حلقات هذا البرنامج واستفادت من هذا البرنامج هم قراء القرآن والمؤذنين والموسيقى اللي هو في مجال اللي هو الديني أكثر يعني.
1: أيضا مجال صوتي.
0: الموسيقي هو موجود في مجال الموسيقى بس القراء يعني شوي بعيدين عن مجال الموسيقى وهو قراء يعني هم يحتاجون إلى المقامات الموسيقية في خصوصا في قراءة القرآن في التجويد في. وبالمناسبة يعني إحنا كخرجين موسيقى يدرسونا مادة التجويد واللي يدرسنا يكون غالبا من الأزهر. هذه في القاهرة طبعا في سواء دراستي في القاهرة أو في الكويت فدارسين التجويد يعني في القاهرة طبعا. أنا يمكن في نقطة من الساعة ما كملت اللي هو أنا درست في القاهرة ولكن درست فصل واحد فقط. أنا كنت بحضر الماجستير في القاهرة على أساس أن بعدها حضر الدكتوراه. فخذينا قرار أنا وأخوي محمد أن نروح القاهرة خصوصا فترة الكورونا قال ممكن تكون الدراسة عن بعد. فهي فرصة ان انا اقدر ادرس الماجستير وانا في البحرين ما اتواجد في القاهرة يعني. فبالفعل قدمنا اوراقنا وقبلونا في كلية التربية الموسيقية ودرست اول فصل ونجحت بامتياز في كلية التربية الموسيقية. ودرست اول فصل جيت الفصل الثاني قعدت بيني وبين نفسي فكرت يعني انا اذا تخرجت وخذيت الماجستير او الدكتوراه طب احنا ما عندنا معهد موسيقى طب وين اشتغل بهذه الشهادة يعني. ما انا يعني انا ودي عقب ما اصير دكتور في الموسيقى استلم اي كليه موسيقيه جامعه موسيقيه. ما عندنا مع الاسف عندنا في وزاره في جامعه البحرين قسم للموسيقى فقط يعني وهذه مو بحاجه يعني الى دكتور واحد فقط انه هو يدرسهم. فهو كان موجود دكتور جمال السيد او بعدين الدكتور عصام الجوتر فما نعرف من موجود الحين يعني. فقلت حق محمد بس انا بنسحب ما بكمل. قال لي محمد لا كمل. قلت لا والله ما احس يعني انه انا ممكن حاليا أستفيد من الشهادة. وساعات أندم على القرار اللي خذته يعني. وتركت الدراسة درست فصل واحد ويبت امتياز بها في هذا الفصل الحمد لله يعني. أخوي محمد لا واصل أخذ شهادة الماجستير وهو حاليا قاعد يحضر أيضا للدكتوراه ويعني إن شاء الله باقي للسنة أو سنتين إن شاء الله بيأخذ شهادة الدكتوراه. ودائما أقول يعني دام أن أخوي محمد أخذ الدكتوراه شني أنا اللي ما أخذ.
1: الله يعطيكم العافية جميعا. تذكر من كان طاقم العمل معك في البرنامج؟ انت ذكرت ان انتو يعني كان في مذيع موجود.
0: كان في مذيع ومخرج. كان المخرج الله يذكره بالخير اخونا عيسى المطوع.
1: نعم.
0: ايضا من الكفاءات اللي خسرناها في الاذاعه يعني طلع راح التلفزيون. المذيع كان علي القطان.
1: نعم.
0: وطبعا انا اللي كنت اعد البرنامج ذيقه يعني. فهو مجرد مذيع وكنت اسوي الفواصل المقدمه الموسيقيه الفواصل الفقرات ذي مجرد ما اعطي المخرج فقط اقول يعني حط هذه وكنت اقعد مع المخرج اقول له بالضبط شو اللي ابي يعني. كان والله برنامج جيد يعني. فكرت بعدين اعمل جزء ثاني وماني انشغلت وما قدرت اسوي يعني.
1: قبل استلامك للاذاعه الطربيه انت مسكت الاذاعه الشعبيه استاذ؟
0: اي انا مسكت الطربيه والشعبيه مع بعض. كان إبراهيم حبيب هو اللي ماسك الإشراف العام على الإذاعتين. طبعا إبراهيم حبيب هو ما كان يعني وقتها يعرف حق الكمبيوتر وكذي فكان يحتاج موظف معاه بس إنه يدش في التفاصيل. طبعا تدري يعني الكمبيوتر يعني مو بس إنك أنت ماوس تأخذ الأغنية وتسحب
1: دوري.
0: كان في شغلات يعني شوي حديثة.
1: صحيح.
0: فكان هو يفضل إني أكون أنا معاه لسببين يعني. السبب الأول إن أنا أساعده في مسألة الأغاني اللي حطهم والسبب الثاني أيضا عشان أتعلم. فقعدتي مع إبراهيم حبيب فترة اللي قضيت يمكن سنتين تقريبا وبعدها طبعا إبراهيم حبيب فعساس انه قال لي الحين وانا بسافر مطمن انك انت هني عارف. فكنت امسك الإذاعة انا بنفسي اسوي الإذاعة الطربية اللوغات. اسماعيل العصول كان موجود ايضا وكان هو معتمد عليه. إذاعة الشعبية ما كان في

0: احد، كنت بروحي يعني اشتغلت في الاذاعه الشعبيه في الاستوديو هناك اذاعه بحرين اف ام في هذا المكان اللي احنا قاعدين نسجل فيه هني. الاذاعه الشعبيه كانت هني، والاذاعه اذاعه القران والهنديه، هاي ثلاث اذاعات كانوا من هذا المكان اللي احنا فيه، ما عدا الاذاعه الطربيه فقط كنا نبث من الاستوديو ابراهيم كانو. واتذكر اذاعه الاخباريه، انا ما اعتقد كنا في قسم الاخبار في الحين الاخباريه، ايضا اشتغلت هناك فتره في، فكنت اروح قسم الاخبار هناك.
1: الاخباريه كانت في الاستوديو اللي يمنا ورانا اظن
0: في اذكر 2004 كنا ننقل هذه. طبعا في ناس يمكن يفيدونا في المعلومه اكثر، يمكن عندنا اخونا عبد الناصر النعار اللي هو يعتبر حاليا هو اقدم موظف في في الاذاعه يعني، وهو عنده معلومات اكثر مني واكثر من اي شخص اخر في الاذاعه. اكيد يعني
1: كونك استاذ حسين الان يعني اصبحت موظف في الاذاعه، ويعني صارت لك اعمال فنيه ايضا موجوده في ارشيف ومكتبه الاذاعه، ما كان شيء غريب ان تسمع اغنيتك وانت موظف في الاذاعه ايضا؟
0: شوف، هو اولا انا اغانيي كانت تنزل في الاذاعه من قبل ما اتوظف في الاذاعه. يعني انا اول اغنيه سجلتها كانت بعنوان صباح الحب يا بلادي. هذه الاغنيه من انتاج وزاره الاعلام، وقتها كان طبعا الاستاذ محمد جمال الباحث الموسيقي كان هو اللي ماسك لجنه اختيار يعني مثلا وزاره الاعلام كل سنه عندها مثلا انتاج، فلازم يكون في هناك لجنه يشوفون يكلفون مين الفنانين بانتاج هذه الاعمال. فكلمت انا بنفسي، كلمت الفنان محمد جمال قلت له انا السنه خاطري ان انا اقدم عمل فني. والله الرجل هذا ما تأخر علي لحظة واحدة، قال لي خلاص أنت راح تسجل السنة. يعني هو كان واثق فيني تماما. يعني عندك قصيدة ولا ما عندك؟ قلت له ما عندي قصيدة. قال لي أوكي، إحنا هني بنعطيك قصيدة مجازة، القصيدة طبعا من كلمات الشاعر إبراهيم المناعي، اسمها صباح الحب يا بلادي، صباح العيد في فجرة، وطن من عمر أجدادي على عمري نثر عطرة. فهي أغنية كوطنية وأيضا كصباحية، يعني نقدر نبثها صباحا ونقدر نبثها في المناسبات الوطنية. قال لي خلاص، اما انت بيوزع لك روح حق خليفه زيمان. من نفسه على طول قال لي كذي، روح حق خليفه زيمان. قلت له اوكي خلاص بكل ثقه يعني. وكانت هاي يمكن من اجمل الاعمال اللي سجلتها. كلمت الاستاذ خليفه زيمان وسجل لي العمل، سجلها في القاهره طبعا، وفي فتره اللي هو كان يسجلها في القاهره ايضا انا كنت موجود في القاهره، عندي احتفال في القاهره حضرت التسجيل. فهذه اول اغنيه سجلت لي وتحطت في اذاعه البحرين. والسنة اللي عقبها أيضا كان الأستاذ حمد المناعي هو اللي ماسك اللجنة ذي، وأيضا كلفني بعمل ثاني اسمها شعب واحد أيضا قدمته. يعني حق 2001 أيضا قدمت الفواصل الجناقل الموسيقية حق إذاعة البحرين. أول ما توظفت في البداية طبعا يعني كنت عامل أغنية اسمها الحلوة في بالي، وهذه طبعا أيضا إنتاج وزارة الإعلام. فأعمالي كانت تنزل قبل ما توظف أصلا يعني، ولكن في عندي بعض الأعمال اللي هي نجحت في إذاعة البحرين. وفي بعض الناس دائما يعني يحملون يعني دائما يحاولون يقولون لا، نجاحه هذه بسبب أنه هو يعمل موظف في إذاعة البحرين، هو في إذاعة البحرين فهو اللي يحط أغاني، أو هو اللي يوصي على أنه يحطون أغاني، أو هو اللي يطلب من الموظفين. لأن طبعا الفئم إحنا كنا جروب، كنا ربع يعني، يعني صدق أنا وقع في الفئم وأشوف غنيتي قاعد تنزل على الهواء يعني. فهاي الانتقاد دي كان ييني باستمرار يعني لفترة طويلة يعني، يمكن حتى للحين بعضهم يقولون لي هذا الكلام. طبعا أولا أنا أغاني كانت تنزل في الإذاعة قبل ما أتوظف، هاي رقم واحد. ثانيا أنا عندي أغاني صحيح نجحت في إذاعة البحرين، وعندي أغاني ما انحطت لأنها ما نجحت، حالي حال أي فنان عنده أغاني ما تنجح يعني. فأغنيتي هذه إذا نجحت فهي نجحت لأن هي جيدة وهي تستحق النجاح، مو لأن أنا موظف في إذاعة البحرين. ثانيا أنا كموظف في إذاعة البحرين أو كفنان أولا خلنا نقول، من حقي إن أغاني تنزل في الإذاعة، حالي حال اي فنان سواء كان في اذاعه البحرين او خارج الاذاعه،
1: ما في شيء مخصوص.
0: انتوا ايضا تنزل اغانيكم، ما كل الفنانين اذاعه البحرين والله ما قصرت مع اي فنان بحريني. انا كنت في المكتبه طبعا واشوف عندنا طبعا ملف مكتوب فيه جديد بحرين اف ام، اي اغنيه تنزل كنا نحطها احنا في هاي القسم ذي. اذا الاغنيه طبعا تتم شهر واحد وتنشال تروح في المكتبه اللي هو الفولدر المغنيين يعني، ما عدا الفنانين البحرينيين كنا نحطهم شهرين ثلاثه علشان قد ما يقدرون الشباب هني يكثرون ويبثون من هاي الاغاني البحرينيه. احنا كانت تينا اعمال بحرينيه غير جيده يعني، اللي مسجل في البيت ومسجل مكس اي كلام، وذي اكيد ما كانت تنحط على طول، يطلعون حرتهم هاي الفنانين اللي هناك هم اللي واقفين.

0: مطربيننا هم اللي مانعين اغانينا. انا مو شخص اقدر امنع اغاني احد من اذاعه البحرين ولا من حقي يعني، وايضا ولا اخلاقي معينة. ولا اخلاقي تسمح لي ان اي حق منفذ في اذاعه البحرين اقول له لا تحط الاغنيه او لا تبث حق هالفنان، ولا ايضا اخلاقي يعني ومثل ما يقولون عزتي بنفسي تسمح لي ان اي حق اي منفذ اقول له حط غنيتي. صحيح. ما اسويها يعني مستحيل. اذا كانت الاغاني ذي تنحط ولا ما تنحط تنحط بالضبط. اي
1: في معايير معينه،
0: معايير معينه بالضبط. واليوم تحديدا اليوم يمكن اكثر اقل فنان تسمعون اغاني انا ما تنحط لي شيء في الاف ام. فبالعكس حتى يعني دخولي في قسم بذات بحرين انا الحين ما ادش وايد، حتى لما ادش اشوف ان كل شيء متغير وعالم انا ما ادش هني. ما ادش للامانه يعني
1: مساله التكهنات هذه يعني والاحكام المسبقه يعني عادة لما تصير مثلا من شخص مو موجود اصلا في
0: هو مو بعارف اللي قاعد
1: في العمل ولا عارف يعني طبيعة
0: بالضبط
1: النظام الشماشي.
0: لا للاغاني يعني لي اغاني نجحت لان هي كانت اغاني جيدة يعني، ولي اغاني ما نجحت وحالي حال اي فنان يعني.
1: نعم.
0: فمثل ما قلت لك يعني انا حتى يمكن اخر اغنية طرشتها حق اذاعة البحرين حق بحرين اف ام كان في 2013 تقريبا، يعني شوف كم سنة صالي على مطرش أعمالي أصلا حق بحرين اف ام. كان أيضا هي أغنية حب جديد كلمة الشاعر يونس سلمان يعني. وبعدين تدري اليوم أنت عندك الانستغرام واليوتيوب والمنصات هذه يعني شوي يمكن إذاعة البحرين تكون هي إذاعة رسمية تكون شوي أنت مقيد باللون اللي أنت تقدمه يعني ما تقدر تقدم أي شيء، في حين أن حسابك اللي على الانستغرام أو على اليوتيوب أنت حر تقدر تقدم أي شيء، تقدر حتى على البيانو تغني تنزل، تقدر تصور بتليفونك وتنزل.
1: صحيح. مثل ما
0: فالانتشار شوي يعني صاير يعني أسرع.
1: صحيح.
0: يعني ما ننكر دور الإذاعة طبعا يعني أنا ودي أنا أسوي أغنية وأنزلها في إذاعة البحرين هذه ودي يعني، ولكن
1: يعني
0: شوي أي شوي السوشيال ميديا خلانا نتجه إلى الأغاني القصيرة اللي هو دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق.
1: مثل ما قلت في بداية اللقاء أستاذ حسين الإذاعة هذه يعني بيتك و...
0: أكيد
1: وأي
0: أكيد.
1: شيء راح تقدمه أكيد راح يكون طبعاً يعني طبعاً. يلقى صداه الجميل ومكانك محفوظ أكيد في يعني أعمال الإذاعة وأرشيفها ومكتبتها. الآن إذاعة البحرين الطربية هل وصلت إلى المستوى اللي يعني تشوفه حسين أسيري أو خلينا نقول تشوف الأساتذة المؤسسين الأوائل، ولا أيضا تحتاج إلى المزيد؟
0: هي مشكلة الإذاعة الطربية أن كل اللي يغنون وكل المغنين اللي لمث أغانيهم كلهم توفوا.
1: نعم.
0: يعني الموجودين منهم ما يغنون، يعني يمكن السيدة فيروز هي الموجودة والفنانة نجاة الصغيرة، فبالتالي أنت ما عندك مواد جديدة كل فترة مثل بحرين اف ام اللي كل مثلا كل يوم يعني. أنا حاليا طبعا موجود في لجنة الإيجاز الموسيقي في الإذاعة هني.
1: نعم.
0: بشكل يومي طبعا تمر علينا أغاني ونسمعهم ونجيزهم أو نرفضهم يعني حتى بعض الأغاني غير صالحة. فإذاعة الطربية ماكو شيء يعني، حتى الإذاعة الشعبية يجيبون عبد الله جمال يجيب فرق شعبية ويسجل لهم ويحطهم في الإذاعة الشعبية. إنزين أنا ما أقدر أجيب مادة جديدة يعني، إحنا إذاعتنا خلاص هي أغاني طربية لمغنيين أصليين، حتى ما نجيب شباب إنه يغنون أغاني طربية لأن خط الإذاعة الطربية هي خلاص هي كذي، هي للمغنيين القدامى. فبالتالي أنا ما أقدر أعمل أي تحديث للأغاني، كل اللي أقدر أسويه إن أنا أعمل فواصل موسيقية جديدة والشغلات هذه يعني. هي وصلت إلى إلى إلى إلى خارج البحرين، خصوصاً عقب ما صار في هناك تطبيق على الموبايل.
1: صح.
0: فلا قاموا يسمعونها خارج البحرين بعد، من مصر من السعودية. حتى قبل كم يوم كان كاتب الفنان إبراهيم حبيب في عموده يعني إن تيلة ناس ملاحظات من برا إنهم يسمعون الإذاعة الطربية، فهي صارت مسموعة أكثر.
1: جميل.
0: ولكن مثل ما قلت لك يعني انت ما تقدر تنوعي لك، واحد يقول لك مثلا المشاكل اللي تواجهنا في الاذاعه يقول يعني اغاني ام كلثوم هي قاعده تتكرر، هي نفس الاغاني قاعده تتكرر ليش؟ قلت طبعا احنا في اليوم عندنا ثلاث فقرات حق ام كلثوم، الساعه 2 الظهر 6 المغرب 12 بالليل. ام كلثوم كم اغنيه عندها اصلا يعني الاغاني الطويله ذي 60 75 اغنيه مثلا؟ طيب اذا انا كل يوم ببث لها ثلاثه اغاني، انت تعقب ثلاثه اسابيع حطيت كل شيء خلاص، ترجع تعيد مرة ثانية يعني ايش تقدر تسوي يعني؟ فأكيد أنا أعيد. أو يقول لك إن مثلا أنا في سيارتي كنت قاعد أسمع فريد الأطرش، نزلت مقام تسوق كذي ركبت السيارة مرة ثانية ولا بعد أغنية حق فريد الأطرش، ركبت ماني وصلت للمكان ركبت سيارة بعد فريد الأطرش، كله فريد كله فريد
1: وحظك.
0: أقول له زين مو مسألة حظك، زين أنا مثلا

0: إذا عدد المطربين عندي محدودين في الإذاعة الطربية. إذا أنا حطيت الحين حق فريد وعدت لعقب ساعة الوقت اللي أنت جيت ركبت فيه سيارة مرة ثانية وكان حظك أنت أنك أنت تسمع فريد، هذه حظك يعني، أنت كل ما تركبت على فقرة فريد، مو إن إحنا ما نبث إلا حق فريد مثلا. إيه أحد يقول لك مثلا ليش ما تبثون الأغنية الفلانية حق عبد الحليم أو فلانية، أقول والله تنحط، بس من انحطت في الوقت اللي أنت مو فاتح فيه الإذاعة مثلا، أو أنت ليش تحط الأغنية ذي بكثرة ما أحطها بكثرة، إحنا المواد عندنا قليلة لأن المغنيين هم أصلا ما عندهم مواد جديدة. فهاي الانتقادات اللي تصير من الناس هي أصلا مو موجودة في الإذاعة ولا عارفة بمشاكل، هي تقرر بناء على الوقت اللي تفتح في الإذاعة.
1: بالضبط. يعني
0: في انتقادات تجيني لا مفيدة، في انتقاد مثلا يقول لي أن الأغنية ذي تسجيلها مو نظيف، في وشة في النهاية، وبالفعل لما أنا أسف في النهاية نعم في شيء يدفع على طول أروح أغير بتسجيل ثاني أنظف وأحسن. أو مثلا انتقاد يجي لك يقول لك مثلا أن الأغنية ذي صحيح هي لما تسمعها كأنها هي أغنية عاطفية، ولكن هي أصلا في الأصل هي أغنية وطنية تغنت مثلا في زمن الملك فاروق أو زمن جمال عبد الناصر وكذي، بس هو ما ذكر جمال عبد الناصر الذي هو ذاكرها يلمح لمحته، فهذه ما تصلح. فبالفعل لما أسأل واستفسر من الفنان إبراهيم حبيب من الآخرين، لا يقول نعم بالفعل هاي قصة الأغنية أروح أشيلها على طول. فهذه المشاكل الحقيقية اللي ممكن واحد يحلها. كان واحد يقول لي مثلا لا ليش أغنية أم كلثوم حطيتها مرتين ولا ليش أغنية دي حطيتها ثلاث مرات،
1: وغالبا يعني هذه الملاحظات يعني أو الانتقادات تأتي من أشخاص ما يسمعون الإذاعة 24 ساعة يعني.
0: إيه مو ب 24 ساعة، أنت اللي تشوف 24 ساعة غير عن لما أنت تقيم الإذاعة بناء على الساعات اللي أنت تفتح فيها الإذاعة.
1: صحيح.
0: فهي المشاكل اللي تصير لنا يعني في الإذاعة الطربية.
1: شو اللي يتمناه الأستاذ حسين أسيري بعد كل هذه المسيرة الجميلة من العزف ومن الفن وثم الإشراف على إذاعة من إذاعة البحرين والعمل في مكتبة الإذاعة، هذا المشوار ماذا يتمنى بعده؟
0: شوف مشواري طبعا في إذاعة البحرين، أنا أتمنى أني أكون اسم إذاعي الناس تذكرني عقب ما أطلع. مع الأسف أنا مو اسم إذاعي لأني لاني مذيع ولاني مخرج ولاني معد، هذيل هم اللي يصيرون أسماء إذاعية يعني. مجال عملي ما يخليني أكون اسم إذاعي
1: مثل بس ترى اللي يسمعك طول المقابلة الحين يقول أفا شلون كذي؟ ليش ما صار مذيع؟
0: أوه إيه أنا قالوا لي كذا شخص يعني ليش ما تصير مذيع على أساس إن أنت يعني دارس أصوات
1: نبرة الصوت.
0: لا أنا قدمت يعني. أنا حتى بعض الفواصل الإذاعة الطربية مثلاً أنا أقدم، لأن أنا أحب الصوت الرخيم، أنا يمكن قلت لك إن أنت صوت رخيم وأنا أحب الأصوات الرخيمة يعني. الصوت الإذاعة الطربية بحاجة إلى صوت رخيم إنه هو يقدم، مثل صوت الله يرحمه إبراهيم كانو
1: الله يرحمه نعم.
0: فأحيانا أنا أقدم يعني بالصوت الغليظ هذا الإذاعة الطربية تقدم لكم وبهاي النوع يعني. فأنا أتمنى طبعا أني أكون اسم إذاعي في يوم من الأيام، ولكن طبيعة عملي ما يساعدني هذا الشيء، بس بيني وبين نفسي أنا راضي جدا عن وجودي في إذاعة البحرين. ما أنسى طبعا دور الناس اللي وقفوا معي ومنهم الأستاذ حمد المناعي. حمد المناعي على فكرة أنا لو مهما أتكلم عنه، الرجل هذا رجل يعني أحبه جدا جدا، ورجل قوي الشخصية، إداري درجة أولى، ومتواضع ومثل ما يقولون فرندلي مع الكل، يعني ما تحس معه وانت تقعد معه بأي قيود في الحديث معه أو تحس بالرهبة وخوف منه، ولكن رجل صارم ورجل قوي وشديد يعني.
1: نعم.
0: وكل اليوم من بعد للأمانة الأستاذ سامي القوز، الأستاذ عائشة عبد اللطيف، يونس سلمان، أيضا يونس يعني هو صديق وأخ قبل ما يكون مدير يعني.
1: نعم.
0: وأيضا يونس سلمان للأمانة لازم أذكر أنه أكثر من أعطاني حقي في الإذاعة.
1: نعم.
0: وأكثر شخص أنا يمكن خذيت حقي في الإذاعة في فترة أنا كنت حاسس أن أنا مو أخذ حقي، للأمانة هوية وعطاني حقي اللي أستحقه، ودائما أذكر له هاي الشيء لأن أنت ما قصرت معاي وأنت اللي رجعت الحياة، خليتني مرة ثانية أقدر أشتغل في الإذاعة وأنا مرتاح يعني، أن أنا موظف هذا ما أخذ حقه للأمانة يعني، لازم أذكره. صديقنا اليوم أخونا العزيز بدر محمد أيضا جاي بحماس وجاي بأفكار وجاي بطموح، وإحنا أيضا واقفين معاه وإحنا حابين إنه هو يكون واحد يعني منا وفينا ومن جيلنا ماسك إذاعة البحرين. طبعا في ناس في إذاعة البحرين أنا كان ودي ألتقي معاهم، والله حقق لي هالحلم والتقيت معاهم، يعني من ضمنهم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، أنا كان ودي ألتقي معه. طبعا أنا التقيت معه

0: بس مو يعني كحديث اني قاعد اتكلم معاه يعني فيس تو فيس مثل ما يقولون. لا كنت مثلا اقدم فقرات مع فرقه البحرين وهو كان من ضمن الصف الاول اللي قاعدين. بالمناسبه اذاعه البحرين سنه 95 كانت عامله فقره بمناسبه مرور اظن 45 سنه على تاسيس اذاعه البحرين. وقلت انا ما كنت اشتغل في اذاعه البحرين، كنت طالب اصلا في المدرسه. الاستاذ محمد جمال عمل فرقه موسيقيه وقدم فقره غنائيه على صاله البحرين الثقافيه اللي في مدينه عيسى بمناسبة مرور 45 سنة لتأسيس إذاعة البحرين، وأنا كنت من عازفين أو من المشاركين في هذه الفعالية، والتسجيل موجود صوت وصورة، فيديو موجود يعني. فكنت صغير قاعد أعزف قانون في صف مع أساتذة موسيقيين كلهم كبار، وكانوا موجودين في الصف الأول طبعا الأستاذ طارق المؤيد والأستاذ هال العمران وعبد الرحمن عبد الله وحسن كمال الله يذكره بالخير أيضا، ما ننسى طبعا الأستاذ حسن كمال في إذاعة البحرين أيضا هو اسم كبير. فهذه يعني التقيت مع الاستاذ عبد الرحمن عبد الله. مره وانا قاعد امشي في ممرات الاذاعه عند صوب مكتب الاستاذ البدري العامر الله يذكرها بالخير، ولا شفت الاستاذ عبد الرحمن عبد الله قاعد، وهني انا طرت من الفرحه. عبد الرحمن عبد الله اذاعه البحرين، يعني قاعد اشوف اذاعه البحرين في انسان
1: الله يرحمه.
0: رحت له على طول سلمت عليه وحبيت راسه وقعدت معه، قلت له كلام أنا متأكد أن كلامي أثر فيه وايد. قلت أستاذ عبد الرحمن أنا أولا سعيد جدا إلي شفتك. قلت أستاذ عبد الرحمن شفت الخير اللي إحنا فيه ذي كله إذاعة البحرين، شفت هالموظفين، شفت هالناس اللي قاعدة تشتغل، شفت هالتطور، شفت هالتقدم ذي كله ما كان بيصير لولا فضل الله سبحانه وفضل التأسيس اللي أنتوا أسستوه، البذرة الطيبة اللي أنتوا زرعتوها هني، اهتمامكم بهذه النبتة، اهتمامكم بهذه الشجرة خلت الشجرة اليوم تكبر وتثمر. كل اللي قاعدين نشوفه اليوم في إذاعة البحرين من خير ومن تقدم ومن تطور بسببكم أنتوا، بفضل الله بفضلكم أنتوا. يعني شكرني جدا، وأنا متأكد أن الكلمة دي أثرت في وايد، يعني أنه هو عقب ما يجي الإذاعة يجي أحد من الجيل الجديد يقول له هذا الكلام، حس أنه هو يعني لازال يذكر في الإذاعة.
1: وأنت قاعد تتكلم الآن أتذكر الصورة الموجودة عند الجهاز
0: القديم بالضبط، هذه
1: الصوره التاريخيه يعني عندها
0: وانا نفسي لما اتذكر عبد الرحمن عبد الله اتذكر هاي الصوره تحديدا. حقيقه يعني شكرته جدا، قاعد كان ودي اقعد اسولف معه اكثر يعني، بس انا تدري ماني عارف ظروف الريال، يمكن كان جاي عنده شغله ما شاء الله، ما كنت ابي اضايقه رغم انه هو يعني كان مرحب فيني وايد. في أسماء في الإذاعة حقيقة كنت أتمنى أني ألتقي معهم، هو موجودين لازالوا، مثل الأستاذ إبراهيم مصطفى اللي كان ماسك مكتبة الإذاعة، هذا رجل تاريخ أتمنى أني أنا ألتقي معه في يوم من الأيام، يعني أو أن أي حد يوصلني وأقعد معه، لأن أحس أنه يعني قعدتي معه ما تخلو من السوالف والروائع والأشياء اللي ممكن أستفيد منها في إذاعة البحرين، أشياء أنا ما كنت أعرف عنها. أسامي كبيرة طبعا أنا هني قعدت معهم، التقيت معهم الحمد لله، أني كان لي الحظ أني أنا ألتقي معهم، يعني مثل المخرجين عبد النبي حسين، نبيل العلوي الله يرحمه، فيصل الرويعي، بدرية كمال، أسامي كبيرة يعني، الأستاذ عبد الواحد درويش، بدرية عبد اللطيف، عايشة عبد اللطيف، الأستاذ حسن كمال طبعا ألتقي معه خارج الإذاعة، يعني ألتقيت معه وايد طبعا ولكن خارج الإذاعة. أنا الحين موجود يعني أنا حاليا في وضع محرج، أنا لازم أذكر الكل للأمانة، ولكن من أقول يعني كلهم للأمانة يعني كلهم. الأستاذة جميلة الشاعر الله يذكرها بالخير، هي علمتني وايد في البداية أنا متوظف في الإذاعة، علمتني أشياء كثيرة للأمانة، يعني كنت أقعد معها وكانت تتعلمني. لطيفة أبو مطيع، جميلة أبو مطيع، إسماعيل عصفور الله يرحمه، يعني أسماء كثيرة يعني ما أدري من عند مين، واللي موجودين الحين طبعا يعني حتى الحين زميلتنا مثلا سيما العريفي، اخونا عماد، عبد الناصر النعار طبعا اللي هو يعتبر هو عميدنا حاليا هنا، يعني هو يعتبر اقدم واحد فينا، اكثر شخص مخضرم. عندنا يعني خليل ابراهيم طبعا اللي هو ايضا يعني يعتبر انه هو الله يرحمه، كريمه الزيداني
1: الله يرحمه،
0: لما كنت اقعد معاها استمتع بالكلام معاها، احلام محمد، استقلال احمد، امينه حسن الله يذكرها. شوف يعني الحين قاعد اتذكر اسماء، يعني في اسماء كثيره يعني، فاسماء كثيره والله يعني رجعنا حق ذكريات والله، ايام حلوه كانت ذات
1: الله يحفظ الموجودين ويرحم اللي اختارهم الى جواره. وانت وين كنت استاذ حسين؟ يعني انت حسب كلامك يعني قلت ان انت يعني لست باسم اذا

0: الصحية وغير ذلك، لكن واجب هذا اللقاء أنه يبرز الأشخاص اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة وموجاتها إلى ما وصلت إليه، حتى وإن كانوا من يعني ما يسمون بالجنود المجهولين، وأنت يعني شخص من أبرزهم. فأوجه لك التحية أستاذ حسين السيري على هذا اللقاء الجميل اللي استذكرنا فيه الإذاعة وشخوصها والتطور اللي مرت فيه، وأيضا شكر لك أن تعطيتهم وقتك الجميل.
1: الله يسلمك. لا بالعكس والله، أنا لما عرفت أن اللقاء بيكون يعني عن ذكرياتي في إذاعة البحرين حبيت اللقاء جدا للأمانة يعني. فكنت عارف أن اللقاء هذا بيكون ممتع، ولما عرفت أيضا أنك أنت اللي بتكون لبصدي في اللقاء استمتعت أكثر أن يكون هذا أول مرة أطلع معك.
0: شرف لي
1: في أي لقاء، إن شاء الله مو آخر مرة يعني، إن شاء الله نجتمع في أعمال ثانية يعني. حقيقة يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله يعني إني قدرت يعني إني قدرت أفيدكم ببعض المعلومات اللي عندي عن الإذاعة، وأتمنى التوفيق إن شاء الله لإذاعة البحرين. الجيل الجاي إن شاء الله يكون جيل كفؤ بإدارة الإذاعة يعني باستمرار بالمساهمة ومساعدة في استمرار النجاح اللي حققوه الجيل اللي كان قبل إن شاء الله.
0: الأستاذ الفنان حسين السيري، شكرا جزيلا.
1: الله يطول، شكرا لك.
0: حياك الله. وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر، لكم منها أجمل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
7: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة

العليا لمجلس الشورى ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أبرز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم ينيب سمو الشيخ عبد الله بن حمد لحضور الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. وأكد سموه أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لملك البلاد المعظم تبقى بلاد النهضة والحضارات والأديان والثقافات. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية هبة الاستعداد الدفاعي، معربة عن اعتزازها وفخرها بما يظهرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس. وزير الشؤون البلدية والزراعة يشارك في أعمال الدورة العامة 93 للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في باريس، ويؤكد أن مملكة البحرين تواصل جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وتطوير الخدمات البيطرية ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش. رئيس بعثة مملكة البحرين للحج يعقد اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء لجان البعثة لمتابعة جاهزية الفرق وآلية تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة خلال موسم الحج لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد حجاجي مملكة البحرين على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. شؤون الجمارك تعلن تطبيق الضوابط المحدثة على الرسوم الجمركية والشحنات الشخصية والطرود البريدية الواردة وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، وذلك

0: في إطار تنفيذ التعديلات القانونية على نظام الجمارك الموحد في دول مجلس التعاون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: الرسالة الإعلامية لبعثة مملكة البحرين للحج من الديار المقدسة، يقدمها الزميل خالد العون، موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.
3: من مكة المكرمة، حيث تتواصل رحلات الوصول وتتهيأ المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمة، نحييكم مستمعينا الأعزاء.

0: زميل خالد العون موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.
1: من مكة المكرمة حيث تتواصل رحلات الوصول وتتهيأ المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمة، نحييكم مستمعينا الأعزاء، أنا خالد العون ونرافقكم في هذه الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين للحج. لا إله إلا الله. وفي هذه الرسالة مستمعينا الأعزاء نسلط الضوء على مباشرة لجان البعثة أعمالها من مقر البعثة وتوافد الحملات البحرينية إلى مكة المكرمة، إلى جانب جولة ميدانية لرئيس البعثة على عدد من الحملات. لا إله إلا الله. باشرت لجان بعثة مملكة البحرين للحج أعمالها الميدانية والتنظيمية من مقر البعثة في مكة المكرمة ضمن الاستعدادات المتواصلة لموسم الحج، وتتابع اللجان الإدارية والطبية والأمنية والإعلامية جاهزية الخدمات المقدمة للحجاج والحملات بما يضمن انسيابية العمل وتوفير بيئة منظمة وآمنة طوال هذا الموسم.
2: تعتبر اللجنة الكشفية من اللجان المهمة في بعثة مملكة البحرين لشؤون الحجاج، كما للجنة الكشفية تلعب دور في المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات بتنظيم وتسهيل تفويج ودخول الحجاج إلى المشاعر.
1: ومع استكمال أعمال التجهيز والمتابعة بدأت كذلك أفواج حجاج مملكة البحرين بالتوافد إلى مكة المكرمة إذانا ببدء المرحلة الفعلية من رحلة الحج.
3: أولا الشكر قليل في حقكم كبعثة مملكة البحرين الحبيبة، ومشاركتكم فرحتنا في هذا اليوم بالذات، وهو وصول أول وفد أو فوج من حجاج البحرين الحبيبة، هذا أسعدنا كثير وأسعد الحجاج، ولمسنا الفرحة الكبيرة في وجوه الحجاج حينما رأوا بعثة مملكة البحرين الحبيبة بجميع أعضاها وهم يستقبلون الحجاج في أول فوج لهذا اليوم.
1: وشهدت مقار الحملات البحرينية استقبال الحجاج القادمين وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية متواصلة شملت إجراءات التسكين والمتابعة والإرشاد. وعبر عدد من الحجاج في لقاءات أجريت معهم عن سعادتهم بالوصول إلى مكة المكرمة، مؤكدين أن لحظة الوصول تحمل مشاعر الطمأنينة والشوق مع اقتراب أداء المناسك.
4: الحمد لله رب العالمين اللي الله رتب وسهل وكتب لنا ان احنا نكون من ضيوف بيت الحرام لهذا العام. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله السنه وكل سنه يا رب. شعور لا يوصف، الكلمه اللي اقدر اقولها شعور لا يوصف. للحين انا مو مصدقه ان فعلا انا وصلت الحج.
5: اولا مشاعر مختلطه، واولا اشكر بعثه الحج وطلع لي قبول السنه هاي، كان انتظره من زمان. الحمد لله ان انكتبت هذه السنه.
6: شعور جميل لما اشوف حجاج العام، وال يعني وانا بكون السنه ويا الحجاج، بالعكس اصطفاني رب العالمين لهذا الشيء، يعني شعور كبير جدا، يعني ان هذه نعمه من رب العالمين.
7: اليوم وصولي لمكه المكرمه، طبعا نفس ما ذكرت هذه اول حجه حقي، فمشاعر ان انا يعني اول ما وصلت مدينه مكه يعني شعور جدا جدا جميل ان انا موجوده اليوم. طبعا احنا بدينا ان احنا وصلنا للمدينه قضينا فيها ليلتين، واليوم تونا نوصل لمكه المكرمه ان شاء الله لاداء العمره ثم اداء الحج.
8: شعور لا يوصف استقبالهم في ارض مكه، خصوصا الفوج الاول، هدوءهم راحتهم، خصوصا هم واصلين وهم يمدحون كل التياسير اللي حصلوها ولاقوها في الدرب وفي الطريق الى الوصول الى هني. فالحمد لله رب العالمين، يعني شيء الله يقدرنا دائما ان احنا نكون دائما في خدمتهم، ونكون باذن الله الناس اللي تقدر ان هي تساعدهم على اداء هذه الحجه باذن وتياسير وسلام.

0: الإقامة بإذن الله.
1: ومع تواصل توافد الحجاج تتواصل كذلك الجولات الميدانية لإطمئنان على جاهزية مختلف الخدمات المقدمة للحملات البحرينية. وفي هذا الإطار أجرى رئيس بعثة مملكة البحرين للحج زيارة لعدد من الحملات البحرينية في مكة المكرمة للإطلاع على أوضاع السكن وسير الاستعدادات الميدانية.
2: إحنا الله سخرنا سبحانه وتعالى لخدمة ضيوف بيت الرحمن، وأهم شيء عندنا أنه يوصل الحاج ويلاقي كامل الراحة عندنا، يكون مرتاح، كامل احتياجاته تكون متوفرة، الأمن والسلامة تكون متوفرة بشكل تام.
1: وشملت الجولة متابعة الجوانب التنظيمية والخدمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم خلال موسم الحج. ومع استمرار توافد الحجاج إلى مكة المكرمة تتواصل الجهود الميدانية والتنظيمية استعدادا للأيام المقبلة من موسم الحج. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام الرسالة اليومية لبعثة مملكة البحرين. كنت معكم أنا خالد العون.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا، أحد الأدوار الحيوية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك هو تنظيم ومتابعة تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق وحماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.
2: نتناول اليوم مستمعينا أبرز الجهود التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك في هذا الجانب مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة فاطمة داود أهلي، أخصائي حماية مستهلك أول بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة.
1: أستاذة فاطمة، في البداية حدثينا عن دور إدارة حماية المستهلك في تنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية.
3: نعم، تؤدي إدارة حماية المستهلك دورا أساسيا في تنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة في السوق. وتحرص إدارة حماية المستهلك على إلزام المنشآت التجارية بالحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق أي حملة ترويجية أو إعلان عن تخفيضات، ذلك للتأكد من التزامها بالضوابط والإشتراطات المعتمدة. كما يساهم تنظيم الحملات والعروض في تعزيز الشفافية ومنع الممارسات التجارية غير العادلة أو العروض الوهمية، الأمر اللي ينعكس إيجابا على استقرار السوق ورفع مستوى التنافسية بين المؤسسات التجارية. تعمل إدارة حماية المستهلك كذلك على تعزيز ثقة المستهلك بالعروض المعلنة من خلال التحقق من صحة التخفيضات والأسعار، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات واضحة ودقيقة عند الشراء.
2: نعم، بودنا كذلك أستاذة فاطمة نتعرف على آلية إصدار تراخيص التخفيضات والحملات الترويجية. كما يعلم الجميع بأن يعني من غير القانوني أن المحل التجاري أو صاحب المشروع يقوم بعمل تخفيضات أو حملات ترويجية دون التنسيق ودون يعني المرور في آلية معينة.
3: اي نعم، قياد الرحمن، تبدا الاليه عندما يتقدم اصحاب السجلات التجاريه الراغبين في اطلاق عروض او تخفيضات بطلب ترخيص الكتروني عبر الموقع الرسمي لوزاره الصناعه والتجاره او البوابه الوطنيه اللي هو bahrain.bh تحت خدمه طلب ترخيص الحملات الترويجيه والتخفيضات. لكن يشترط الحصول على الترخيص استيفاء عدد من المتطلبات الاساسيه، من بينها تقديم تفاصيل الحمله الترويجيه او التخفيض وتحديد مدة العرض وإرفاق قوائم الأسعار قبل وبعد التخفيض، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى وفق نوع الحملة. طبعا بعد استلام الطلب تم مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المعتمدة، ثم يتم دراسة الطلب من قبل المختصين خلال المدة الزمنية المحددة

0: يتم بعد ذلك إصدار الترخيص في حال استكمال جميع المتطلبات. طبعا تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تنظيم العروض التجارية بطريقة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز الشفافية في السوق المحلي لمملكة البحرين. وبعد التحقق من استيفاء جميع الشروط يتم منح الترخيص. طبعا منحت إدارة حماية المستهلك في عام 2025 ما يقارب 2590 ترخيص للحملات الترويجية و5150 للتخفيضات التجارية.
1: نعم يعني ما شاء الله جهود كبيرة وجبارة تقدمونها في هذا المجال. أستاذة فاطمة يعني أكيد هناك عملية للرقابة والمتابعة على التخفيضات التجارية، كيف تتم هذه العملية؟
0: نعم، تقوم وزارة صنع التجارة بتنفيذ أعمال الرقابة والمتابعة على التخفيضات التجارية بصورة مستمرة من خلال التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعروض والتخفيضات والتأكد من صحة الأسعار ونسب التخفيض المعلنة مطابقتها للأسعار الفعلية المعتمدة قبل فترة التخفيض، بما يمنع أي ممارسات تضليلية أو بيانات تجارية غير صحيحة من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة. كما تقوم الفرق الرقابية بتنفيذ حملات تفتيشية ميدانية ورقابية دورية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية الخاصة بالحملات الترويجية والتخفيضات التجارية وضبط أي تجاوزات أو مخالفات قد تمس حقوق المستهلك أو تؤثر على شفافية السوق. وفي حال ثبوت ارتكاب أي مخالفة بما في ذلك الإعلانات التجارية المضللة أو عرض تخفيضات وهمية غير حقيقية أو مخالفة شروط الترخيص الصادر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المنشأة المخالفة والتي قد تشمل تحرير المخالفات واتخاذ التدابير المقررة قانونا وفق أحكام قانون حماية المستهلك واللوائح والقرارات ذات الصلة وذلك حفاظا على حقوق المستهلك وتعزيزا لنزاهة واستقرار البيئة التجارية.
2: نعم، يمكن من المواضيع اللي تلفت انتباه المستهلك أستاذة فاطمة عملية تنظيم السحوبات التجارية، يمكن أثناء تجولنا في المراكز التجارية والمجمعات نشوف يعني حملات سحوبات تجارية وضع رصد جوائز معينة، بودنا نتعرف على عملية تنظيم هذه العملية عملية السحوبات التجارية وتحديدا طبعا فيما يتعلق بضمان الشفافية في هذه السحوبات. نعم
0: نعم، تخضع السحوبات التجارية لضوابط وإجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية وحماية حقوق المشاركين. تشمل هذه الضوابط تحديد نوع الجوائز، آلية الاشتراك وعدد السحوبات وفترتها الزمنية بشكل واضح ضمن شروط الحملة الترويجية المعتمدة. كما تتم عملية السحب تحت إشراف مجموعة من الجهات المختصة ممثلة بالمدقق الداخلي المعتمد للجهة الراغبة في إجراء السحب والمدقق الخارجي المعتمد كطرف ثالث محايد وكذلك ممثل من إدارة حماية المستهلك وجهات رسمية أخرى للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المشاركين في الحملة الترويجية بما يضمن نزاهة النتائج وشفافية اختيار الفائزين. كما يتم كذلك تنظيم عدد فرص الدخول في السحب وفق معايير واضحة تعتمد على المدخلات والمدخرات البنكية أو قيمة المشتريات بحسب طبيعة الحملة وذلك لضمان العدالة والمساواة بين المشاركين وفق الشروط المعلنة مسبقا. وطبعا حيث بلغ عدد تراخيص السحوبات في عام 2025 500 ترخيص سحب.
1: نعم أستاذة فاطمة، يعني للأمانة هناك دائما حقوق للمستهلك وواجبات التاجر في الحملات الترويجية، إذا ممكن تحدثينا عن هذه الحقوق والواجبات.
0: نعم أختي شوق، من أهم الحقوق للمستهلك خلال الحملات الترويجية هو معرفة السعر الحقيقي للسلعة أو الخدمة قبل التخفيض وبعده والحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول العرض المعلن. في المقابل يلتزم التاجر بالشفافية والمصداقية وعدم تقديم أي معلومات أو إعلانات مضللة قد تؤثر على قرار المستهلك الشرائي، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الشروط والضوابط المنظمة للتخفيضات والحملات الترويجية مع وضع ترخيص الحملة على الواجهة الأمامية للمحل التجاري.

0: المحكمة توفر إدارة حماية المستهلك قنوات متعددة لاستقبال شكاوي واستفسارات المستهلكين بشأن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير سليمة، بما يضمن سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: نعم أستاذة فاطمة، قبل الختام بودنا أن نتعرف على أثر الحملات الترويجية المنظمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى السوق المحلية.
0: نعم، تسهم الحملات الترويجية المنظمة في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الإقبال على الأسواق المحلية لمملكة البحرين، الأمر اللي يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتحفيز المبيعات في مختلف القطاعات التجارية. كما تعزز هذه الحملات المنافسة الإيجابية بين المحال والمجمعات التجارية في الأسواق المحلية من خلال تقديم العروض حقيقية ومنظمة تعود بالنفع على المستهلك والسوق في آن واحد. كما تساعد كذلك في نشر ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول عبر توفير معلومات واضحة وشفافة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين، بما يمكنه من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة تحقق له أفضل قيمة مقابل السعر. بالإضافة تؤكد إدارة حماية المستهلك حرصها الدائم على تعزيز الشفافية والمصداقية في الأسواق المحلية لمملكة البحرين، وضمان توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال المتابعة المستمرة للحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات. وفي الأخير بس حبيت أتفضل أن إدارة حماية المستهلك تأكد على نقطة في غاية الأهمية، هي أن حماية المستهلك ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة وتتطلب تكاتف تعاون الجميع بدءا من الجهات الحكومية والقطاع التجاري وصولا إلى المستهلك نفسه الذي يعد شريكا أساسيا في تعزيز الوعي المستهلكي والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مظلمة. بالتعاون والالتزام والمسؤولية المشتركة نستطيع جميعا المساهمة في بناء سوق أكثر شفافية واستدامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم ويعزز الثقافة البيئة التجارية بمملكة البحرين حبيبا.
1: نعم بكل تأكيد، يعني جهود مقدرة ومشكورة في وزارة الصناعة والتجارة تحديدا إدارتكم الموقرة إدارة حماية المستهلك في تنظيم العمليات الشرائية وضمان حقوق المستهلكين. الأستاذة فاطمة داود أهلي، أخصائي حماية مستهلك أول بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.
0: شكرا لكم.
2: من أخبار الديرة.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: معلومة علشانك.
2: من المشروبات الطبيعية واللي تساهم في تحسين صحة الإنسان هي شرب ماء الليمون في كل صباح. ومن الفوائد الكبيرة اللي ممكن نكتسبها من هذه العادة، أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال وعدم الإفراط في تناوله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

في عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم.
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا، غدروبنا عيال النكعي.
4: وقف يا صقر، صقر وقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراير؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي، ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ براويك.
3: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم ظلم ظلم ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيل من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينصبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني، ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: إبراهيم.
1: شو تسوين؟ شو تسوين يا مريم؟
0: ما سوي شيء، ما سوي شيء.
1: أهو راويني، راويني. ها؟ دم؟ تقطين ولدي يا عدوة الله، تقطين ولدي. تقطين ولدي.
0: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
0: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟

0: وهو اللي ذبحها. أنا متأكد إن أسنانه هو اللي ذبحها.
1: لا تحكم على شيء ما شفته يا سند.
2: أتخيل غضب يعميك.
0: أنت اللي لا تخلي روح الحمية تروح منك مثل ما راحت من عيال النقعي.
3: إحنا ما راحت من الحمية. ثمن كلامك يا سند.
0: وين هي حمياتكم يا عيال النقعي؟ ها؟ وين هي؟ وش تبون يصير أكثر من اللي صار؟ هذه أسنان ذبح بنتكم. ذبح مريم طاهر ودفنها في الليل وما حد منكم تحكي ولا قدر يحفر حتى ينازتها.
3: الأعمار بيد الله سبحانه.
0: صحيح. بس كل شيء له سبب يا إمعان. ومريم بني صغيرة بعافية الله. واختي طالع من عنده البارحة وهي صاحي ما فيه شيء. شلون تموت؟ شلون ماتت؟ وليش ما خلى أحد يشوفها؟ ها؟ ليش ما خلى أحد يشوفها؟ ليش ما نطر للصبح وخلى الناس تأخذ أجر؟ ليش خذها ودفنها مع البنباسية من غير ما حد يدري؟ اشتبون أزيد من كذي يا عيال النقع؟ اشتبون؟
3: أنا ما أدري عن شيء، لكن إن طلع أن لمس شعرة منها وأن تسبب في وفاتها، حسابه معاي، حسابه معاي، وأنا اللي بادفنه وهو حي.
1: يا جماعة يا جماعة لا تسرعون، لا تخلون الغضب يعميكم، أخذوا الأمور بالعقل.
0: ليش نخاف من الغضب يا صقر؟ ليش؟ إحنا محتاجين الغضب. الغضب هو اللي بيخلينا ناخذ حقنا. الغضب هو اللي بيرجع شريبة مثل ما كانت. يمكن مريم ماتت وهي تصرخ ناديكم، تبيكم تفزعون لها، لكن ما حد سمعها، ما حد سمعها. كلكم راقدين راقدين.
1: مريم، مريم راحت يا سند.
0: لا، مريم ما راحت. مريم هي شريبة. إذا راحت شريبة راحت مريم. وفي واحد بس وهو اللي يدري شو اللي صار بالضبط وشلون ماتت مريم.
3: من هذي؟
0: عويد.

0: حول الله.
1: هو اللي ذبحها يمه، هو اللي ذبح اختي.
0: يا يمه
1: هو اللي حرمني مريم.
0: ما حد يموت قبل يومه يا يمه، لا تسوين في روحك كذي.

0: الله ما يرضى باللي تسوينه في روحك يا لولو. الله يهداك.
1: وانت جايفتها في اخر ايامها يمه تقولين هذه مو بمريم.
0: لا حول ولا
1: قوه. طريقه كلامها، نظره عيونها، حتى زمت بوزها، كل شيء يمه. كانت تطالع الناس من فوق وهي مقهوره
0: مسكين
1: من زود الحزن اللي فيها. صارت الدنيا سودة في عينها وصار ما يهمها شيء.
0: الله يرحمها، الله يتغمد روحها بالجنه.
1: كانت تبي تحمل منه حتى تذل الناس اللي ذلوها، تبي تنتقم حق روحها وحق شبابها اللي ضاع. بس قلبها كان مع سند، من كذي ما قدرت اصدق كلامها عن الحمار.
0: قصدك يمه ان حملت منه؟
1: ما ادري يمه، ما ادري، مريم ما قالت لي.
0: مسكين.
1: لكن قلبي يقول لي
0: حسبي
1: الله انها تموت ولا تشيل في بطنها نتفه من اسنان بخوخه.

0: هو ايه؟ تعال اوقف اقول لك اوقف. تعال هنا بيك
1: سند.
0: تعال هني قول لي عن كل اللي تعرفه عن اللي صار البارحة في بيت معزبك.
1: اللي صار؟
0: موتت مريم. اكيد سمعت شيء كلام صراخة هواش طق. سمعت شيء؟ قول.
1: انا ما سمعت شيء.
0: بلى
1: ما سمعت شيء.
0: تحكي.
1: واللي يسلمك
0: تكلم اقول لك.
1: خلني اروح. اسناني انطرني في البيت.
0: اسناني نطرك يا الهيس؟
1: والله
0: قمت تداري على اسنان اكثر مما تداري على اهل ديرتك.
1: احب ديرتي، احبكم كلكم يا سند. بس اللي انت تسويه بيوديك في داهيه يا سند. ارجوك لا تدعس يدك في الغيران، انت مو بجد اسنان.
0: انا مستعد ادفع عمري بس اعرف حقيقه اسنان وليش ذبح مريم.
1: ما ادري يا سند، ما ادري.

0: لا حول الله لا حول الله. يبه على الأقل تسألونا ليش دفن بنتكم في الليل، ليش ما نطر للصبح وخلاكم تشوفونها وتدفنونها معاه. القضية فيها سريبة.
1: اللي راح سريبة. ما يرجع، اللي راح ما يرجع. قلت لك وانت تبي تنبش في الصبح.
0: مريم، مريم مو بذبيحة يبه، مريم بنت أخوك، بنت عمي جاسم اللي كف نظرة من كثر الحزن على بنته.
1: تغيرت يا جمال، تغيرت. عقب ما كنت أظن أنك ريال اللي بيوقف ورا ظهري وبيسندني في الشدايد، صرت علي حمل ثقيل.
0: اللي ما في خير حق أهله ما في خير للناس. إذا فرطنا في أهلنا ودمنا إيش بقى لنا؟ إيش بقى لنا نفرط فيه؟
1: بس انطم، بس ما أبغي أسمع منك ولا كلمة. انطموا ليه.

0: اسمع يا فضل.
1: نعم سم.
0: قول حق عيالك لا يدخلون عصهم في اللي ما يخصهم.
1: أي.
0: ترى إذا هم يأكلون التمر أنا أحسب من وراهم الطعام.
1: صاج.
0: وأدري بكل اللي يسوونه من وراي. بس أنا حاشمهم علشان.
1: عيالي أنا. عيالي أنا. يسوون شيء ما يرضيك. يخسون.
0: عيالك صارت لهم قعدات مع عيال شاهين ومع سند بن صالح.
1: ها شلون؟ عيالي أنا يالسون عيال شاهين عقب كل اللي صار.
0: حط بالك على عيالك. ردهم
1: إن شاء الله
0: وقول لهم ترى غضبة أسنان شديدة.
1: بس سلمك الله بعد يعني عيال النقعي يعني عندهم شكوى يا طويل العمر.
0: شكوى؟
1: نعم سمتهم اللي بعناك إياها برخيص خذ شليمي وباعه على الناس بغلا.
0: هذه سوق بيع وشرة.
1: صدق.
0: اللي عجبه يشتري واللي ما يعجبه حر.
1: بس يعني احنا بغينا نساعدك. بس
0: انا ما احب احد يساعدني. انا اللي ساعدكم واللي تسوونه دين عليكم وبعد ما تردون فضلي.
1: انا اشهد.
0: ولا ظنيت اني بوقف ادلل على السمج في وسط السوق؟ لا شيل القطن من اذنك يا فضل.
1: ان شاء الله ان شاء الله سلمك الله. بس يعني انا اقول

0: الناس تضررت وما حد قادر يشتري إدام حق عياله.
1: والله هذه سوق، يوم السعر يروح فوق ويوم ينزل تحت، وعندكم الشليمي حاجو.
0: شليمي؟
1: ايه شليمي.
0: غدا نلتقي.
2: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال رجل من الأنصار: أحب الناس على قدر تقواهم، واعلم أن القراءة لا تصلح إلا بزهد وذل عند الطاعة واستصعاب عند المعصية، وأغبط الأحياء بما تغبط به الأموات. قالوا في الأمثال: الحياة دون إخلاص صفاقة، نتائج الأفعال أقوى من الأقوال، رب نان في سفينة واحدة لا يتفقان، وقزم واقف خير من عملاق راكع. من خلال عبقريتنا العلمية والتكنولوجية استطعنا تحويل العالم إلى حي صغير وإلى قرية صغيرة، لكننا إلى الآن لم نلتزم أخلاقياً بتحويله إلى جماعة متآخية. مارتن لوثر كينغ.
0: ما خط القلم.
2: قال الإسكندر الأكبر: لا أخاف من جيش من الأسود يقوده خروف، بل أخاف من جيش من الخراف يقوده أسد. وقال الحسن البصري: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
5: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
4: الموسوعة الصغيرة.
5: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
4: الموسوعة الصغيرة.

0: أهلاً بكل الأصدقاء في هذا اللقاء الجديد.
1: نفتح معاً صفحات من موسوعتنا الصغيرة،
0: نضيف جديداً إلى ذاكرتنا وننشط معارفنا.
1: فما أحوج الإنسان في هذا العصر المزدحم إلى شيء من المعرفة.
0: وهذه جولة يومية ندعوكم لها في بساتين المعارف البشرية.
1: فأهلاً بالجميع.

0: أعزائنا، في موسوعتنا الصغيرة وتحت عنوان الألوان والناس نأخذكم إلى موضوع طريف.
1: فمنذ خلق الكون ومنذ بدء الحياة والوجود كانت الألوان معنا قبلنا بآلاف السنين، بل بملايينها، وستظل بعدنا بآلاف السنين، بل حتى قيام الساعة.
0: إنها الألوان، فكما تميزت الكائنات في الدنيا بماهيتها وهيئتها وبشكلها وحجمها، تميزت أيضا بلونها.
1: ولقد تميز كل شعب بجانب من الألوان، وهذه رحلة تأخذنا إليها موسوعتنا الصغيرة مع الألوان في حياة الناس عبر الحقب والعصور.

0: رسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة قرار، وبنيت أحلامي مع الصورة، جمالك حرك إحساسي.
1: عزيزنا المستمع، إن اللون الأسمر كثير الشيوع في ربوع العرب بسبب سطوع شمسهم،
2: والسمرة تتردد على ألسنة شعرائهم حين يتغنون بالسمراوات وحين ينعتون الرماح بأنها سمر.
1: وفي الإسلام كان البياض لون رداء الإحرام لأداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة والوقوف على جبل عرفات.
2: فماذا عن اللون الأبيض؟ أكان رمزا للفرح؟
1: وماذا عن الألوان الأخرى والشعوب الأخرى؟
2: لنوغل في الرحيل وسنعرف حتما.
0: ورسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة كرار، وبنيت أحلامي مع الصورة، جمالك حرك إحساسي. ورسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة كراسي، وبنيت أحلامي مع الصورة، جمالك حرك إحساسي.
2: في الزمن الإسلامي كان اللون الأبيض رمز طهر ودليل خلو النفس وخلوصها في رحاب الفضاء المتسع.
1: أما لون السواد فهو رمز الحزن عند أكثر الأمم والشعوب وفي جملتهم العرب، وهو ما كان يرتديه أقارب الفقيد من ثياب سود.
2: وقد يكتفي بعضهم في العصر الحديث بارتداء ربطة عنق سوداء أو بوضع شارة سوداء أو نحوها على طرف الصدر،
1: على أنه كان اللون الأبيض دليلا على الحزن. وإلى سطور أخرى من صفحة المعرفة عبر موسوعتنا الصغيرة لنكشف هذه الحقيقة.

0: كان اللون الأبيض وليس السواد هو رمز الحزن لدى بعض الأمم ومنها الصين، وهذا يعني أن الأفهام قد تتعارض في فهم دلالة الألوان.
1: ويروي رحالة العرب ابن بطوطة خلال رحلاته أنه شاهد أهل الصين يتخذون البياض لوناً لملابس الحداد،
0: وكذلك اتخذ عرب الأندلس اللون الأبيض في ثيابهم دلالة على الحزن والحداد.
1: وما زال العرب في أقطار المغرب يسيرون على تلك العادة في ارتداء الثياب البيضاء دليلاً على الحزن.

0: أعزائنا، ما زلنا نتتبع سيرة الألوان بين الأمم في الحقب التاريخية المختلفة، حيث ينقل لنا المؤرخون هذه الصور.
1: لقد بين أحمد تيمور أن السواد لم يكن دائماً لون الحداد، فمثله كانت ألوان البياض والخضرة والصفرة والزرقة.
0: فمن عادة الفاطميين أن ولي العهد كان يرتدي حلة خضراء إثر موت الخليفة، فهي لباس الحداد، ثم يخلعها ويبدلها بعد مبايعة الرعية له.
1: وقد ذكر الديري في أوراقه أن علامة الحزن لدى بعضهم كانت وضع مئزر أصفر على الرأس.
0: وأورد ابن الخطيب أن لباس الحزن في غرناطة بالأندلس كان أزرق اللون.

0: صديقنا مع مرور الأعوام اكتسبت الألوان معاني ودلالات في حياة الأمم، ثم ما لبثت أن استقرت في ألفاظها وتجلت في عباراتها،
1: وغدت بمرور الوقت بمثابة رموز فكرية أو إيحاءات شعورية تنطوي على سمات محددة وخصائص مميزة.
0: فاللون الأحمر وهو لون الدم أصلاً بات يرتبط بالحرب والثورة والعنف والبطش.

0: وموسوعتنا الصغيرة تروي عن دلالات ومعاني الألوان التي استقرت في ألفاظ الأمم وعباراتها، فتقول:
1: اللون الأخضر يوحي بالخصب والرخاء والنعيم وجنة الفردوس،
0: واللون الأسود يشير إلى الظلام والعبودية والظلم واليأس،
1: واللون الأبيض يرمز للنقاء والطهر والأمل والسلام،
0: ولهذا وصف العيش الرغيد بأنه أخضر،
1: واليوم العصيب بأنه أسود،
0: والقلب الطيب بأنه أبيض،
1: والقلب اللئيم الخبيث بأنه أسود.

0: المستمع، في صدد الحروب يقال جرت المعركة بالسلاح الأبيض، أي حدث التحام بين الجيشين، فلم تفتح النار من بعيد، وإنما تم القتال عن قرب بالسيوف والخناجر والسكاكين.
1: وشبيه بذلك ما يصدر عن بعض الزعامات أو الدول من نشرات أو كتيبات يعنونونها بألوان معينة ذات صلة بمحتواها.
0: كثيرا ما نسمع عن الكتاب الأسود أو الكتاب الأحمر أو حتى الكتاب الأخضر.

0: ومن تنامي الأبهة في استعمال الألوان ما نراه أحياناً يتم في استقبال رؤساء الدول أو ملوكها حين يمد البساط الأحمر إعظاماً لشأن الضيف الكبير.
1: ويبدو أن هذا العرف كان معروفاً منذ زمن بعيد جداً، وقد أشار إليه المتنبي في وصف دخول منفد بيزنطة على سيف الدولة في قصره بحلب.
2: ورسمتك صورة خيالي، رسمتك رسمة كرام، وبنت أحلامي.
0: وإذا مضينا بعيدا على الصعيد الجغرافي، بدت لنا تسميات كثيرة لمناطق ومدن وبحار وأنهار مستمدة من أسماء الألوان،
1: ويتم ذلك بقصد التمييز بشأن المناطق. ومن أشهر هذه التسميات ما يعرف بالقارة السوداء،
0: وطبعا تقصد إفريقيا لأن غالبيتها من السكان سود أو سمر.
1: ومن أشهرها أيضا البحر الأبيض المتوسط الذي يتوسط القارات الثلاث،
0: وهناك البحر الأحمر الذي يفصل البر الأسيوي عن البر الأفريقي، والبحر الأسود الذي يقع بين تركيا والاتحاد السوفيتي.

0: قبل أن نطوي عدد اليوم من موسوعتنا الصغيرة، نظل في عالم الجغرافيا وأسماء الأماكن نسبة إلى الألوان.
1: هناك الشاطئ اللازوردي على الساحل الجميل في جنوب فرنسا.
0: واللازورد لون بين الخضرة والزرقة لنوع من الأحجار الكريمة، تدل عليه في الأصل الكلمة الفارسية لاجورد.
1: وفي حلقة أخرى نكمل الجولة مع الألوان ودلالاتها في حياة الأمم والشعوب. الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الحقيقة
1: بدقيقة.
0: تتقدم الرعاية الصحية للمواطنين الخليجيين على اهتمام حكومة دول مجلس التعاون الخليجي.
1: من أجل ذلك أنشئت المستوصفات والمستشفيات العامة والمتخصصة، وتم توفير الأدوية بالمجان إضافة لإجراء العمليات الجراحية.
0: تقوم وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالشراء الموحد للأدوية سعياً وراء توفيرها باستمرار وبأسعار معقولة.
1: كما دعمت هذه الحكومات المستثمرين لإقامة مصانع الأدوية المحلية بمواصفات ومستويات عالمية.
0: عقدت دول المجلس الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة لوضع الخطط المؤدية للارتقاء بالرعاية الصحية لجميع مواطنيها،
1: وأطلقت الحملات الإعلامية للتوعية وخاصة برامج الرعاية الصحية سلامتك.
0: هكذا يعمل مجلس التعاون الخليجي على حفظ وسلامة صحة مواطنيه،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة
1: بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي. أعجب ما في النفس البشرية متناقضاتها.
0: دولة قامت على العلم، جعلت له في قلب كل إنسان على أرضها منزلة لا تقاربها منزلة، وحققت به من إنجازات القوة والجبروت والتفوق ما لم تحققه دولة أخرى في زمانها. ومع ذلك تعال معنا يا عزيزي المستمع، ندخل هذه الغرفة المسدلة الستائر السوداء المضاءة بالشموع والمعطرة بدخان المباخر،
1: فنرى نائب رئيس تلك الدولة العلمانية وقد جلس في خشوع وأنفاس مبهورة أمام قارئة فنجان غجرية.
0: إنه رودولف هيس، نائب هتلر.
2: أجل يا سيدي نائب الرئيس، إن القدر يعدك للمهمة التي ستخلد اسمك في التاريخ. أقدم ولا تتردد.
3: هل ترين في فنجاني بوضوح أنني سأنجح في هذه المهمة؟
2: نجاحا منقطع نظير. هانذا أراك تحلق كالنسر ثم تهبط في خفة العصفور، ثم أراك مرة أخرى تحمل غصن السلام فيتناوله منك رجل بدين وعلى وجهه ابتسامة مشرقة.
3: هذا الرجل البدين أيشبه تشرشل؟
2: دعني أرى. أجل إنه يشبهه إلى حد بعيد.
3: والفهرر، هل ترينه في الفنجان؟
2: أجل،
3: يبتسم؟
2: أراه كأنما مذهل يا سيدي النائب. شيء يلمع على صدرك، أرى كأنما يضع الفهرر وساما لامعا على صدرك.
3: إذن فسيرضى عن مشروعي؟ سيرضى، أليس كذلك؟
2: بعد أن تنجح، وليس قبل ذلك. الفنجان يوصيك أن تلزم السرية التامة، لا تخبر أحدا بمشروعك، لا

0: ولا الفهرر
1: حتى ولا زوجتك.
0: ويخرج رودولف هيس وقد قر في ذهنه نهائيا أن العناية الإلهية قد خصته بهذا الشرف، شرف إهداء الصلح بين ألمانيا وإنجلترا إلى زعيمه الأوحد هتلر.
2: ورغم وصية الغجرية بالتزام السرية التامة، فقد أوشك أن يخون سره مع الفهرر في إحدى المقابلات.
3: لقد جاء إلى خاطري يا زعيمي أن عقد صلح منفرد مع إنجلترا هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب.
4: عجبا يا هيس، ألست أحاول هذا عن طريق القوة؟ لن أتقدم إلى تشيرشل وأقول له أرجوك عقد معي صلحا، بل إني أقول له الآن عن طريق الغارات المستمرة على لندن، عليك أن تعقد معي صلحا منفردا، وإلا هدمت الحضارة الساكسونية على رأسك.
3: فماذا يا زعيمي لو أجرينا مع بعض الزعماء المرموقين في إنجلترا مفاوضات سرية لهذا الغرض؟
4: ستكون هذه علامة الضعف، ثم إنني لا أجد الرجل الذي يمكن أن يقوم بمفاوضات كهذه. إنك لا تعرف الإنجليز يا هيس، قد تكسب منهم كل شيء في ميدان القتال بعد معارك عنيفة، فيستردونه منك في جلسة واحدة من جلسات المفاوضات.
3: أي أنه لا يمنعك يا زعيمي من البدء في مفاوضات كهذه إلا أن
4: لا كأنك ترشح نفسك لعمل كهذا يا هيس.
3: أجل يا زعيمي،
4: لا تكن سخيفا يا هيس. أتريد أن تجعل من ألمانيا سخرية العالم كله؟ هتلر يبعث نائبه إلى إنجلترا ليتسول السلام مع بريطانيا؟ أوه لا تكن سخيفا بحق السماء.
2: وأسرعنا إلى مقابلة هيس بعد خروجه من عش النسر. العجيب أنه رغم سخرية هتلر كان مشرق الوجه والابتسامة العريضة الراضية تسكن مطمئنة على شفتيه. ألازلت تفكر في مشروعك يا سيدي رغم ما سمعته من هتلر؟
3: بالطبع لقد بدت أكثر اقتناعا بالمشروع من أي وقت مضى. صحيح أن الزعيم لم يوافق على ذهابي، ولكنه سيقر ما سأفعل إذا حققت الصلح مع بريطانيا.
2: فماذا لو أنه أدرك ما في ذهنك ومنعك من السفر؟ إنه ذكي ولماح كما تعلم.
3: هل تظنين يا سيدتي أنني لا أعرف أن المشروع صعب التحقيق؟ العقبات كثيرة ولكني سأذللها.
2: وما هي العقبات يا هيرهيس؟
3: أولها أن أوامر الفهرر تمنع طيران أي إنسان من هيئة القيادة العليا دون إذن شخصي منه.
2: فكيف ستطير إلى إنجلترا إذن؟
3: إن لي خطتي يا سيدتي، وسترين خطوات تنفيذها.
2: بفرض أنك استطعت الوصول إلى إنجلترا، فكيف تتصل بالسياسيين الإنجليز؟
3: فور أن يعرفوا بوصولي إلى بلادهم سوف يسارعون إلى الترحيب بي وتكوين هيئة مفاوضات. إنهم أكثر منا شوقا إلى الصلح. اسمعي يا سيدتي، إن لي صديقا هناك هو الدوق هاملتون، كان يجلس بجانبي كضيف الحكومة في أولمبياد برلين سنة 1936. لا ريب أنه سيسارع إلى المعاونة.
2: المهم الآن كيف ستحصل على طائرة تحملك إلى إنجلترا رغم الغارات المستمرة؟
3: إذا كنت تصرين على معرفة الخطة فلا بأس في أن تكوني معي أنت وزميلك لتشهدي كل شيء بنفسك. هيا.
2: إلى أين؟
3: إلى مصانع ميسر شميت هناك، فهناك يصنعون طائرة جديدة، في خطتي أن أطير في واحدة منها.
2: رغم تعليمات هتلر؟
3: رغم تعليمات هتلر.
0: وفي مطار التدريب عند مصانع ميسر شميت رأينا الرجل العجوز العبقري يجادل هيس نائب الرئيس في ضرورة الحصول على إذن من الفهرر قبل استخدام أي طائرة من طائرات المصنع.
3: هل نسيت يا سيدي أنني نائب الرئيس؟
5: لم أنسى بالطبع يا هير هيس، ولكن أوامر الزعيم واضحة في هذا الصدد.
3: قلت لك إنني مكلف من قبل الزعيم بمهمة رسمية سرية.
5: في هذه الحالة أرجو أن توقع إقرارا

0: هذا؟
1: عظيم عظيم. قل لي، ما مدى هذه الطائرة يا هيرشمد؟
0: إنها طائرة قاذفة مقاتلة خفيفة، ومداها ساعة فقط للذهاب والعودة. هل تتعدى مهمتك يا سيدي نائب الرئيس إلى أبعد من حدود ألمانيا؟
1: كلا كلا، ولكني أفضل أن تضعوا للطائرة خزانات وقود إضافية، إن مهمتي تتطلب الطيران لمدة ساعتين فوق الأراضي الألمانية.
0: حسنا، سنضع لها الخزانات الإضافية
1: الآن.
0: ولكن هذا مستحيل يا هير هيس، لابد من قياس قدرة الطائرة على تحمل ثقل الخزانات الإضافية.
1: الآن يا هير شميت، المهمة لا تحتمل التأجيل.
0: حسنا، سنفعل ذلك على مسؤوليتك يا سيدي نائب الرئيس، وأرجو أن توقع إقرارا بهذا أيضا.
1: سأوقع لك على كل ما تريد، المهم أن أطير بعد ساعتين على الأكثر.
2: الخطة تسير كما رسم هيس، وإذا تمكن حقا من الطيران فسيكون لهذا صدى رهيب في مقر هتلر. لذلك اتفقت مع زميلي على أن أقوم أنا بتغطية الرحلة، بينما يقوم هو بتغطية الغضب الجارف الذي سينفجر حقا في عش النسر. جاهز يا هيرهيس؟
1: كل شيء على ما يرام. فورا أن أبتعد عن حدود ألمانيا سأتجه فورا إلى اسكتلندا.
2: ولماذا إلى اسكتلندا بالذات؟
1: لأن قصر صديقي دوق هاملتون في اسكتلندا.
2: ألم تتصل به سرا حتى يكون مهيئا لاستقبالك؟
1: الاتصال به من ألمانيا مستحيل، وإلا عرف الجستابو بالخطة.
2: أي أنك يا هيرهيس وبكل اختصار ستفاجئ الجميع بهذه الرحلة دون استثناء.
1: كل الأعمال العظيمة في التاريخ يا سيدتي فاجأت الجميع، الجميع دون استثناء.
3: سنة 1941 ميلادية طارت زميلتي مع نائب الرئيس وتركتني على أرض المطار مع سكرتير هيس. ما هذا الذي بيدك يا سيدي؟
4: هذه رسالة مغلقة سلمني إياها الهيرهيس، وقال إذا لم أعد بعد ساعتين فعليك أن تفض المظروف وتقرأ ما بداخله.
3: لقد مر على ذهابه أكثر من 3 ساعات الآن.
4: لنفض المظروف إذن. عجيب، بداخل المظروف ورقة صغيرة ومظروف آخر مغلق عليه اسم الفهرر. يا إلهي، يا للكارثة، لقد فعلها النائب.
3: فعل ماذا؟
4: طار إلى إنجلترا، طار يعقد الصلح هناك، هكذا يقول في رسالته الصغيرة، ويقول إن علي أن أسلم المظروف المغلق إلى الزعيم.
3: ماذا تنتظر إذن؟ أسرع إلى مقر هتلر برسالة سيدك هيس.
4: سيقتلني هتلر دون شك، سيعتبر ما حدث خيانة عظمى، وسيظن أنني مشترك فيها. هذه نهايتي، هذه نهايتي يا سيدي.
3: وكما قالت زميلتي، انفجر الغضب المجنون في مقر هتلر فور أن عرف بما حدث.
5: انطلقوا خلفه بكل ما لديكم من طائرات سريعة، أعيدوا هذا المجنون إلى ألمانيا قبل أن يجلب العار علينا.
6: لقد طار منذ 3 ساعات ونصف يا زعيمي، لا أمل في اللحاق به الآن.
5: المجنون المجنون، لقد كنت أدرك أنه فقد عقله. هذه المقابلات السرية مع المشعوذين وقارئي الكف والفنجان، آه لو وقع في يدي. أرينج،
7: أنت يا زعيمي.
5: أريد تحقيقا شاملا وافيا، لا ترحم أحدا مهما بلغ قدره، أريد التحقيق في الحال، في الحال.
3: واستخدمت القسوة مع الجميع، ولكن أحدا لم يقل شيئا مفيدا، لا أحد يعرف شيئا مفيدا. فماذا عن الهيرشمت؟ ترى هل يستخدمون القسوة مع العبقري الذي يصنع لهم الطائرات التي يغزون بها العالم؟ وأسرع جورينج باستدعائه.
7: هذا غير معقول يا هيرشمت، غير معقول. كيف يستغفلك الرجل إلى هذا الحد؟
0: لقد استغفل الجميع وأنت أولهم يا هير جورينج، أنت وكل رجال مخابراتك.
7: ربما، ولكن بحق السماء، كيف سمحت له بالطيران؟ بهذا الشكل يستطيع أي إنسان أن يأخذ إحدى طائراتك ويغادر ألمانيا.
0: أعترف يا هير جورينج بأن هيس ليس أي إنسان.
7: أجل، ولكن كان من واجبك أن تمنعه حتى تتحرى عن صحة أقواله.
0: هير جورينج، هل لو حدث وجئتني أنت غدا وطلبت مثل ما طلب هيس، أتتوقع أن أمنعك؟

0: لا لا، الأمر مختلف معي يا هير شميت، فأنا وزير الطيران.
1: وهس، أليس نائب الرئيس، نائب الزعيم، الرجل الوحيد الذي يحل محل الفهرر في كل شيء؟
0: كل هذا صحيح، ولكنك تعلم أن هيس ليس سليم التفكير تماما.
1: ومن أين جاءني علم ذلك؟ من أدراني أن الرجل الثاني في الرايخ الألماني مضطرب التفكير؟ من يصدق أن مجنونا مختل العقل يحتل أرفع المناصب في هذه الدولة؟ لماذا لم تضطروه إلى الاستقالة؟ أم أنها غدت دولة المجانين؟
0: لا ترفع صوتك هكذا، وإلا قتلنا هتلر. أنت لجرأتك وأنا لمجرد الاستماع إليك. ماذا أقول لهتلر على لسانك؟
1: قل له لو اقترب أحد من رجال الجستابو من مصانعه فعليه أن يرسل من يتسلمها مني في أقرب وقت. لقد سئمت هذا الأسلوب.
0: حسنا حسنا، اهدأ يا هيرشمت، عد إلى مصانعك واشغل نفسك بصنع الطائرات الجميلة العظيمة، وليذهب هيس إلى الجحيم.
2: العجيب بأن هيس كان في تلك اللحظة ذاهبا إلى الجحيم حقا، ولكن ذلك كان في يوم آخر، كان في يوم فإلى الغد. إذن يا عزيزي المستمع،
3: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا البحرين. تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
1: ما أعطاهم رجعوا الرسالة، على ذي الأساس يكتبون ختم بارزك وختم بارد باستوديو مكتوب بالإنجليزي باستوديو وان آنة. كنا قبل إحنا في البحرين والخليج العربي نستخدم الآنة، تالي إلى 1963 استخدمنا الدينار.

والله رسالتي حق الكل اللي يبي يعني يقتني بالمقتنيات التراثية والخاصة حق مملكة البحرين، إنه يبتدي مثل ما نقول إحنا من الصفر، لا يبتدي بشيء أعلى وهو يبتدي يعني بخلي بنفسه إنه ما يقدر يوصله. أول يبتدي عن العملات أو البحرين الكونز، العملات الحديدية ولا المعدنية مثل ما يقولون، تالي على هذه الأنواط، وتالي يبتدي شوي شوي ليه يطور نفسه. وأنا بعد مستعد لو أي أحد يبي يعني يعطي فكرة عن المقتنيات التراثية يقدر يشرفني في متحفي، وأنا حاضر حق أي واحد.

0: هذه التغطية الأخبارية المباشرة وسط عالم تسوده تحديات متسارعة وأحيانا تعلو فيه أصوات الانقسام والكراهية، تبقى مملكة البحرين قصة مختلفة، وطنا اختار منذ القدم أن يكون أرضا للمحبة وجسرا للحوار وموطنا يتسع للجميع دون تمييز أو إقصاء. ومن قلب هذا الإرث الحضاري العريق يأتي الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين، ليؤكد أن التعايش هنا ليس شعارا يرفع بل تاريخ يعاش وقيم متجذرة في هوية هذا الوطن منذ عهد عيسى الكبير طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة بروح آمنت بالإنسان أولا. وفي تزامن يحمل الكثير من الدلالات يأتي هذا الاحتفال مع اليوم الدولي للعيش معا في سلام، ليبعث برسالة بحرينية واضحة إلى العالم مفادها أن الأوطان العظيمة لا تقاس فقط بما تحقق أو تحقق من إنجازات، بل بما تزرعه في شعوبها من محبة وتسامح وقبول للآخر. فمملكة البحرين وطن جعل من التعايش أسلوب حياة ومن السلام رسالة دولة. ابقوا معنا.
1: قاعة أقدم كنيسة في الخليج العربي، الكنيسة الإنجيلية الوطنية في المنامة، احتضنت هذا الجمع للاحتفاء بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية، وذلك برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين والشخصيات الدبلوماسية والمجتمعية، في مشهد يعكس النهج البحريني الراسخ في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح واحترام التنوع الديني والثقافي.
2: الكنيسة لما تأسست في عام أو في حكم أو في ظل حكم الشيخ عيسى الكبير، وبنحتفل بمئة وعشرين سنة عن طريق جلالة الملك، فهي بذرة اترمت وزرعت في أرض صالحة، فلولا أن البذرة صالحة وأرض البحرين صالحة ما كانتش البذرة كبرت وكبرت وبقت شجرة مثمرة ومنتجة. فدي رسالة رائعة جدا جدا، وأنا بالنيابة عن الكنيسة الإنجيلية الوطنية إن أنا بشكر جلالة الملك سمو ولي العهد رئيس الوزراء وكل شعب البحرين وكل المؤسسات، يعني فعلا شرفونا وباركونا وأضافوا سعادة وأضافوا يعني طعم ومذاق خاص لهذا الاحتفال.
3: وجود هذه الكنيسة من 120 عام في نفس المكان ومرور 120 عام على إنشاء هذا المبنى وعلى تلاوة الصلوات وإقامة الشعائر فيه في قلب المنامة، ونحن على مسافة أقل من كيلومتر واحد لوجود مساجد ومآتم وأيضا كنيس وغير ذلك من التعددية الدينية التي تعكس شخصية مملكة البحرين، والتي أيضا يعني أتت في ترجمة مباشرة إلى شخصية سيدي حضرة صاحب الجلالة الذي دشن في عهده الإصلاحي ووثق ووضع الأسس الكبيرة لاستمرار هذا العمل الإنساني الذي يميز البحرين والذي يعد جزء من نسيج وهوية مملكة البحرين.
1: هذه المناسبة أكدت المكانة التي رسختها البحرين كنموذج عالمي في التسامح الديني والحريات الدينية وحرية ممارسة الشعائر، في ظل رؤية ملكية جعلت من الحوار والتفاهم وقبول الآخر جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، ورسخت بيئة تحتضن مختلف الأديان والثقافات في أمن وسلام، الأمر الذي عزز من الحضور الدولي لمملكة البحرين والإشادات المتواصلة بتجربتها الحضارية والإنسانية.
4: البحرين دائما واحة إلى جميع

0: الأديان والتعايش السلمي بشكل عام. وهذا اليوم اللي نشوفه شفنا فسيفساء بحرينية مجموعة من جميع الأديان وجميع المذاهب. حقيقة هذه الأرض الطيبة هي واحة إلى الجميع، واحة للسلام، واحة إلى الأمان، واحة إلى التعايش والمحبة.
1: الفعالية اليوم كانت بين الكنيسة الإنجيلية الوطنية اللي عمرها 120 سنة من 1906 بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح برعاية كريمة من سيدي جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك الممثل الشخصي لجلالة الملك اللي هو سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة. اجتمع كل أطياف المجتمع البحريني للتأكيد على وحدة النسيج الاجتماعي، وحدة المجتمع البحريني، المجتمع البحريني العاشق للتسامح، العاشق للتعايش، العاشق للسلام. فلذلك هذا المكون اليوم الاجتماعي اللي شفناه اليوم هو المجتمع البحريني الحقيقي اللي دائما يدعو إلى المحبة، إلى التعاون، إلى التعاضد.
2: ويواصل هذا النهج المدعوم برؤية ملكية سامية وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعزيز مكانة مملكة البحرين كرسالة سلام وتسامح وجسر للحوار بين الحضارات والأديان، بما يعكس التزام المملكة المستمر بترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح والعمل من أجل عالم أكثر أمانا واستقرارا وتفاهما بين الشعوب. بذرة السلام والتعايش والمحبة غرست في أرض مملكة البحرين على يد الآباء والأجداد المؤسسين، ونمت وترعرعت في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، إلى أن وصلنا للاحتفال بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس هذه الكنيسة الإنجيلية الوطنية، لنؤكد للعالم أجمع أن السلام في مملكة البحرين جزء أصيل جبل عليه المجتمع إلى يومنا هذا. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.
3: أهلا بكم مجددا، وأرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الأستاذة نيرة نوفل الدوسري المديرة التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. أستاذة نيرة أهلا وسهلا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا.
4: الله يمسيكم بالخير واشكركم على الاستضافة اليوم.
3: اهلا وسهلا. وايضا القسهاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية رئيس جمعية البيارق البيضاء. أستاذ هاني عزيز أهلا وسهلا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا.
5: شكرا لاستضافتكم وبركة لينا نكون معكم.
3: أهلا وسهلا بك. إذن أبدأ معك أستاذ منيرة نوفل، يعني نتحدث عن يعني كيف تجسد رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لهذا الاحتفال النهج البحريني الراسخ في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات.
4: طبعا الله يسلمك، الرعاية السامية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تؤكد اهتمام جلالته بترسيخ قيم التعايش والتسامح في مملكة البحرين، بالإضافة لاهتمامه بدور العبادة بمختلف طبعا الأديان والمعتقدات ودورها في المحافظة على النسيج المجتمعي في مملكة البحرين. فبالتالي إحنا لما ننظر لاحتفال الكنيسة، الكنيسة أنشئت قبل 120 سنة صحيح. وما زالت مستمرة في أداء أعمالها لغاية اليوم صحيح. وأصبحت جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي البحريني صحيح. فبالتالي هذه رسالة واضحة بأن قيادتنا الرشيدة ماضية في نهج بحريني مستمر منذ القدم صحيح. على ترسيخ مبادئ طبعا الاحترام والانفتاح والتعايش في مملكة البحرين.
3: وهذا الاحترام وهذا التعايش هذا ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا نعم. وأيضا من قياداتنا الحكيمة في مملكة البحرين على مر الأزمنة والعصور. القسهاني دائما نحن نسعد بوجودك معنا في الاستوديو بهذه الابتسامة الجميلة دائما المرسومة على محياك. قسهاني، يعني ما دلالة إقامة هذا الاحتفال بمرور 120 عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين، وما الذي يعكسه ذلك من عمق الأرث الحضاري البحريني؟
5: أولا أنا بعد أفكر، إحنا في بلد وفي مملكة مسلمة، ومع ذلك جلالة المسلمة

0: ملك يهتم بكل الأديان وكل الحضارات.
1: نعم.
0: جلالة الملك دايما بأشعر أنه رعايته ليس فقط للمواطنين، لكن هو راعي لكل شخص موجود على أرض البحرين. وأنه جلالة الملك يوافق أنه يرعى هذا الاحتفال 120 سنة على إنشاء الكنيسة في أرض البحرين، فهذا يعني يعطينا مثل لانفتاح والتفكير والإدراك الروحي والإدراك الاجتماعي لجلالة الملك، بأنه هذا الاحتفال لا يخص فقط الكنيسة ولكن أيضا يخص البحرين، الأرض اللي اتزرعت فيها الكنيسة. فبهذا الفكر جلالة الملك لم يتوانى أبدا أنه يضع اسمه، اسم جلالته، على أنه يكون راعي لهذا الحفل اللي أمس يعني كان حفل رائع، فيه الأطياف، فيه قادة المؤسسات، فيه السفراء، الوزراء، الكل كان بيجي. والشيء الرائع اللي أنا أخدت بالي منه إن كل شخص كان بيدخل الكنيسة كان عليه ابتسامة وراحة، فكل شخص جاي براحة، جاي وعايز يشارك في هذا الاحتفال.
1: صحيح.
0: وحقيقي هو ده شعب البحرين، وهم دول القادة المسؤولين اللي عندهم مسؤولية اتجاه كل الأطياف اللي موجودة في البحرين.
1: صحيح. قساني، وأنت من أبناء البحرين ونفتخر ونعتز بوجودك، أيضا تحمل هذا الكم من المشاعر، من المحبة للقيادة الحكيمة، لمملكة البحرين، لشعب البحرين، ولك أثر طيب في كل منطقة تزورها، في كل موقع تكون في موجود فيه. أستاذ هاني، أستاذ منيرة، يعني الاحتفال تزامن أيضا مع إعلان هذا العام عام عيسى الكبير، كيف يمكن قراءة هذه الرسالة التاريخية والإنسانية في سياق تعزيز قيم الانفتاح والتعايش في مملكة البحرين؟
2: في اعتقادي الشخصي طبعا التزامن الحاصل ما بين الاحتفال بمرور 120 عام على إنشاء الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين مع احتفاء مملكة البحرين بعام عيسى الكبير له دلالات أو له معنى خاص، بالأخص لأن لما ننظر لإنشاء الكنيسة قبل 120 سنة وتحديدا عام 1906 كانت خلال عهد صاحب العظمة عيسى الكبير طيب الله ثراه. فجاءت يعني جاء التزامن بشكل جميل جدا يعبر عن مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ مملكة البحرين. وكذلك يعني في خلال عهد صاحب العظمة عيسى الكبير كثير من الجماعات والطوائف الدينية وفدت لمملكة البحرين لأنها شعرت بوجود الأمان وشعرت بالحرية في ممارسة شعائرها. صحيح. فلذلك يعني أعتقد الرسالة واضحة جدا تاريخيا، على مر كل هذه العقود مملكة البحرين كانت ولا زالت واحة للتعايش وتجمع التعددية الدينية من مختلف الديانات والمعتقدات.
1: صحيح. فترة بناء المؤسسات، بناء الدولة في ذاك الوقت في عهد عيسى الكبير طيب الله ثراه، الانفتاح على الآخر، تقبل الآخر، التعايش والتسامح، يعني الذي كان موجود في مملكة البحرين في ذاك الوقت واستمر إلى هذا الوقت بروح وطنية أصيلة جميلة جدا. قسهاني، يعني ما أهمية أن يتزامن هذا الاحتفال أيضا مع مناسبة اليوم الدولي للتعايش معا في سلام؟ يعني هناك رسائل تبعث بها البحرين من خلال هذا التزامن للعالم.
0: هو يعني عايز بس أضيف أنه التسامح والتعايش في البحرين،
1: نعم،
0: هو اتنقل من الأجداد للأبناء للأحفاد.
1: صحيح.
0: وعندما أعطى أمر جلالة الملك، أعطى أمر أن يكون هذا العام هو عام

0: الشيخ عيسى الكبير. أنا يعني ابتديت أبحث وأفكر في شخصية هذا الحاكم. احنا بنتكلم من أكثر من 120 سنة.
1: صحيح.
0: الحروب القبلية والنزعات وكأنه هو لا يعني كل هذه الأمور اللي حواليه، لكن كان يعني البحرين.
1: صحيح.
0: وكان يعني أنه يبني بحرين جديد وبأيديولوجية جديدة. فأنا يعني منبهر من الفكر والحضارة ويعني المبادرات اللي أخدها، ومنها أنه يسمح ببناء الكنيسة.
1: صحيح.
0: بالنسبة ل
1: كانت خطوة يعني في ذاك الوقت يعني متقدمة جدا.
0: طبعاً طبعاً.
1: تتكلم قبل 120 عام، التفكير مختلف، الجوانب مختلفة تماماً.
0: جداً جداً. بالنسبة لليوم اللي بنحتفل
1: تزامن نعم. اليوم الدولي للعيش معاً في سلام.
0: لما تيجي تشوف نظرة على العالم، العالم يحترق وحروب ونزاعات وكراهيات وخبث ومكر وتعديات، فاللي بينادوا بالسلام هم نفسهم اللي يحملوا وحاملين آلة الحرب ضد بعضهم البعض. ولكن الشكر الكامل لله سبحانه وتعالى، والشكر الكامل لقادتنا وعلى رأسهم جلالة الملك حمد، العالم في جو وفي حرب، لكن احنا هنا في سلام، في طمأنينة، في حب، بدليل ان احنا بنحتفل بمرور 120 سنة على بناء الكنيسة. فلما تيجي تشوف الصورة عندنا داخل البحرين وتشوف الصورة خارج البحرين،
1: صحيح،
0: هتقدر تعرف الفرق الكبير ما بيننا هنا وما بين الخارج.
1: صدقت قسحاني. يعني هذا السؤال أنقله لك أستاذة منيرة، يعني يتزامن هذا الاحتفال مع اليوم الدولي للتعايش معا أو للعيش معا في سلام، هناك رسائل تبعثها مملكة البحرين للعالم أجمع من خلال هذا التزامن؟
2: يعني أعتقد الله يسلمك لنا في مملكة البحرين خير نموذج وخير مثال.
1: صحيح.
2: مثل ما تفضل الأخ هاني، اليوم العالم أحوج للسلام من أي فترة سابقة.
1: صدقتي.
2: ونموذج مملكة البحرين يقدم نموذج فريد من نوعه، لأنه يجمع مختلف الثقافات ومختلف الأديان والمعتقدات، وعايشين سنين عديدة على جزيرة صغيرة، لكن كلنا عايشين معا بسلام.
1: صحيح.
2: فشنه المكون الأساسي أو نقدر نقول الوصفة الرئيسية لمثل هذه عشان نعيش بسلام مع بعض؟
1: عن هذه الوصفة السحرية.
2: الوصفة السحرية جدا بسيطة. سلمك الله. ألا وهي توفر البيئة والمناخ الآمن.
1: صحيح.
2: الذي يحترم الإنسان.
1: صدق.
2: هذه نقطة. النقطة الثانية أن توجد قيادة حكيمة تراعي هذه القيم وتنميها، ولله الحمد احنا قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي جلالة الملك المعظم، من أهم اهتماماته الدعوة للسلام سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي.
1: نعم.
2: وأيضا ترسيخ دعائم التعايش والتسامح.
1: صحيح.
2: محليا ودوليا.
1: صحيح.
2: وآخر جزء من الوصفة هو وجود مجتمع يؤمن بأن التعددية والاختلاف لا يلغي الانتماء للوطن.
1: صحيح. صدقتي.
2: وأن الوطن يبقى فوق الجميع.
1: صدقتي. أنا بضيف نقطة، يمكن يعني من خلال تعايشي مع المجتمع البحريني، من خلال تعايشي، من خلال ما ورثناه من الآباء والأجداد، موقع الكنيسة الإنجيلية الوطنية اليوم أين تقع؟ في قلب المنامة، بجانب المساجد، بجانب المجتمع البحريني، البيوت القديمة البحرينية الجميلة اللي لا زالت أهاليها موجودة فيها، مجتمع متحابب مترابط، والكنيسة في قلب هذه المنطقة تعيش بمحبة، تعيش بسلام وسط تعايش جميل جدا.

0: نزرنا أكثر من مرة الكنيسة قسهاني وشفنا المحبة اللي موجودة داخل الكنيسة، شفنا ما يقال من كلام جميل في حب الوطن وحب القيادة لله. وهذا اللي نفخر به دائما، وهذه رسالة المحبة والسلام صح. قسهاني صح. يعني مملكة البحرين قسهاني عزيز توصف دائما بأنها نموذج عالمي للتعايش الإنساني، برأيكم ما أبرز المرتكزات التي جعلت المملكة تحافظ على هذه الصورة الحضارية عبر العقود؟
1: أستاذي أنا زرت بلاد كتيرة ورحت في محاضرات كتيرة داخل الكنائس المختلفة والطوائف المختلفة. بعض البلاد يضعون حراس أو شرطة على أبواب الكنيسة حتى اللي داخل يصلي لازم يشوفوا الهوية والبطاقات ولما حضرتك قلت إنه الكنيسة الإنجليزية الوطنية في قلب البحرين
0: صحيح،
1: لما تيجي تدخل الكنيسة، الكنيسة مش محتاجة حماية من الشرطة، معناها يعني موجودة لو طلبنا هي موجودة
0: صحيح. لكن أهالي البحرين من أيوة يحمل الكنيسة
1: يا مش محتاجة حماية، لأنه أهل البحرين نفسهم
0: بالفعل
1: هم اللي يحموا كل دور العبادة
0: صدق.
1: كل دور العبادة محمية من شعب البحرين، وده مش حاجة غريبة على شعب البحرين أبدا أبدا. شعب البحرين شعب متدين، شعب منفتح على الحضارات، ياخد المهم اللي في الحضارات ويترك الذي لا يليق لعاداتنا وتقاليدنا. فشعب منفتح، شعب مثقف، شعب واعي، ودايما يعني ما نقدرش نتكلم عن شعب واعي وشعب متحضر إلا لما نرى رأس هذا الشعب أو رأس هذه المملكة أو رأس هذا البلد على قمة الهرم، موجود قيادات واعية، قيادات محبة لشعبها ومحبة للأرض، وعلى رأسهم جلالة الملك. في كل مرة جلالة الملك يعطي خطاب، الخطاب لا يخلو أبدا من دعوة للتعايش والتسامح والمحبة والتعاطف فتشعر أنه جلالة الملك لما بيتكلم كأنه الشعب هو أسرة واحدة وجالس بينهم الأب
0: صحيح،
1: الأب الحنين، الأب العادل، الأب العطوف، بيكلم شعبه وبيوعيهم وبينقل ليهم الصورة اللي هو عايز الشعب يكون عليها وعايز كمان البلد تكون عليها.
0: بالفعل. إذن أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف السيد علي العرادي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. أستاذ علي أهلا بك في هذه التغطية، وكيف تجسد رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لهذا الاحتفال؟ كيف تجسد النهج البحريني الراسخ في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات؟
2: في البداية أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بالرعاية السامية والكريمة للاحتفال بمرور 120 عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين، وأيضا أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المؤقر حفظه الله على ما توليه الحكومة أمانة من دعم ومن اهتمام دائمين بترسيخ قيم التسامح والتعايش، وأيضا أن فيما تتضمنه برامجها من تعزيز الحريات الدينية في مملكة البحرين الغالية. كذلك أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لسيدي حضرة صاحب الجلالة على تشريفه الكريم الحفل نيابة عن جلالة الملك المعظم حفظه الله، وأيضا على دعم سموه لدور المركز ومقاصد المركز الإنسانية في تعزيز قيم السلام وقيم التسامح في إطار العيش المشترك. أعتقد أننا في مملكة البحرين بكل أمانة يعني نحتفي ونحتفل ونشعر بالفخر والاعتزاز على هذه الرعاية الملكية.

0: السامية، خاصة وأن البحرين تحتفل بمرور 120 عام على تأسيس هذه الكنيسة، وهي ليست فقط يعني مناسبة قد نعتبرها اجتماعية أو دينية، ولكن هذه المناسبة تمثل حدث في تصوري، هذا الحدث هو حدث حضاري وحدث إنساني بارز، لأن هذا الحدث أيضا يجسد النهج الأصيل والراسخ لمملكة البحرين في احتضان التنوع الديني، في احتضان التنوع الثقافي، وأيضا لأننا نعتبر بأن هذا الأمر هو جزء من هويتنا الوطنية، وأن البحرين عبر تاريخها الممتد كانت دائما وأبدا مثال في التعايش والمحبة والسلام، تكتسب أهمية رمزية متزايدة لأنها تتزامن مع احتفال مملكة البحرين هذا العام بعام عيسى الكبير. هذا الاحتفال الذي يخلد الإسهامات الكبيرة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، الذي نعتبره باني للدولة الحديثة وقائد للنهضة المؤسسية. وأعتقد بأن ما قدمه صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة قد أرسى وفي وقت مبكر قيم الانفتاح وقيم التسامح وقيم التعددية الدينية والتعددية الثقافية. وأعتقد يمكن خير مثال على ذلك هو منح هذه الكنيسة للأرض، وهي دلالة على حضارية وعلى إنسانية مملكة البحرين، وأيضا على إنسانية وأيضا هذا الشعور الحضاري والأبوي الكبير لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه.
1: نعم أستاذ علي، ابقى معي لو تكرمت. أعود إلى ضيفتي في الاستوديو الأستاذة منيرة الدوسري. أستاذة منيرة، يعني ما الدور الذي يقوم به مركز الملك حمد للتعايش والتسامح في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان على المستويات المحلية وأيضا الدولية؟
2: طبعا مثل ما تفضلت الله يسلمك، رسالة المركز تأتي في شقين.
1: نعم.
2: الشق الأول هو التركيز على الجانب أو الصعيد المحلي. احنا اليوم عندنا نموذج عاصرناه وعشنا فيه، اللي هو نموذج مملكة البحرين في التعايش والتسامح، فكيف نحافظ على هذه النموذج؟ فالمركز اليوم يقوم بدور جبار في التواصل مع مختلف دور العبادة، سواء تواصل على صعيد الاجتماعات، على صعيد عقد الفعاليات مثل الاحتفال مع الكنيسة اللي انعقد أمس.
1: نعم.
2: وبالإضافة إلى الشق الثاني، ألا وهو الشق اللي يركز على الصعيد الدولي.
1: نعم.
2: فمثل ما إحنا نتكلم عن نموذج عندنا فريد في مملكة البحرين، كيف ممكن إحنا ننقل هذه النموذج للعالم الخارجي؟
1: صحيح.
2: حيث أن العالم يستفيد فيه. فبالتالي المركز يقدم عدد من البرامج التوعوية والتعليمية، يمكن أبرزها أحب أذكر اللي هو برنامج دبلوم الدراسات العليا في التعايش، اللي هو مفتوح لكافة لمختلف الجنسيات حول العالم، وإلى اليوم خرجنا منه دفعتين تقريبا 150 شخص من تقريبا حول 64 دولة حول العالم.
1: صحيح.
2: فهذه البرنامج هدفه بأنه هو كيف يصنع قادة بإمكانهم الترويج لقيم التعايش والتسامح في مجتمعاتهم في الخارج، ويصبحون سفراء في المستقبل.
1: صحيح.
2: ويمكن أحب أذكر نقطة مهمة، أن هذا البرنامج دائما يختتم آخر جزء من البرنامج بزيارة مملكة البحرين، فهو يبتدي بأجزاء نظرية وينتهي بالجزء العملي، بحيث أنهم يعيشون تجربة التعايش في مملكة البحرين، ويزورون دور العبادة في المملكة، ويتعرفون على البيئة اللي موجودة في المملكة، التي البيئة الخصبة التي تولد هذا النوع من الألفة والمحبة بين مختلف الناس اللي جايين من مختلف الثقافات ومن مختلف الأعراق والأديان.
1: جهود كبيرة للمركز. دعيني أنقل هذا السؤال بالتحديد إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي العراد. أستاذ علي، يعني ما الدور الذي يقوم به مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان على المستويات المحلية والدولية؟
0: طبعا مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح حريص دائما على مواصلة رسالته الحضارية وعلى مواصلة رسالته الإنسانية، انطلاقا من الرؤية الملكية المستنيرة وكذلك من توجيهات الحكومة الموقرة. أيضا المركز كان حريص دائما أن يترجم هذه الرؤية

0: الدولية الملكية المستنيرة والسامية التي رسخها تم ترسيخها في مبادئ الإعلان مملكة البحرين الذي تناول حرية الدين والمعتقد، وترجم هذه الرؤية عبر الكثير من البرامج والمبادرات النوعية التي يعني هدفت دائما إلى نشر ثقافة السلام ونشر ثقافة الحوار والتفاهم، وكذلك بناء الثقة بين الشعوب على المستويات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. المركز دائما يعمل بمتابعة مباشرة من معالي رئيس المركز معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس الأمناء، وهو حريص دائما على قيادة دفة مجلس الأمناء والمركز، وترجمت الرؤية الملكية السامية إلى برامج ذات أثر مستدام، وهذه البرامج دائما تكون بالشراكة مع مؤسسات كبيرة إن كانت أكاديمية أو دينية أو ثقافية، ولكنها دائما تكون مرموقة حول العالم. وأعتقد يعني هناك الكثير من الشواهد والبرامج والمبادرات، على سبيل المثال تنفيذ المركز لدبلوم الدراسات العليا في التعايش الذي تم بالتعاون مع جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة جويا في مالطا، وأيضا برنامج ملك حمد للريادة في التعايش بالتعاون مع مؤسسات بريطانية. وأعتقد أيضا مهم جدا الإشارة إلى دور كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش، باعتباره أيضا أعتقد يعني مثال هام على المبادرات الكبيرة التي يقودها المركز، سيما وأن هذا الكرسي الذي يعني بالحوار بين الأديان والتعايش والتسامح هو في جامعة عريقة مثل
1: نعم
0: جامعة سابينزا الإيطالية.
1: نعم السيد علي العرادي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، شكرا جزيلا لك.
2: سألنا مجموعة أشخاص عايشين على أرض مملكة البحرين شنو اللي يميز البحرين، وهذه كانت إجاباتهم.
3: Well, this question I'm ready to answer.
4: وجود سيدي حضرة صاحب الجلالة.
5: We are always gratitude to this country.
3: البحرين هي بلدنا، هي نحن عايشين في البحرين، مولود في البحرين، هذا ديرتنا، هذا بلدنا.
6: It is the kindness of people. People are very friendly, very welcoming, and so we feel home immediately.
7: في تنوع لكن عيلة واحدة.
8: I have witnessed the compassion of His Majesty King Hamad and His Royal Highness Crown Prince.
9: لأني أنا أعيش في البحرين وأحب البحرين وأموت في البحرين.
10: Bahrain is a place of unity. Bahrain is a place of all the religions and coexistence.
11: For me, Bahrain feels like home.
12: مولودة في البحرين بحرينية.
13: انفتاح المجتمع، قبوله واستضافته وكرمه.
14: I have played in Bahrain on the roads as a child and then ultimately became a doctor.
15: أهل البحرين ونا في وايد جنسيات غير عن بعض وديان غير عن بعض، وكل من لطيف مع بعض وكل من يحب بعض نفس الشيء.
2: ولما سألناهم لو بتوصفون مملكة البحرين بكلمة أو شعور واحد بس، هذه كانت إجاباتهم اللي تختصر الكثير.
16: In a different faith and beliefs in one home.
17: الحب.
18: كلمة واحدة انفتح في قبول للآخر، وبالقبول في حرية، الشعور هو حرية وسلام.
14: When we go anywhere in the world, including my birthplace in India, when I come back home. This is home.
9: قلبي ما أقدر أعيش من دون قلبي.
7: بسلامها يوجد لنا سلام.
4: البحرين طبعاً هي الحب الأول، وهي العشق، وهي الأمان.
2: ولأن مملكة البحرين نموذج للتعايش والسلام بين مختلف الثقافات، سألناهم شلون يقدرون يوصفون هالتعايش بطريقتهم.
12: كل الأجناس وكل الأطياف وكل الثقافات موجودين في البحرين.
4: جزء مهم من نسيج البحرين متغلغل في أعماق كل بحريني وكل مقيم.
3: الكل يفهم أن الحياة هي الاحترام
7: والتعامل بين الناس والأريحية اللي بينهم.
18: قبول للآخر والتسامح هو انفتاح على فكر الآخر، معتقد الآخر، وعادات وتقاليد الآخر.
1: أهلا بكم من جديد، وأعود إلى ضيوف الكرام في الاستوديو. أنا شفت ابتسامة جميلة من القسهاني وهو يتابع هذا التقرير الجميل والذي يعكس المجتمع البحريني. رأيك في هذا التقرير الذي يعكس تنوع وتقبل المجتمع البحريني للآخر؟
19: يعني شوف، مش هنتكلم على الإخوة البحرينيين اللي شاركوا،
1: نعم،
19: يعني

0: هنقول ده وطنهم وبلدهم. لكن شوف الأجانب، شوف الأجانب وهم بيتكلموا عن البحرين، بيتكلموا بكل حب بكل صدق، بيتكلموا عن حياة هم عايشينها دلوقتي.
1: صحيح.
0: من غير أي ضغوط، من غير ما حد يقول لهم أو يملي عليهم الكلمات. صحيح. هم بيقولوها من كل قلبهم،
1: وإحنا ما نعتبرهم أجانب قسهاني، نعتبرهم أخوان لنا في هذا الوقت.
0: يعني كجنسية يعني، لكن نعم. صحيح. لكن طبعا صحيح. هم أخواننا. كمان في بنت صغيرة وولد صغير، فبيتكلموا كمان ان دي بلدهم، ان ده وطنهم.
1: صحيح.
0: اتولدوا وتربوا وعاشوا في البحرين وفي خير البحرين، اتعلموا في مدارس البحرين، اتعالجوا في مستشفيات البحرين. فشيء رائع انه لقينا في هذا الحوار التنوع العظيم اللي بتتمتع به مملكة البحرين.
1: بالفعل. إذن هنا تكمن أهمية الشراكة قسهاني، يعني بين المؤسسات الدينية والمجتمع.

0: وفي خير البحرين، اتعلموا في مدارس البحرين، اتعالجوا في مستشفيات البحرين. فشيء رائع انه لقينا في هذا الحوار التنوع العظيم اللي بتتمتع به مملكة البحرين.
1: بالفعل. إذن هنا تكمن أهمية الشراكة قسهاني يعني بين المؤسسات الدينية والمجتمعية في ترسيخ قيم المواطنة الصالحة والتلاحم الوطني.
0: طبعا، بس اسمح لي ممكن أعلق على حاجة أنا شفتها أمس في الاحتفال في الكنيسة. لما سمو الشيخ عبد الله المبعوث الشخصي لجلالة الملك دخل إلى الكنيسة، ما دخلش معاه الأمن ولا حرس، لكن دخل معاه ابنينه الاثنين،
1: وهي رسالة،
0: ودي رسالة عظيمة. صحيح. زي ما قلنا إنه التسامح والتعايش بيتنقل من الأجداد إلى الأباء إلى الأبناء. وكأنه سمو الشيخ عبد الله بيجيب أولاده للكنيسة بيعلمهم، يعني من غير ما يقعد ويقعد يحفظهم انه التسامح والتعايش، لا ده جابهم وشافوا على الطبيعة التسامح والتعايش اللي موجود
1: على أرض الواقع.
0: فكان شيء يعني حقيقي، شيء رائع ولفتة رائعة جدا جدا انه أبنائنا الصغيرين دول ييجوا ويتعلموا كل هذه مبادئ العظيمة. يعني
1: شوفوا احنا ندخل مطمئنين، محبين، عاشقين
0: طبعا
1: للكنيسة، لغيرها من دور العبادة قسهاني.
0: أيوه.
1: صحيح. يعني تفضل.
0: شيء رائع، تفضل.
1: جميل جدا. أنا عارف ودك تعبر أكثر عن شعورك. أيوه. في هذا المنظر اللي يحمل رسائل عديدة
0: طبعا
1: للبحرين وخارج البحرين
0: طبعا
1: للعالم أجمع
0: طبعا.
1: يعني في هذا الجانب أستاذ منيرة، يعني كيف يترجم المركز الرؤية الملكية السامية، وكيف يترجم هذه الرؤية التي تفضل بها القسهاني عزيز كذلك في نشر ثقافة السلام والتفاهم الإنساني إلى مبادرات ومشروعات واقعية على أرض الميدان؟
2: أنا أعتقد الله يسلمك، يمكن بعقب على كلام الأخ هاني.
1: نعم.
2: في نقطة جدا مهمة، وهو تركيز على فئة الشباب. فالمركز نلاحظ يعني في كثير من مبادراته،
1: نعم،
2: مبادرات تعليمية توعوية. يمكن احنا اليوم مثل ما تفضلت والله يسلمكم، ثقافة التعايش وثقافة التسامح عشناها مع بعض،
1: تربينا عليها،
2: هي بالنسبة لنا كأنها مثل الفطرة، تربينا عليها.
1: بالضبط.
2: فإحنا في بعض الأحيان ما نشعر ان احنا قاعدين نمارس قيم التعايش، هي جزء لا يتجزأ من يومنا وحياتنا اليومية. ولكن لما ننظر لجيل الشباب، خاصة في ظل التحديات اللي واجهها العالم اليوم، ولما نتكلم بشكل أخص على الفضاء الرقمي، ففي كثير من التحديات، ولابد ان احنا نواجه هذه التحديات. يمكن ابرزها خطاب الكراهية، التعصب سواء الديني، كل انواع، كافة انواع التعصب.
1: صحيح.
2: فكيف احنا نقدر نواجه مثل هذه التحديات من خلال البرامج اللي قاعدين والمبادرات اللي قدمها مركز الملك حمد، مثل ما تفضل طبعا سعادة نائب رئيس مجلس امناء المركز.
1: نعم.
2: علي العرادي، إنه يعني في كثير من المبادرات اللي احنا نركز فيها وشقالين عليها مع شركائنا الدوليين، بحيث ان احنا نخلق وعي بأهمية التعايش والتسامح كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
1: بالفعل، هذا جانب جدا مهم. القسهاني، يعني في ظل ما يشهده العالم من تصاعد لخطابات الكراهية والتطرف والفضاء الرقمي الموجود حاليا، وهناك يعني مؤسسات تعمل لخلق هذه الفتن ولخلق خطابات للكراهية، كيف يمكن تعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش المشترك داخل المجتمعات؟
0: هو يأتي أولا من البيت، التربية، الأب والأم.
1: صحيح.
0: إزاي بينموا في أولادهم هذه القيم السامية.
1: نعم.
0: وبعدين دور العبادة، وإزاي الخطاب الديني الوسطي مهم جدا في دور العبادة. وبعدين نأتي إلى المدرسة، إلى المنهج.

0: المناهج الدراسية يجب أنها تكون منتقاة. وأنا بشكر ربنا وبنشكر كل المقيمين على التعليم في البحرين ووزير سعادة وزير التربية والتعليم وكل المسؤولين. المنهج نفسه مهم، لازم ينتقى، في حاجات تضاف وفي حاجات تحذف. فإحنا بنتكلم عن سلسلة من البيت لدور العبادة للمدرسة للجامعة للعمل، فلما كل ده بيتوافق معا وبنعمل معا في هارموني واحد،
1: نعم،
0: بيطلع مواطن صالح يدرك هذه القيم الرائعة. وكمان يعني بسفراتنا الكتيرة خارج البحرين بنجد، يعني مش عايز أدين أحد،
1: نعم،
0: ولكن التفكك الأسري اللي موجود في الخارج ده بيبقى عليه عامل كبير، انه الولد او البنت بيطلعوا تايهين لانه ما فيش اسره، ما فيش حب، ما فيش احتضان. ولكن الحمد لله انه في البحرين بنجد التلاحم، الاسره، الاب والام والابناء، بتلاقي الجد والجده اللي هو أبونا بابا العود اسمه؟
1: ايه أبونا العود.
0: أبونا العود. فالولد والبنت يروحوا لأبونا العود ويبقوا فرحانين، رايحين فرحانين كأنهم رايحين إلى نزهة.
1: صحيح.
0: والجد والجدة مبسوطين إنه الأحفاد موجودين وبيحتضنوهم. فكل الحاجات دي بتؤثر تأثير غير مباشر في بناء شخصية أولادنا وبناتنا، ونضمن بعد كده أنه إحنا خرجنا أجيال صالحة ليهم القيم والمبادئ اللي إحنا اتربينا عليه.
1: صحيح، وهو ما يحفظ هذا التنوع المجتمعي في مملكة البحرين، وهو ما تورثناه من أكثر من 120 عام.
0: صح.
1: تحدثنا عن عام عيسى الكبير وما حمله من مبدأ تعايش وسلام ومحبة وأخوة وصداقة، وأجمل صداقاتنا تكون من الجالية يعني ومن الديانة المسيحية وغيرها من الديانات، لا نفرق في ذلك.
0: طبعا.
1: في شيء
0: طبعا.
1: المحبة
0: طبعا.
1: تجمعنا، حب الوطن يجمعنا، التسامح والأخلاق والتعايش يجمعوننا في هذا الجانب. أستاذ منيرة، يعني كيف تسهم الفعاليات والأنشطة اللي يحتضنها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في ترسيخ الصورة الإيجابية لمملكة البحرين عالميا؟
2: سلمك الله. أعتقد الفعاليات اللي يقيمها المركز سواء بالتعاون مع مختلف دور العبادة في مملكة البحرين أو حتى الاجتماعات أو المؤتمرات اللي يحضرها المركز،
1: نعم،
2: يعبرون عن صورة حقيقية لمملكة البحرين،
1: نعم،
2: بدون أي إضافة أو أي نقصان.
1: صحيح.
2: فإحنا لا نجمل الصورة،
1: هي الصورة جميلة.
2: الصورة جميلة.
1: صحيح.
2: بالضبط مثل ما تفضلت، فإحنا مجرد نعرض الصورة للعالم الخارجي. فيعني أبسط مثال احتفال الكنيسة 120 عام، هذه أنت يعني ما تقدر تجمل هذه،
1: ما يحتاج تتحدثين بعد بروح السنوات هي تتكلم
2: مثل
1: عن نفس بنفسك.
2: هو شاهد تاريخي على إرث حضاري وإنساني ممتد
1: بالفعل
2: من عهد عيسى الكبير طيب الله ثراه لعهد العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك خلال 120 عام. هذه القيم النبيلة تعززت وتطورت وما زالت مستمرة، ودورنا وواجبنا ان صحيح. احنا ان شاء الله نورثها للأجيال القادمة.
1: طبعا، وهذه مهمة جدا لأبائنا وأجدادنا مثل ما نقولها، لأن نحن أيضا ننقل
2: صحيح.
1: هذه المعاني السامية لأبنائنا وأحفادنا. دعوني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف، الأب شرب الرزق الراهب الكبوشي، خادم الجاليتين العربية والفرنسية في الكنيسة الكاثوليكية في مملكة البحرين. أهلا بك. ومملكة البحرين توصف دائما بأنها نموذج عالمي للتعايش الإنساني، برأيكم ما أبرز المرتكزات التي جعلت المملكة تحافظ على هذه الصورة الحضارية عبر العقود؟
3: بداية الله معكم، ونعمة السلام والتعايش والتسامح تبقى مزينة ومزدهرة بهالمملكة الحبيبة مملكة البحرين.

0: أولا كتير مهم نتوقف كيف أصبحت هالمملكة هاللؤلؤة اللي موجودة بصلب وصميم الخليج العربي مركز ونموذج عالمي للتعايش الإنساني، انطلاقا من قيادة يلي بتتمتع فيها الملك حمد بن عيسى الخليفة، يلي جعل توجهه إنه هالمملكة تاخد طابع خاص ومميز بقلب المحيط يلي هي موجودة فيه، وحتى يرفعها للمستوى العالمي من خلال المؤتمرات ومن خلال السياسة الخارجية، وعكس السياسة الداخلية من خلال المجتمع يلي هو عم بعيش بتعايش وتسامح، انعكاسه كنموذج ومثال لباقي المجتمعات والدول وباقي الثقافات. والنقطة الثانية هي المهمة، الإصرار والمتابعة الدؤوبة يلي جعلت مملكة البحرين تكون عم تستقطب أكثر وأكثر هالبعد من الثقافة بظل الحروب والمشاكل
1: نعم
0: ورفض الآخرين.
1: نعم الأب شرب الأب قمعي لو تكرمت. أعود إلى ضيوف الكرام في الاستوديو، يعني القسهاني، كيف تنظرون إلى الدور الإنساني والمجتمعي الذي تطلع به الكنيسة الإنجيلية الوطنية منذ تأسيسها وحتى اليوم في خدمة المجتمع البحريني؟
2: أنا أشعر دائما أنه الكنيسة هي جزء من المجتمع البحريني، نسيج،
1: نعم،
2: نسيج واحد. والحمد لله برضو برعاية شعب البحرين، برعاية قيادة البحرين، أقمنا فعاليات كثيرة جدا تخدم الشارع البحريني وتخدم البحرينيين، ورسالة موجهة من الكنيسة ومن البحرين إلى الخارج.
1: صحيح.
2: فمثلا
1: تفضل.
2: عملنا سلام، وقفة سلام، وهذه الوقفة كتير من البلاد بيعملوها، ولكن الاختلاف هو ان عملنا وقفة سلام في مكان اثري، لان ساعتها العالم ابتدى ياخد فكرة عننا وعن المسلمين ان احنا بنحطم تراثنا،
1: نعم،
2: وبنحطم تاريخنا. فبادرت انه يكون لا، عايزين صورة واضحة انه نعمل وقفة سلام، نجمع كل أطياف البحرين.
1: جميل.
2: وكل الحضارات والأديان اللي موجودة.
1: جميل.
2: ورحنا إلى موقع أثري ووقفنا هناك وقفة سلام ورسالة سلام من البحرين إلى كل العالم.
1: جميل جدا.
2: كمان جوه الكنيسة،
1: نعم،
2: كان في صلاة بكل لغات العالم. فاتفقت مع كل قسيس أو شيخ أو راهب أو أي حد مسؤول من الأديان الأخرى يجي ويتلو دعاء بلغته لمدة دقيقة أو دقيقة ونص، ويدينا ترجمة بالإنجليزي نحطها على السكرين.
1: صحيح.
2: فحضر حوالي 23 شخص من رؤساء الأديان.
1: نعم.
2: وكان شيء كمان رائع جدا، وصورة كانت حضارية انه كلنا موجودين في الكنيسة وكل واحد جاي بدعاء الى الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
2: فبهذه الفعاليات البسيطة كل شخص يقدر يبتكر، انت تقدر تبتكر افكار تقدر بيها تخدم البلد، تخدم الوطن. انت مش لازم يكون معاك اموال ولا يكون معاك إمكانيات ولا، لكن بأشياء بسيطة.
1: صحيح.
2: أنت بالموبايل بتاعك الصغير أنت ممكن تنقل أفكار رائعة تخدم البحرين وخارج البحرين.
1: بالفعل.
2: فالحمد لله، يعني على قد ما بقدر وعلى قد ما بيسعفني ذهني وفكري وابتكاراتي البسيطة بحاول أعمل أشياء لخدمة البحرين وتسمع برا البحرين، فبتبقى صورة واضحة وصوت يوصل لخارج البحرين إن هي دي البحرين، هو ده شعب البحرين.
1: جهودك واضحة القسهاني،
2: يعني
1: نتابع دائما يعني نشاطك الدؤوب في نقل هذه المحبة لمملكة البحرين للعالم أجمع، وهذه الصورة الجميلة.

0: التعايش والسلام والمحبة إلى العالم أجمع. أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأب شربل. أب شربل، يعني ما دلالة إقامة هذا الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين، وما الذي يعكسه ذاك عن عمق الأرث الحضاري البحريني؟
1: إذا اليوم بدنا نتوقف مع بعض قدام الاحتفال بمرور 120 عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية بمملكة البحرين، ما فينا إلا ما نتطلع بالإرث التاريخي للمملكة يلي بتتميز بالانفتاح وقبول الآخر. ميزة الإنسان البحريني هو انفتاحه على المحيط وانفتاحه على الآخر، وأكثر من هيك احترام حرية الآخر، ومن خلال حسن وكرامة الضيافة منشوف استقبال واستضافة الوافدين بكل أطيافهم وأديانهم، وهون المسيحيين الإنجيليين منشوف أنه إلو صار إرث وتاريخ عمره بالتاريخ الحديث 120 سنة. هذا أمر منه سهل، أولا لأنه بيركز على عمق الانفتاح يلي هو ما تغير بالمجتمع البحريني أبدا، ولكن هو تطور تا يصير ذات بعد عالمي ويتقدم من خلال مركز الملك حمد للتعايش والتسامح كنموذج قدام باقي السائفات والدول وأمام الأمم المتحدة. انطلاقا من هون لما عم نرجع لأحداث واحتفالات عمره ما أكثر من قرن 120 سنة، عم نقدر نفهم قدي تجذر الحوار والانفتاح وقبول الآخر عميق، مش فقط بالسياسة الدولة، ولكن أبعد من هيك هو راسخ بهوية وشخصية الإنسان البحريني يلي بيمتاز بهالمحبة والكرم وقبول الآخرين.
0: نعم، الأب شربل رزق الراهب الكبوشي خادم الجاليتين العربية والفرنسية في الكنيسة الكاثوليكية في مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيوف الكرام في الاستوديو وتحديدا الأستاذ منيرة. أستاذ منيرة، يعني ما الرسائل التي تعكسها مشاركة القيادات الدينية والدبلوماسية المختلفة في هذا الاحتفال من حيث مكانة البحرين كأرض للسلام والتسامح؟
2: طبعا مشاركة البعثات الدبلوماسية ومشاركة أيضا رؤساء دور العبادة يؤكد على حقيقة واحدة، حقيقة أن مملكة البحرين استطاعت إثبات بأن ما يوجد لديها من نموذج ومن تعايش ومن تسامح هو نموذج يعتبر فريد للغاية، واستطاعت أيضا أن تثبت مكانتها الدولية من لما ننظر لقيم الاحترام ونشر قيم السلام. فبالتالي حضورهم يؤكد على أن رسالة مملكة البحرين قد وصلت صداها وتأثيرها لأقصى أنحاء العالم.
0: بالضبط.
2: فإحنا اليوم نشوفهم دائما متواجدين معنا في فعالياتنا وفي فعاليات دور العبادة بشكل أعم لدعم هذه الفعاليات، وأيضا كذلك لنشر ثقافة مملكة البحرين وثقافة الانفتاح المتواجدة في مملكة البحرين.
0: متواجدين معنا وإحنا نتواجد معهم أيضا في مناسباتهم وفي احتفالهم، نعتبرهم جزء لا يتجزأ من مكونات هذا المجتمع البحريني المحب والمتسامح والمتعايش مع الجميع.
2: صحيح.
0: قسهاني، يعني إلى أي مدى يعكس هذا الاحتفال حالة الانسجام والتعايش، وأنا أراها في محياك يعني قسهاني التي يعيشها المجتمع البحريني بمختلف مكوناته؟
3: أستاذي، بس أنا نفسي بعد إذن حضرتك
0: تفضل.
3: أقدم شكر خاص قبل ما أنسى.
0: تفضل.
3: لما قربت من سنة 2026،
0: نعم،
3: أنا اتصلت بمركز جلالة الملك للتسامح والتعايش،
0: نعم،
3: ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله،
0: نعم،
3: استقبلني مع الدكتور صادق مع الأستاذة منيرة،
0: نعم،
3: وشرحت ليهم أنه هذه السنة هو مرور 120 سنة ولسه أنا ما تكلمتش، لكن رأيت في عيونهم كلهم

0: انه ده احتفال للبحرين،
1: صحيح،
0: وعايزين نصدره للعالم كله.
1: جميل.
0: فكان فعلا يعني روح تشجيع غير عادية. وبعد كده جلسنا مع الأستاذة منيرة،
1: نعم،
0: ووجهتنا وقالت لنا الخطوات بالضبط هتكون ايه. فكان شيء رائع انه معالي الشيخ عبد الله، الدكتور صادق، الأستاذة منيرة، نعم، عندهم هذه الرؤية،
1: صحيح،
0: العالمية.
1: صحيح.
0: يعني أنا بس قدمت الفكرة،
1: مجرد تقديم
0: والفكرة لاقت تجاوب غير عادي، غير،
1: صحيح،
0: عادي، وعمل دؤوب. وبصراحة أنا أحسد المركز على كل شخص بيعمل في مركز الملك حمد العالمي للتسامح والتعايش. حقيقي ناس وأولاد البحرين بيحبوا البحرين، يحبوا المركز، ويحبوا قادتهم،
1: صحيح،
0: وبيخدموا من كل قلبهم. يعني أكتر من 10 أيام في التحضيرات، حقيقي في أي وقت بتتصل بيهم هم متواجدين، يا إما في الكنيسة، يا إما في المركز، يا إما فاتحين الخطوط، والكل بيشتغل بحب، والكل بيشتغل بشغف، وكأنه هذا الاحتفال احتفالهم هم.
1: صحيح.
0: فحقيقي يعني بقدم الشكر، صحيح، الخاص للمركز.
1: المركز هو مرآة يعكس هذا المجتمع.
2: لا تسمح لي، الله يسلمك، أعقب. طبعا الشكر موصول لكم الأبهاني، لكن دائما أقول للأبهاني أن عمل المركز لا يمكن أن يتم دون تعاون طبعا الكنيسة الوطنية الإنجيلية،
1: صحيح،
2: ودون تعاون مختلف دور العبادة، فهو،
1: صحيح،
2: جهد مشترك. وإحنا كذلك نتوجه له بالشكر الجزيل على طرحه لهذه الفكرة العظيمة، ومثل ما تفضل هذا احتفال للبحرين كلها.
1: نعم.
2: فإحنا،
1: وأنا أشكركم على هذا الطرح الراقي في الحقيقة. يعني هذه الحلقة التي قدمناها بوجودكم اليوم يعكس رقي هذا المجتمع، رقي وجودكم في هذا المجتمع القسهاني والأخت العزيزة الأستاذة منيرة، فشكرا من القلب لكم على هذه المشاعر الوطنية الجياشة. الأستاذة منيرة نوفل الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، شكرا جزيلا لك.
0: عندي نص دقيقة،
1: وهناك إشارة من القسهاني.
0: في نص دقيقة،
1: تفضل تفضل، مثلك لا يرد له طلب.
0: حبيبي.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: ثم للعاد، رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية. جدلة الملك المعظم نيبو سمو الشيخ عبد الله بن حمد لحضور الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة

شركة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تشارك في الافتتاح الرسمي للمنتدى الحضري العالمي وتؤكد أهمية المحفل لصياغة حلول مبتكرة تواجه التحديات الإسكانية العالمية. وزيرة شؤون الشباب تترأس الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص وتؤكد أهمية تبني الأفكار والمبادرات التي تعزز حضور الشباب في المجتمع.

إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونا رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 النص الآتي، ويتم الاستبدال في الحدود وفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال أكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونا رقم 20 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 145 مكررا واحد من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديا إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس. المادة الثانية تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 146 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية، فإذا رفض ثلث أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مواصلة تنفيذ المبادرات والخطط التي تسهم في تعزيز كفاءته وتوسيع نطاق إسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين: السيد دوغلاس بيتنو الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيز، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشركات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية.

توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعين المالي والمصرفية، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية ويدعم مسارات النمو الاقتصادية. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي. من جانب عرب رئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز القطاع المالي والمصرفية وتطوير البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19 و10 و11 و12 ذو الحجة عام 1447 هجرية الموافق 26 و27 و28 و29 و29 من مايو 2026 ميلادية. وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة، فيتم التعويض عنه بيوم الأحد الموافق 31 من مايو عام 2026. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم يوم أمس الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية وعدد من المدعوين. وفي بداية الحفل نقل سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى المشاركين في هذا الاحتفال، مثنيا سموه على إقامة هذا الاحتفال بمرور 120 عاما على وجود هذه الكنيسة في مملكة البحرين، والذي يأتي متزامنا مع الأمر الملكي السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك المعظم بأن يحمل هذا العام اسم عم عيسى الكبير احتفاء بباني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية في تاريخ مملكة البحرين الشيخ عيسى بن علي الخليفة، حيث يترجم هذا الاحتفال أرقى السمات لهذا التعايش والتسامح بين الحضارات والديانات، والذي تتميز به مملكة البحرين عبر هذه السنوات الطويلة، ويعكس البعد التاريخي الذي تتمتع به المملكة في المنطقة باعتبارها بلد السلام والمحبة والتسامح والتعايش وتعدد الأديان والثقافات. ونوه سمو الشيخ عبد الله بن حمد أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه تبقى بلاد النهضة والحضارات والأديان والثقافات، وتزهو بحب كافة الجاليات المتواجدة في المملكة بفضل الموقع الجغرافي وما يتميز به أهل البحرين من الحب والسلام والتعايش والتسامح الديني والثقافي. وأكد سموه أن حفاوة الاستقبال والكلمات التي ألقيت ثناء في مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة والمشاركة من كبار المسؤولين والشخصيات الدينية والقائمين على الكنيسة والحضور إنما تترجم العلاقات الحميمية التي تربطهم بمملكة البحرين وقيادتها وشعبها. وعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم عن الفخر والاعتزاز بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عبر جهوده الكبيرة ودعمه لكافة الأنشطة والفعاليات في المملكة، والتي تعزز الصورة الطيبة التي تمتاز بها البحرين وما تشهده من تطور وازدهار.
كما

0: شهد سموه بالقائمين على الكنيسة الإنجيلية الوطنية في المملكة، مشيدا سموه بحسن تنظيم الاحتفال وتحقيق الأهداف الإنسانية السامية لتعزيز قيم السلام والتسامح في إطار العيش المشترك. وقد ألقى معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح كلمة رفع فيها أسمائيات الشكر والامتنان إلى مقام ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به قيم التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري من رعاية واهتمام دائمين، مما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كواحة للأمن والسلام والتعايش وتكريس قيم التآخي والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان. كما عرب عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم على حضوره الاحتفال نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وعرب معالي عن اعتزازه بالرعاية الملكية الكريمة للاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية وبالتزامن مع عام عيسى الكبير، وذلك على أرض الكنيسة التي منحت لها في عهد صاحب العظمة عيسى الكبير طيب الله ثراه قائد النهضة المؤسسية في دلالة حضارية وإنسانية على عمق الإرث البحريني في احترام التنوع الديني والثقافي عبر تاريخها العريق منذ تأسيس الدولة الحديثة وصولا إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنارة للتسامح والإنسانية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مضيفا أن هذه الاحتفالية الوطنية التاريخية تجسد الرؤية الملكية المستنيرة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وتعكس مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في نشر ثقافات السلام وتعزيز الحوار الديني والثقافي ومبادئ التفاهم الإنساني، بما يعكس المكانة الرائدة لمملكة البحرين كنموذج عالمي في التعايش الإنساني وترسيخ قيم التفاهم والحوار الديني والحضاري. وعبر معالي عن تقديره للدور الإنساني والمجتمعي الذي تطلع به الكنيسة الإنجيلية الوطنية منذ تأسيسها، مؤكدا حرص المركز على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدينية والمجتمعية في ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية النبيلة وتعزيز الولاء للقيادة الحكيمة والانتماء الوطني الصادق والمواطنة الصالحة وتغليب روح التعاون والتسامح والعيش المشترك ورفض دعوات الفرقة والكراهية والطائفية ونبذ التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للوطن باعتبارها واجبات وطنية ودينية سامية ومسؤولية مجتمعية مشتركة. كما ألقى القس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء كلمة عرب فيها عن بالغ التقدير للرعاية الملكية السامية لهذه المناسبة، مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة رائدة كواحة للحريات الدينية والتعايش الإنسانية وبالجهود التي يبذلها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ومبادراته النوعية في ترسيخ ثقافة السلام والمحبة والتفاهم بين الجميع على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وقد تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ الكنيسة الإنجيلية الوطنية منذ تأسيسها عام 1906 وفقرة ترانيم وغيرها من الفعاليات التي تعكس روح التسامح الديني والتعايش في مملكة البحرين. وفي ختام الحفل قدم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد هدية تذكارية إلى سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم نائب راعي الحفل مقدمة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، ثم تم التقاط الصورة التذكارية.
1: قاعة أقدم كنيسة في الخليج العربي، الكنيسة الإنجيلية الوطنية في المنامة، احتضنت هذا الجمع للاحتفاء بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية، وذلك برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

0: بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين والشخصيات الدبلوماسية والمجتمعية، في مشهد يعكس النهج البحريني الراسخ في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح واحترام التنوع الديني والثقافي. هذه المناسبة أكدت المكانة التي رسختها البحرين كنموذج عالمي في التسامح الديني والحريات الدينية وحرية ممارسة الشعائر، في ظل رؤية ملكية جعلت من الحوار والتفاهم وقبول الآخر جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، ورسخت بيئة تحتضن مختلف الأديان والثقافات في أمن وسلام، الأمر الذي عزز من الحضور الدولي لمملكة البحرين والإشادات المتواصلة بتجربتها الحضارية والإنسانية. ويواصل هذا النهج المدعوم برؤية ملكية سامية وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعزيز مكانة مملكة البحرين كرسالة سلام وتسامح وجسر للحوار بين الحضارات والأديان، بما يعكس التزام المملكة المستمر بترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح والعمل من أجل عالم أكثر أمانا واستقرارا وتفاهما بين الشعوب.
1: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجة الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون الناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كمل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. هذا وتبذل وحدة هندسة الميدان الملكية التابعة لقوة دفاع البحرين جهودا ميدانية متواصلة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة عبر عمليات دقيقة تهدف إلى تأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين. كما تعمل وحدة هندسة الميدان الملكية بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لضمان التعامل السريع والآمن مع أي تهديدات محتملة، مستندة إلى برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات منتسبيها ورفع قدراتهم الفنية والتقنية.
2: في قلب منظومة الدفاع الوطني تقف وحدة هندسة الميدان الملكية كأحد الأعمدة العسكرية المتخصصة التي تتولى مهاما هندسية ميدانية دقيقة تسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة وترسيخ قدراتها العملياتية في مختلف الظروف. وقد برزت جهود الوحدة بصورة لافتة في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، حيث باشرت وحدة هندسة الميدان تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الدقيقة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا التي تنتج عن تلك الاعتداءات السافرة عبر جهود ميدانية دقيقة تعكس الجاهزية والقدرة العالية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية بثبات وكفاءة. وتعد وحدة هندسة الميدان الملكية جزءاً فاعلاً ضمن تشكيلات قوة دفاع البحرين، حيث تتولى مهاماً هندسية حيوية تشمل دعم العمليات العسكرية ميدانياً وتأمين مسارات الحركة للقوات، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الهندسية العسكرية التي تتطلب دقة عالية وخبرة فنية متقدمة، بما يعكس مستوى الاحترافية الذي يتمتع به رجالها البواسل. وتحظى وحدة هندسة الميدان الملكية بإشادة مستمرة من قيادة قوة دفاع البحرين لما تبذله من جهود دؤوبة في رفع مستوى الجاهزية.

0: الجنائية العملياتية ولما يتمتع به منتسبوها من انضباط ومهنية عالية في أداء الواجب الوطني، وهو ما يعكس روح التفاني التي يتحلى بها رجال هذه الوحدة في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامة المناطق المتضررة وإعادة الأوضاع فيها إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.
1: قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين. وفي مستهل الزيارة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرصهما على تعزيز العلاقة الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين. وجدد معالي الوزير تضامن مملكة البحرين الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين وتعزيز جهودهما المشتركة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم دوليين. وفي اليوم الأول من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 والتي تعقد برعاية كريمة من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026، ألقى معالي وزير الداخلية الكلمة الافتتاحية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية راعي هذه القمة الدولية الرفيعة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتحدث اليوم من على منبر قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 في نسختها الأولى المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، والتي تأتي في وقت أصبحت فيه التحديات الأمنية تشكل تحولات عميقة في خريطة المشهد الدولي على مختلف الأصعدة، وإنه لمن بالغ الدلالة أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذه القمة، وهي التي رسخت نفسها نموذجاً للدولة التي لا تنظر إلى الأمن باعتباره مجرد منظومة إجراءات، بل مشروع حضارة واستثمار في الإنسان ورؤية بعيدة المدى لصناعة الاستقرار. وقد أصبح واضحاً اليوم أن منطقة الخليج العربي لم تعد مجرد نطاق جغرافي أو ممر حيوي، بل أحد الأعمدة التي يستند إليها استقرار العالم بأسره، فأمن الطاقة وسلامة التجارة الدولية واستمرارية سلاسل الإمداد وحركة الاقتصاد العالمي جميعها ترتبط بصورة مباشرة باستقرار هذه المنطقة الحيوية. ومن هنا فإن التوتر في الخليج العربي لا يبقى محصوراً داخل حدوده، بل تمتد ارتداداته إلى الأسواق العالمية والمجتمعات الخارجية. وعليه نقول بوضوح إن استقرار الخليج العربي لم يعد شأناً إقليمياً فقط،

بل ضرورة دولية لحماية الأمن الجماعي. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد أثبتت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسط محيط إقليمي شديد التعقيد بأن بناء الأمن المستدام لا يتحقق بمنطق ردود الأفعال المؤقتة، وإنما عبر رؤية استراتيجية طويلة المدى بعقلية الدولة التي قوامها الاعتدال وسيادة القانون والاستثمار في الإنسان والتكامل بين الأمن والتنمية. ولعل ما يميز تجربة البلدين الشقيقين عدم النظر إلى الأمن باعتباره مسؤولية الأجهزة الأمنية فحسب، بل مسؤولية عامة تشمل المؤسسات والتشريعات والمجتمع والوعي العام، حيث نؤمن بأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. وأثبتنا أن الأمن الحقيقي يتحقق عبر بناء مؤسسات قوية تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية والاستثمار في التكنولوجيا، وخاصة دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. كما تجسد الشراكة البحرينية الإماراتية امتداداً حياً لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على وحدة المصير وتكامل الرؤى في مواجهة التحديات العابرة للحدود. ومن هذا المنطلق يترسخ مبدأ التعاون باعتباره ضرورة استراتيجية لتجفيف منابع الجريمة من مصادرها ومواجهة تهديداتها قبل تحولها إلى مخاطر تمس استقرار الدول. لقد أدركت دول الخليج العربي من خلال التاريخ والتجارب الحية أن الدول لا تختبر في أوقات الاستقرار، بل في لحظات الضغط حين تصبح سرعة القرار ووضوح القيادة وثقة المجتمع عوامل فاصلة بين الفوضى والاتزان. وهو في حقيقة الأمر سر نجاحنا في التصدي لمثيري الفوضى، ورغم الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة نواصل تبني نهج يقوم على الحكمة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات بشتى أنواعها. وأود أن أتوقف عند تجربة مملكة البحرين في الحوكمة المدفوعة بالتكنولوجيا وإدارة الطوارئ خلال الظروف الإقليمية الدقيقة التي شهدتها المنطقة في فترات التوتر والحرب. وهي تجربة كشفت لنا أن إدارة الأزمات الحديثة لم تعد عملاً تقليدياً قائماً على رد الفعل، بل أصبحت علماً ومنطقاً قائماً على التنبؤ والاستباق وتحليل البيانات والتكامل المؤسسي. وتعد التجربة البحرينية وبلغة المؤشرات والأرقام مثالاً ناجحاً في هذا المجال، فقد أصبحت البيانات اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية الأساسية، وأصبحت القدرة على تحويل المعلومة المجردة إلى قرار سريع ودقيق إحدى أهم أدوات حماية الدول. وقد اعتمدت البحرين منصة مراقبة المؤشرات الحكومية التي تمثل أداة مركزية لتمكين الحوكمة القائمة على الأداء، بما يساعد في رصد أداء الجهات الحكومية بشكل لحظي مقابل الأهداف الاستراتيجية والخطط الوطنية ودعم اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار يبدو دور وكالة البحرين للفضاء في توظيف البيانات الجيوفضائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التنبؤ بالكوارث وتحليل المخاطر البيئية وتعزيز سرعة الاستجابة الوطنية. وميدانياً يأتي دور الاستخدام المتقدم
للطائرات المسيرة والكامل.

الكاميرات الذكية في تقييم الأضرار ودعم البحث والإنقاذ ومراقبة المنشآت وإدارة الحشود لحفظ الأرواح والممتلكات ونقل الصورة الحية لصانع القرار. إننا اليوم ننتقل من مفهوم رد الفعل إلى مفهوم الوعي الميداني اللحظي، وهو أحد أهم التحولات في فلسفة الأمن المعاصر، وقد وضعت مملكة البحرين الأمن السيبراني في صميم أمنها الوطني عبر تعزيز دور المركز الوطني للأمن السيبراني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028 وبناء برامج وطنية للجاهزية الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية ونشر ثقافة الوعي السيبراني داخل المجتمع والمؤسسات. وإن حماية مراكز البيانات وإيجاد الوسائل البديلة إلى جانب الوسائل التقليدية أصبحت ولا شك عنصراً حاسماً في المعادلة الأمنية بشكل عام، في ظل ما شهدناه من استهداف لأمن المنطقة ودول العالم. فالجريمة الإلكترونية من أكبر التحديات العابرة للحدود نظراً لسرعة انتقالها بين القارات وقدرتها على استهداف الأنظمة الحيوية والمؤسسات والأسواق والأفراد في لحظة واحدة. وأمام هذا الواقع لم يعد أمن المعلومات مسألة تقنية تخص الخبراء فقط، بل أصبح خط الدفاع الأول عن سيادة الدول واستقرار المجتمعات والثقة في الاقتصاد والخدمات والحياة اليومية. وبالتالي فإن التأخر في اكتشاف الجريمة الإلكترونية لم يعد يقاس بالساعات، بل بحجم الخسائر التي يمكن أن تصيب دولة كاملة خلال دقائق محدودة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد أصبحت التهديدات الحديثة أكثر تعقيداً وخطورة، وأصبحنا نواجه اليوم جرائم سيبرانية عابرة للحدود وشبكات غسل أموال توظف التكنولوجيا وجماعات متطرفة تستغل الذكاء الاصطناعي والتضليل الإعلامي لإرباك المجتمعات واستهداف استقرار الدول. وأصبحت الجريمة المنظمة تتحرك بسرعة التكنولوجيا، ولذلك يجب أن يكون التعاون الدولي بالسرعة ذاتها لا بل أسرع منها، وذلك من خلال وجود إجراءات العمليات المشتركة المسبقة بين مختلف الدول. ولأن هذه التهديدات لا تعترف بالجغرافيا، فإن مواجهتها لا يمكن أن تتم بمنطق العمل الفردي أو العمل والحلول المنعزلة. ولا يخفى عليكم أن الطبيعة الجغرافية لمملكة البحرين تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة الأمنية الميدانية، علماً بأن الفاعلية لا ترتبط بالمساحة الجغرافية للدول في مفهوم الأمن المعاصر. فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تجاوز الحدود وجعل من الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة تتحرك فيها الجريمة والحملات الإعلامية الممنهجة بسرعة الضوء بلا إذن أو قيد. وهذا ما يؤكد ضرورة العمل المشترك والتنسيق السريع لمواجهة هذا النوع من الجريمة التي تفرض إيقاعاً جديداً في مفهوم الأمن والاستجابة. فالمعركة اليوم ليست على الأرض بل مع الزمن والوعي. إن العالم بحاجة إلى شراكات أمنية أكثر عمقاً وتبادل أسرع للمعلومات وأطر قانونية أكثر مرونة قادرة على مواكبة الجرائم الرقمية والعملات المشفرة والتهديدات السيبرانية المعقدة، وخاصة الجرائم العابرة للحدود. ومن هنا تتجلى أهمية التكامل بين الأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق أمن مستدام دون عدالة فعالة، ولا يمكن حماية العدالة دون مؤسسات أمنية محترفة. والعلاقة بين الأجهزة الأمنية والنيابات والقضاء والتشريعات الحديثة

لم تعد علاقة إجرائية فقط، بل منظومة متكاملة لحماية الدولة والمجتمع والحقوق والحريات في آن واحد. ورغم كل التطور التكنولوجي، يبقى الإنسان محور الأمن الحقيقي. فالأمن لا يعني فقط حماية الحدود والمنشآت، بل حماية الإنسان في كرامته ومعيشته وفرصه وثقته بمؤسسات دولته. وحين يشعر الإنسان بالأمن والعدالة والفرص، يصبح شريكاً في حماية وطنه. ولهذا فإن الاستثمار في التعليم والوعي والشباب والثقافة الرقمية خط دفاعي رئيسي في مواجهة التطرف والفوضى والانهيارات المجتمعية. إن منطقتنا تمر بمرحلة دقيقة بحاجة إلى قدر عالي من الحكمة والمسؤولية من خلال العمل على حماية المجتمع واحترام القانون.

0: والثقافة الرقمية خط دفاعي رئيسي في مواجهة التطرف والفوضى والانهيارات المجتمعية. إن منطقتنا تمر بمرحلة دقيقة بحاجة إلى قدر عالي من الحكمة والمسؤولية من خلال العمل على حماية المجتمع واحترام القانون الدولي والحفاظ على أمن الملاحة والممرات الحيوية التي يجب أن تبقى أولوية ثابتة في أي مقاربة للأزمات الراهنة، لأن الشعوب تبحث عن الأمان والاستقرار والحياة الكريمة. وفي الختام، فإن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤمن بأن المستقبل للأكثر كفاءة وجاهزية والأكثر قدرة على بناء الثقة والأكثر استثماراً في الإنسان والعلم والتكنولوجيا. واليوم ونحن نشهد ولادة هذه القمة الدولية من أبوظبي من قلب الخليج العربي، نؤكد أن الأمن المستدام يتحقق بالرؤية والصمود والشراكة والإيمان بأن استقرار الشعوب أساس استقرار العالم. شكراً لكم جميعاً، وشكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا وقد قام معالي وزير الداخلية بجولة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026، والذي يعقد دورته التاسعة في الفترة من 19 إلى 21 من مايو الجاري، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمعدات في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الجريمة، مشيدا بجودة وحدثة المعدات المعروضة وما تمثله من تطور في مجال تقديم الخدمات الأمنية بشتى أنواعها وسرعة الاستجابة للأزمات والطوارئ. وخلال جولته بالمعرض شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تخريج البرنامج التدريبي المتخصص اختصاصي حماية الطفل والذي أطلقته وزارتا الداخلية في البلدين، ويهدف إلى صقل مهارات الكوادر الأمنية والمهنية وتطوير قدراتهم في مجال التعامل مع حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة، وذلك في إطار تنظيم برامج مشتركة تشمل تبادل الخبرات بما في ذلك حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، حيث توفر البلدان قنوات رسمية مباشرة لتقديم الدعم والتبليغ عن أي حالات تشكل خطراً أو سوء معاملة للأطفال بجانب البرامج التدريبية المتخصصة. كما زار معالي وزير الداخلية جناح معهد التكنولوجيا التطبيقية، والذي يعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في الإمارات ويقدم تعليما تقنيا عالي الجودة، ويضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تركز على إعداد الطلاب للالتحاق بسوق العمل والتعليم العالي من خلال منهجيات حديثة وتخصصات متنوعة. ويتألف المعهد الذي تأسس عام 2005 من 20 فرعاً. وفي ختام جولته ثمن معالي الوزير القدرات التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تجلت بوضوح في التنظيم هذا المعرض الدولي الرائد، معربا عن خالص تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بالتوفيق ومواصلة التقدم والازدهار. ويمثل المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 منصة استراتيجية تساهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وتشارك فيه 253 شركة من 37 دولة بينها 9 دول تشارك للمرة الأولى، ويعقد على مساحة 28

ألف متر مربع بنسبة نمو 17% وزيادة عدد العارضين 19% مقارنة بالدورة الماضية. كما يشهد المعرض إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام ومنتدى الذكاء الاصطناعي للأمن. كما يعكس المعرض المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومة الأمن الوطني ودرء المخاطر من خلال استقطاب نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الأمنية الحديثة. شاركت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت عمالة في العاصمة الأذربيجانية باكو. وبهذه المناسبة أكدت سعادته أن المشاركة في هذا المحفل العالمي تمثل فرصة سانحة لإبراز المكتسبات والمنجزات المتحققة في ظل مسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المنتدى يعد منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وصياغة حلول مبتكرة تواجه التحديات الإسكانية العالمية وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة. وفي إطار أعمال المنتدى تم افتتاح جناح مملكة البحرين الذي استقطب اهتمام الوفود الدولية، حيث تصدر مشروع تطوير مدينة المحرقة وجهة العرض كنموذج يمزج بين التطوير العمراني الحديث والحفاظ على الهوية التراثية. وأكدت رميحي أن الجناح يسلط الضوء على رقمنة الخدمات عبر منصة بيتي العقارية واستعراض التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وعلى ذات السياق أكد السيد عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان أن المنتدى والفعاليات المصاحبة له تتيح فرصا قيمة للاطلاع على أحدث الحلول التمويلية لتوفير السكن الملائم للمواطنين بالمملكة. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن دعم وتمكين الطاقات الشبابية البحرينية يمثل أولوية وطنية راسخة تحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كذلك لدى ترأس سعادته هذا الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص الذي عقد في المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة. وأشارت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى الرؤية الاستراتيجية لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي أرست نهجا وطنيا متقدما للاستثمار في الشباب البحريني. وأكدت سعادته أهمية مواصلة تعزيز التكامل بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص بما يسهم في صياغة سياسات ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى مشاركة الشباب في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية تبني الأفكار والمبادرات التي تعزز حضور الشباب كنماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على إحداث أثر إيجابي مستدام في مختلف القطاعات. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرض حزما من المقترحات والمبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الشباب. أكد سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية أن العلاقات البحرينية المغربية راسخة ومتطورة في كافة المسارات في ظل ما تحظى به من رعاية سامية من ملك البلاد المعظم وأخيه عاهل المملكة المغربية. وذلك خلال لقاء وفد الشعبة البرلمانية بسعادة السيد الحسن حداد نائب رئيس مجلس المستشارين وسعادة السيد عبد المجيد الفاسي الفهري نائب رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وذلك خلال المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في المملكة المغربية. وقد شهدت مشاركة وفد شعبة البرلمانية اجتماع المشاركين على الطلب المقدم من وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إصدار

0: الاتحاد الكشفي بيان إدانة واستنكار للاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد مملكة البحرين والدول الخليجية والأردن وأهمية أمن واستقرار المنطقة، ومؤكدا تضمنه ودعمه لها ولكافة الإجراءات التي تحفظ حقها وتصون سيادتها. وحول مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب في المغرب، معنا عبر الهاتف من الرباط سعادة السيد رضا إبراهيم من فريدي، عضو مجلس الشورى، عضو الوفد البرلماني المشارك. نرحب بك أستاذ رضا. بداية، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما جاء في مشاركة الوفد البرلماني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير. شهدت مشاركة وفد الشعب البرلمانية في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمنعقد حاليا في المملكة المغربية الشقيقة، الاستجابة للطلب المقدم من وفد الشعبة لإصدار بيان إدانة واستنكار للهجمات العدائية الآثمة الإيرانية والتي تعرضت لها مملكة البحرين ودول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية. وإصدار هذا البيان من قبل الاتحاد يعكس حجم التضامن والمساندة التي أبدتها البرلمانات والجهات المشاركة في الاجتماع ودعمها لكافة الإجراءات التي تحفظ حق هذه الدول وتصون سيادتها. وعلى هامش الاجتماع عقد وفد الشعب لقاء مع كل من معالي السيد محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، ومعالي السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية البحرينية المغربية الأخوية والراسخة في مختلف المسارات، ومن بينها العمل البرلماني، وهي العلاقات التي تحظى برعاية سامية من القيادتين الحكيمتين في البلدين. فالعلاقات البرلمانية البحرينية المغربية شهدت تنسيقا وتعاونا رفيع المستوى يتمثل في تبادل التجارب والخبرات وتنسيق المواقف الثنائية في المحافل الإقليمية والدولية بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. طبعا تم خلال هذه اللقاء التأكيد على دعم المشاريع الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون البرلماني المشترك في ظل دعم ومتابعة معالي رئيسي المجلس الشورى والنواب، حيث تم حضور جانب من جلسات مجلسي المستشارين والنواب بالمملكة المغربية الشقيقة ولقاء عدد من الجمعيات والمنظمات الكشفية. كذلك شهدت مشاركة وفد الشعب البرلمانية في هذا الاجتماع مناقشة عدد من التقارير الإدارية والمالية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب للعام الجاري وغيرها من الجوانب المتعلقة بالاتحاد وانشطته الفترة المقبلة من هذا العام.
0: من الرباط سعادة السيد رضا إبراهيم من فريدي، عضو مجلس الشورى، عضو الوفد البرلماني المشارك، شكرا لك. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب الإفادات وكشف الدرجات كخدمة رقمية جديدة. وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز من كفاءة الإنجاز وتوظيف التكنولوجيا وتحسين تجربة الطلبة، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس حرص جامعة البحرين على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على الطلبة والمؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل ويضمن تقديم إفادات رسمية موثوقة ومعتمدة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين. رحب بك دكتور فؤاد. بداية، كيف تسمى خدمة طلب إفادات التخرج وكشف درجات في تطوير تجربة الطلبة واختصار الوقت والإجراءات ومقارنة بالآلية السابقة؟
2: مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافة. الخدمة تسهم في تطوير تجربة الطلبة من خلال توفير الآلية الإلكترونية المتكاملة اللي تتيح تقديم الطلبات وإفادات التخرج وكشوف الدرجات ومتابعتها بسرعة وسهولة. طبعا الخدمة هذه مرت في 3 مراحل تطويرية، انتقلت من صفحتها السابقة

0: اللي هي بالحضور إلى الجامعة وتقديم الطلب بالحضور الشخصي، إلى أن هي تحولت إلى خدمة رقمية على منصة الجامعة، وكانت تستغرق 3 أيام للتحقق، والآن نقلت بالكامل إلى المنصة الحكومية bahrain.ph، بحيث أنها أصبحت تستغرق 24 ساعة فقط وتكون بتناول الطالب مباشرة. وهذه كلها يهدف إلى تحسين تجربة الطالب، نعم، بحيث أن نعطي الخدمة بكفاءة عالية.
1: نعم دكتور، إلى أي مدى يعزز تضمين رمز الاستجابة السريعة QR في الإفادات والشهادات والشهادات موثوقية الوثائق الرسمية ويحافظ على دقة البيانات وسلامتها؟
0: طبعا هو رمز الاستجابة السريع على الشهادات هو من أهم الأمور اللي تم إضافتها على الشهادات اللي تصدرها جامعة البحرين مؤخرا. ذكرت أنا سابقا هو موضوع توفير الوقت، أكثر جزئية تستهلك وقت هو جزئية التحقق من الشهادة وصحتها. طبعا الآن وجود هذا الرمز يسمح لأي جهة يعني حابة تتحقق من صحة الشهادة هذه بالمسح الضوئي والتحقق المباشر من دقة الشهادة. طبعا التحقق يكون على مستويين، نعم، المستوى الأول التحقق أن الشهادة صادرة عن جامعة البحرين، والتحقق الثاني من دقة المعلومات اللي هي موجودة في الشهادة من خلال مطابقتها مع الشهادة اللي هي موجودة على المنظومة الإلكترونية لجامعة البحرين. فهذا يوفر وقت كبير ويسمح لي المستخدم باستخدام الوثيقة اللي تم إصدارها أنه يستخدمها بصورة مباشرة مع أي جهة حابة أنها تستفيد من هذه الوثيقة.
1: نعم، طيب جامعة البحرين تمضي بخطوات متسارعة في التحول الرقمي. دكتور، ما أبرز الخطط والمشروعات المقبلة التي تعمل عليها الجامعة لتطوير خدمات إلكترونية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة والمستفيدين؟
0: جامعة البحرين تسعى بصورة دائمة لرقمنة عملياتها، خصوصا اللي يتمس الطالب بصورة مباشرة بالتعاون مع الأخوة في الحكومة الإلكترونية. عندنا حزمة من المشاريع اللي احنا نفذناها، وعندنا حزمة أخرى في المستقبل إن شاء الله تهدف إلى تحسين الخدمة، تسريعها، وكذلك الحد من الأخطاء البشرية اللي قد تحدث لما تكون العملية يدوية. عندنا كذلك حزمة من مشاريع الرقمنة الداخلية اللي هي ما تمس الطالب بصورة مباشرة لكن يتمس الموظفين الأكاديميين والإداريين، واللي هي كذلك يعني تهدف إلى تسريع وتيرة العمل، تخفيف الخطأ البشري، وكذلك ترشيد النفقات.
1: نعم، كل التوفيق لكم دكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، شكرا لك.

0: كثفت بعثة مملكة البحرين للحج استعداداتها الميدانية والإدارية مع بدء توافد الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وذلك من خلال اجتماع تنسيقي عقده فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج مع رؤساء لجان البعثة لمتابعة جاهزية الفرق وآلية تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة خلال موسم حج عام 1447 هجرية. وشهد الاجتماع مناقشة خطط التفويج والتنقل بين المشاعر المقدسة والاستعدادات الصحية والوقائية وآليات التواصل الميداني مع حملة مملكة البحرين، إلى جانب متابعة الجوانب التنظيمية والإعلامية المرتبطة بالموسم. وأكد فضيلة الشيخ عدنان القطان أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مختلف اللجان، مشيرا إلى أن البعثة تعمل وفق منظومة متكاملة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وقبل أن تبدأ رحلة المشاعر المقدسة، يعيش حجاج مملكة البحرين أجواء روحانية في المدينة المنورة، حيث تتجه القلوب إلى المسجد النبوي الشريف استعدادا لرحلة الحج لهذا العام. وفي أجواء يسودها الهدوء والسكينة، يواصل الحجاج زياراتهم للمواقع الإسلامية والتاريخية وسط خدمات وتنظيم متكاملة من بعثة مملكة البحرين للحج قبل التوجه إلى مكة المكرمة. مفاد مركز الأخبار الزميل خالد العون عد لنا هذا التقرير التالي من المدينة المنورة.
1: في رحاب المدينة المنورة وعلى مقربة من

0: من المسجد النبوي الشريف، يعيش حجاج مملكة البحرين لحظات إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام. ومع توافد الحجاج إلى طيبة الطيبة، تتجدد المشاعر الروحانية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزدحم القلوب بالدعاء والابتهال، وتمتلئ الأرواح بالشوق لرحلة الحج المباركة. ويحرص الحجاج خلال إقامتهم في المدينة المنورة على أهداء الصلوات في المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، إلى جانب زيارة عدد من المواقع الإسلامية والتاريخية التي ارتبطت بالسيرة النبوية العطرة في أجواء يسودها الخشوع والتنظيم.
1: أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أن المنظومة الصحية قدمت أكثر من 121 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم حج هذا العام وحتى اليوم الأول من شهر ذي الحجة. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء، وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية

0: وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا هذه معجم الألفاظ والمصطلحات الشعبية. ونقف عند الصفحة الأولى، واخترنا لكم هذه الصفحة تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة. وكما عودناكم دائما نحن نمشي بالتسلسل، فنحن الآن في حرف الب، وتحت حرف الب لقينا بعض المفردات نشوفها واحدة واحدة. أول مفردة البطحة. شنه البطحة؟ البطحة هي المسافة المتكونة من وضع اليد مقلوبة، يعني تستعمل للقياس. العرب أو خلنا نقول البحرينيين الآن، قبل حكاية المتر كان عندنا الباع وعندنا الذراع وعندنا الشبر وعندنا الفتر وعندنا البطحة. يضع الرجل يده مقلوبة على الشيء، يقول عرض اليد، إذا شاف عرض اليد يقول عرض بطحة، فتسمى البطحة. وعندنا انبطح في العامية تعني استلقى، وفي الفصحى يقولون، يعني العرب تقول بطحه على وجهه، يعني ألقاه على وجهه فانبطح. المفردة الثانية عندنا بغلة. البغلة مؤنث البغل. في الواقع البغل كما هو معروف نتاج زواج من حصان وحمار، أو فرس وحمار، أو العكس. ودائما يطلع البغل عنين، يعني ما مش بغل نثي وبغل ذكر تزوجوا ويابوا بغل صغير أبدا. فهو البغلة يعني تعبير مجاز، لكن يطلق على نوع من السفن كانت تصنع قديما يسمونها بغلة، وهي تستعمل في الأسفار البعيدة، أخذت تصاميمها من السفن البرتقالية. وعندنا البقم. البقم هو الغبي أو قليل الفهم والذكاء، يقول يا البقم. والعرب تقول عنه البقامة. البقامة في العربية قلة العقل، فإذا البقم احنا أخذناها من العربية وتمت عندنا في اللهجة، وتقريبا اختفت الآن من الفصحى. لم نجد أي كاتب يستعمل بقامة عن دليل عن قلة الفهم. وعندنا البقة. البقة الواقع لها معاني كثيرة، خلينا نشوف شلون. بقة الحريجة إذا اشتعلت فجأة وارتفعت ألسنة اللهب، ولكن استعارت

العامة هذه المفردة للحر الشديد. يقولون عن حالة الحر الشديد بقة وتوسعوا في الاستعمال. بق في ويه في ويهي فلان أيثار ورفع صوته. وبقة تخص كناية عن الأمر أو المشروع نبتدي فيه بجد ومثابرة ثم نتكاسل عنه تدريجيا. هني شبهوه بالنار التي يتخذ الخوص وقودا لها. نعرف أن الخوص سريع الاشتعال فيشتعل بشدة في البداية ولكن سرعان ما يخبو وينطفئ. فالموضوع يقول لك بقة خوص يعني الجد والمثابرة في البداية بس فقط وما هي إلا ثواني حتى يبتدأ فينا الكسل. بقى الواقع ذي المفردة عربية هي منحوتة من حكاية صوت القدر إذا غلت. العرب كانت تنحت الأصوات تنحت المفردات من الأصوات. يعني البطبطة هي صوت البط، العرب تطلق على هذا الصوت بطبطة. وأيضا نفس الشيء البقبقة هو صوت القدر عندما تقلي ويصدر عنها صوت بق بق بق بق بق، فيقولون بقت القدر وبقبقت بمعنى واحد أي وصلت إلى درجة القليان. وكذلك طرى علي أن الطربقة هي حكاية صوت حوافر الخيل وإحنا نقول الخيل الطربق في نفس السياق. فإذا نحت الكلمة بهذا الأسلوب هو عرف عربي والعامة نحت هذا المنحى. ونطلق على أيضا إحنا أخذنا البقة الفصيحة اللي هي صوت غليان القدر وأطلقناها على الحر لأن الحر أيضا كأن الجو يغلي. إحنا نقول قام فلان وبق فويهي، بق فويهي يعني ثار فجأة. والعرب أيضا استعاروها للمهذار يقول للمتحدث يعني اللي ما يسكت يقولون بق على القوم أي كثر كلامه ونصفح صفحة ثانية.

تحت هذه الصفحة شفنا عنوان يقول في اللباس البحريني. احنا تحكينا عن الغترة والآن تحكي عن العقال. العقال طبعا معروف ما يحتاج الواحد يشرحه. في الأصل كان حبل يشد على الرأس ويعمل على عدم سقوط الغثراء اللي هي قلنا الغترة بفعل الريح أو غيره. العربي أو البدوي عندما يحط كساء الرأس على راسه يعرف أنه قد تهب الريح تشيله، فقام يستخدم نوع من الحبل لربط هذه القطرة، والتسمية في مكانها الصحيح. الآن بنشوف ليش مكانها الصحيح. العقال لا يزال العقال الحبل مستخدم في بعض نواحي عمان، إنما اللي يلبسون أهل الخليج هذا عقال متطور ووصل يعني بعد فترة كان في كراكيش مجموعة كما أخواننا أهل قطر، ثم كركوشة واحدة كما أخواننا أهل الإمارات، وأحيانا بلا كركوشة كما في البحرين والكويت. أصل التسمية من عقال البعير. عقال البعير هو الحبل الذي تثنى به يد البعير إلى ركبته فلا يستطيع الحركة. عقل في الفصحى بمعنى نهى وأمسك، والعقل سمي بذلك يعني عقلنا، لأنه ينهانا عن ارتكاب الحماقات فسمي العقل. والعرب تقول عقل بطنه، عقل فلان بطنه، يعني أمسكه بعد استطلاقه. ودواء الإسهال أسمونه العقول. نرجع لعقل البعير، يعقلها يعني يربطه بالعقال فيمنعه من الحركة. أيضا العقال نوع من أنواعه يسمى الشطفة، عندنا عبارة عن كتل كبيرة من الصوف

كلها عن بعضها قصبات قصيرة مقطعة بخيوط ذهبية، يسمى عقال قصب في بعض اللهجات العربية، ويسمى شطفة في بعض اللهجات العربية الأخرى، وإلى صفحة جديدة.

0: في هذه الصفحة عندنا التعابير الجارية على الألسنة، نشوف ايش عندنا من التعابير. عندنا تعبير يقول دخيل الله، هذا التعبير من اصطلاحات الاستعطاف والترجي عندنا. الواحد يدش على صديقه يقول اخي دخيل الله لا تسوي كذي ارجوك، او داخل عليك بالله من فضلك لا تسوي كذي يا اخوي، او اعمل كذي، وكأنه دائما تسبق الطلب او الرجاء. واحيانا يعني نقول دخيلك، دخيلك لا تسوي كذي، او دخيلك روح سوي كذي. نشوف الدخيل ذي، دخيل الرجل في اللغه من بطانته وصاحب سره، ها في اللغه الفصحى. المصطلح الشعبي صيغ من ذلك. وقريت في كتاب الميجر ديكسون سمى عرب الصحراء، قريته من زمان، وجدت يقول من الأمور المتعارف عليها في المجتمعات البدوية أن يأتي أحدهم وقد ارتكب جرما إلى شيخ قبيلة أخرى طالبا أن يكون دخيله، فيعطيه ذلك إما بكلمة يشيعها بين القبائل، أو بتزويده بعصا أو ناقة تحمل واسم القبيلة فيكون في مأمن. طبعا هذا الكلام ما قبل الثلاثينات، عندما كانت المملكة العربية السعودية عبارة عن مجتمعات بدوية لم يقم بتوحيدها المغفور له الملك عبد العزيز. الآن الأمن منتشر، ويكفي أن تكون دخيل الشرطة وما حد يقدر يعتدي عليك. ولكن جرت العادة أيضا أن طالب الأمان مهما كانت جريمته كان يعطى الأمان، عندما يأتي إلى شيخ قبيلة يطلب أمان ما يسأله، طالما عطى الأمان ما يسأله ليش جايني، فيقول أعطيناك الأمان خلاص، يصير هذا الرجل دخيل شيخ القبيلة. وتمت هذه العبارة دخيل الله مستخدمة إلى يومنا نستخدمها، ولكن مو في طلب الأمان، إنما في الاستعطاف والترجي. وأعتقد أن الوقت أدركنا، فما بقى إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم، وأقول إن شاء الله أتمنى لقاءكم في حلقة قادمة. فحتى ذلك الوقت لكم مني ومن مخرجنا أعذب الأماني والتحية.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

قدر حلمي المرسوم يحسم معك بالهوى أمري ونعيش عيشة هنا لو يوم نرفع بها قدرك وقدري يومي بلياك ما هو يوم كنا نقص يوم كنا من عمري.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب وفي تفاصيل هذه الحلقة، والتي سوف نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله. ولكن في البداية تقبل تحياتي، أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحايا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من عبد الله محسن. دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم معسكرا في فندق هيلتون، وذلك في إطار تحضيراته الجادة والمكثفة لخوض منافسات دوري الملحق، والتي

0: من المقرر أن تنطلق رسميا يوم الخميس المقبل الموافق 21 الجاري حيث يسار الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد الشملان من خلال هذا التجمع إلى رفع معدلات التركيز والجهازية البدنية والفنية للاعبين قبل دخول المعترك. هذا وسوف يكون النجمة والبديع من دوري ناصر بن حمد الممتاز في مراكز الملحق، وأيضا هناك في المركز الثالث والرابع سوف يكون فريقا المنامة والاتحاد في أعتقد وكما يعتقد الجميع ملحق قوي، وسوف تكون هناك مفاجآت، وقد ربما نشهد بقاء البديع والنجمة في دوري ناصر بن حمد الممتاز، أم هناك مفاجأة الاتحاد أو المنامة سوف يكونون في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. ولكن للحديث أكثر حول هذا الموضوع خلونا نروح ونأخذ هذا الاتصال مع الكابتن صديق زويد المدرب وأيضا المحلل في قناة البحرين الرياضية. كابتن مساء الخير.
1: الخير كابتن أحمد، شلونك؟ الله يحفظك، مسي عليك وعلى متابعينك وطاقم مالك، الله يحفظكم.
0: بجراح

0: ولكن للحديث أكثر حول هذا الموضوع خلونا نروح ونأخذ هذا الاتصال مع الكابتن صديق زويد المدرب وأيضا المحلل في قناة البحرين الرياضية. كابتن مساء الخير.
1: الخير كابتن بأحمد، شلونك؟ الله يحفظك، مسي عليك وعلى متابعينك وطاقم مالك. الله يحفظكم.
0: بجراح تحدث عن ملحق أعتقد اللي راح يبدأ يوم الخميس، واضح ان النجمة ايضا يعني داخل معسكر وفي تركيز عالي، ما يبي يخسر مقعده في دوري ناصر بن حمد الممتاز اكيد اللي بديع، لكن هناك فرق ايضا بعد ودوري طويل، يعني لولا الفروقات يعني اعتقد الكبيره اللي كانت بين منامة والاتحاد مع رفع الشرقي والاتفاق ماديا فنيا يمكن كان كلام اخر ويكونون هم الصاعدين، لكن انت شلون تشوف هذا الملحق كابتن صديق؟
1: والله يا ابو احمد ملحق جدا صعب، وخصوصا في تقارب المستوى حين بين فرقه الصداره في درجه اولى بدات تصير قريبه من فرقه الوسط والمؤخره في دوري ناصر، يعني مو نفس في السابق. في السابق كان الملحق بس دائما يصعدون فرقه دوري ناصر، لكن الحين في ذي السنوات الاخيره شفنا تطور كبير في فرقه درجة أولى، خصوصا احنا نتكلم عن المنام تو نازل من موسم يمتلك الخبر الكافي في التعامل مع فرقة دوري ناصر، ويمتلك عناصر مميزة من محليين وأجانب، والاتحاد بعد يمتلك لاعبين خبرة كبار مثل لاعبي المنتخب السابقين عبد الوهاب علي واللاعب الوسط الثاني محمد عبد الوهاب، فعنده لاعبين، عنده عماد لاعب المنتخب السابق الأولمبي، يعني عنده لاعبين خبرة وعنده لاعبين شبان مميزين. يعني فأنا تابعت الدرجة الأولى أبو أحمد، الاتحاد فريق جدا منظم ويمتلك قوة هجومية، ونفس الشيء المنامة يمتلك محترفين جيدين ويمتلك لاعبين شباب. أبو أحمد يعني المنامة من اكثر اللاعبين اللي لاعبين يمكن فئه 19 سنه بعد مو 21،
0: وكلهم لاعبين دوليين في مستوى المنتخبات لين اللي يلعبون في المنام الصغار، هذول اللاعبين
1: اي الصغار كلهم دوليين ومتاسسين بشكل جيد، اكثرهم من اكاديميه اولي فرايحين معسكرات في صربيه.
0: اذا نتكلم عن هذه النقطه اعتقد وايد تعود عليهم بالنفع ان يلعبون باستمراريه، صحيح كابتن ده اللاعبي، لان اليوم هذه نفتقده، يعني في هذه الفتره في السنوات الاخيره ما نشاهد لاعب من الشباب يلعب في دوري الدرجه الاولى ولا الممتاز بسهوله، فاعتقد هذه خطوه تحسب لنادي المنام ان عنده مجموعه كبيره من اللاعبين قاعدين يلعبون بشكل مستمر.
1: اي نعم ابو احمد، عندك المنام ونادي الشرقي بعد عندهم 3-4 لاعبين مميزين من منتخب الأولمبي شاركون، سالم الدوسري، سعود محسن وعندهم عبد الرحمن خياط، هاي الثلاثي بالذات يعني، وفي مجموعة غيرهم شارك الشيحاني دائما يشاركون وفي المنامة عيال الخالدي والحارس محمد بعد حارس منتخب أولمبي كان، وحتى الحارس الثاني بعد حارس منتخب الشباب. فالمنامة والشرقي السنة يعني رجعوا زمن اللاعب الشاب، يعني أنا وايد أنا كنت أتمنى لهم التوفيق المنام والشرقي بحكم أن رجعوا يعتمدون على أبناء النادي ويعطونهم الثقة خصوصا الشباب.
0: شنو النظام أبو جراح لو نتكلم ونفهم المستمع اللي معانا على الخط الحين، شنو النظام؟ راح يكون نظام دوري الكل راح يلعب مع ثلاث مباريات ولا شنو؟
1: إيه نظام دوري من دور واحد،
0: من دور واحد،
1: ولو تساووا فريقين يرجعون حق المباراة المباشرة بعدين الأهداف. يعني العام الموسم الماضي الحال وعالي كانوا نفس النقاط، بس في المواجهة عالي فاز على الحالة، فعالي العام في الملحق طلع على حساب الحالة بفارق المواجهة.
0: الحالة فريقك بعد يعني اللي انت يعني تنتمي له من منطقتك ايضا، يعني كان في فترة من الفترات كان قريب من المربع، كان قريب مركز ثالث، فالحالة أيضا هذه وندل على شيء يدل على قوة المنافسة كانت هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى.
1: يمكن الحالة كان غير محظوظ بسبب قوة المنافسة، لأنه هو يعني فارق بسيط بينه وبين الثالث والرابع، يعني ما ابتعد إلا في آخر جولة، يعني للجولة القبل الأخيرة كان عنده فرصة أنه يحصد

0: ما قد ما حط يعني في الملحق، لكن يعني المنام والاتحاد في آخر جولات ما خسروا ولا يعني نقاط بسيطة، فما قدر يلحق عليهم. يمكن تأخر في التركيز وهاي تسبب علينا أن ما يصعد هاي الموسم.
1: سؤال أخير، من تتوقع يكون الأقرب للصعود الفريقين اللي تتوقع؟ ما تتوقع تتوقع مفاجأة كابتن إن ممكن منامة أو الاتحاد يكون أو
0: المفاجأة؟ والله أتوقع هلا ودعم دقيقة. هلا يبا شلونكم يبا؟ دقيقة عندي تلفون أبوك الله يحفظكم. إنزين أخوي، أتوقع النجم هو الأقرب.
1: نعم.
0: بحكم العمل مالهم.
1: نعم.
0: معسكر أبو أحمد، أنت كنت لاعب سابق
1: بشكل سريع، ما عندي وقت بس حاب اني اعرف، انا كنت لان راح اطلع فاصل كابتن صديق، فبس النجمه
0: انا اشوف المنام الاقرب وباقي.
1: نعم.
0: مر النجم الاقرب والثلاث فرق راح تنافسون على.
1: شكرا لك كابتن صديق زويد المحلل والمدرب، شكرا لك على هذه الوقفه. راح نطلع فاصل اعزائي المستمعين ونرجع ونواصل الحديث في هذه النشره.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.

رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: 하루이.
1: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
2: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لك.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
3: هنا البحرين.
5: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
6: يواصل فريق البحرين مشاركته في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي تستمر منافساتها حتى 22 من مايو. وقد شهد اليوم السابع من الدورة تألقا بحرينيا لافتا في مختلف الميادين والصالات، حيث فرضت المنتخبات الوطنية حضورها القوي بمشاهد فنية وتلاحمية تعكس الروح العالية للبعثة. ففي منافسات كرة اليد برهن محاربو المنتخب الوطني لكرة اليد على المستوى الفني الرفيع بعد تحقيقهم فوزا عريضا ومستحقا على نظيرهم السعودي ب 25 مقابل 36، كما فرض كتيبة المحاربين سيطرتها المطلقة على معظم فترات المباراة بفضل الانضباط التكتيكي العالي. وبهذا الانتصار العريض يضرب المنتخب موعدا ناريا مرتقبا مع أصحاب الأرض المنتخب القطري يوم الثلاثاء في المواجهة بمة واحدة سيتنافس فيها الفريقان على خطف الميدالية الذهبية بهذه الدورة. أعرب نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد محمد حميد عن سعادته بالانتصار الثاني والذي حققه الأحمر على حساب المنتخب السعودي الشقيق، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة جيدة واستطاع فرض سيطرته وأسلوبه منذ البداية. كما أبدى لاعب منتخبنا السيد علي باسم ارتياحه الشديد بعد الفوز الهام والذي حققه الأحمر على حساب المنتخب السعودي. هذا وشهد درجات وصالة نادي الدحيل الرياضي حضورا جماهيريا من قبل لاعبي منتخباتنا الوطنية مثل إبراهيم لطف الله ونجم المنتخب الوطني لكرة الطائرة محمد عنان لمؤازرة الأحمر. دشن منتخبنا الوطني للباد الأول انتصاراته في الدورة، حيث نجح منتخب السيدات في تحقيق فوز مستحق ومثير على نظيره القطري بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد بعد مواجهة ماراثونية تعثر في جولتها الأولى ثنائي مريم العالي ومنيرة الدوسري. وعلى الجانب الآخر فرض منتخب الرجال هيمنته المطلق واكتسح نظيره السعودي الشقيق بثلاثية نظيفة محققا انتصاره الأول دون خسارة أي مباراة، حيث تفوق الثنائي عمر قائد ويوسف قائد بنتيجة 6-4-7-6 وعقبه فوز الثنائي علي الديواني وحسن الدواني ب 6-2-6-4 قبل أن يختتم الثنائي حسن القطان وأحمد خالد الثلاثية البحرينية. فيما أظهر رمات وراميات البحرين تركيزا عاليا وقدرات تنافسية مميزة في الأدوار التأهيلية لمسابقة الرماية شوزن تراب، وذلك خلال الجولات الثلاثة الأولى والتي أقيمت وسط أجواء

مشحونة بالإثارة والرغبة في تحقيق مراكز متقدمة تؤهلهم للصعود إلى منصة التتويج. وفي منافسات فئة الرجال خاض الرماة البحرينيون مواجهة قوية أسفرت عن احتلال الرامي إسماعيل غلوم للمركز الرابع عشر بعد أداء متزن, في حين لحق به زميله علي سعيد والذي استقر في المركز السابع عشر, وجاء الرامي أحمد البريحي في المركز الحادي والعشرين بعد جولات شهدت تقاربا كبيرا في النقاط بين مختلف المشاركين. لو أعزاء المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب, على أمل لقاء بكم إن شاء الله في القد وفي نفس التوقيت. استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً، اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت إنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنك تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة. خلي عندك دائماً مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق. ما دمت تتنفسين يعني هناك دائماً بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها. النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخلك دائماً مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
0: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
0: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
0: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
0: إذاعة مملكة البحرين.
5: إذاعة البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين.
8: هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي المجيد. وهذه السيرة التي نوثقها بألسنة من كانوا ركنا من أركانها في برامجها وفي موادها التي ما زالت شاهدة على جهودهم في أرشيف إذاعة البحرين. أهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم جميعا وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ القدير علي عيسى العالي. حياك الله أستاذ علي.
9: الله يحييكم، وطبعا أشكركم على هذه الدعوة الحلوة اللي تخلينا إن شاء الله نرجع ذكريات، يعني الواحد ما يحب ينساها حقيقة، يعني ذكريات حوالي فوق 35 سنة.
5: ما شاء الله،
9: وأشكركم على أنكم يعني تذكرتوا الناس الأوليين دلين.
5: هذا واجب
9: على شان إنه يعني واحد يحس إنه يصق هذه الإذاعة بيتنا وبلدنا كلها، لكن تحس إنه عنده موجودة في كيانك.
5: نعم،
9: ما أتركتك ولا خلتك، يعني دائما معك.
5: نعم، إيه نعم، هذا واجب علينا أستاذ علي. نحن نستذكر الرعيل الأول اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وصول الإذاعة إلى ما وصلت إليه من مراتب متقدمة. وكعادتنا دائما في توثيق سير ضيوفنا الكرام نبدأ معاهم من السنوات الصبا وريعان الشباب، يعني من البدايات، كيف كانت النشأة وأين كانت النشأة، ويعني كيف أثرت تلك المرحلة في علي العالي.
9: طول عمرك الشيخ.
5: حياك الله استاذ.
9: هو احنا طبعا من فريق الفاضل.
5: فريق الفاضل.
9: فريق الفاضل المنامة، يعني من اجمل الفرجان المنامة. طبعا كل واحد يشوف فريقه من اجمل، بس احنا لا، احنا الاجمل. انا اشوف فاحنا عشنا يعني في بيت بسيط، كان يعني بيت ابو الوالده.
5: نعم.
9: قابل بيتنا بيت حمد مبارك الفاضل الله يرحمه.
5: نعم.
9: وجيراننا مثلا بيت حمد الفاضل، بيت الشيخ محمد مبارك الفاضل، وبيت عبد اللطيف آل سعد، بيت الحمر، بيت أستاذنا حسن كمال.
5: نعم.
9: الله يذكره بالخير.
5: نعم.
9: وفي بيت علي تقي كان يشتغل في الإذاعة، كان مدير في المدرسة ويشتغل في الإذاعة بالليل.
5: نعم.
9: يقدم أعتقد أخبار وكذا هالشكل. وفي يعني ما شاء الله في البعض المطعم بكل بيت المحرقي، عبد الرحمن المحرقي بعد جيراننا. إيه يعني في البعض يعني

0: خريج مثقف
1: بس غازي القصيبي ايضا
0: غازي القصيبي يعني اقول لك يعني لو بتذكر يمكن طالي يمرون يعني راح ينسى الاسماء يعني
1: يميز فريج الفاضل انه هو فسيفساء
0: ما شاء الله نعم
1: يعني هذا مثل ما تقول يعني خلطه غريبه
0: وكلهم مثل ما تقول اصحاب فكر واصحاب ثقافه ها اي وبعدين صار عندنا يعني نعيش مع الاصدقاء من ضمنهم اصدقاء يعني اصدقاء اخوي خالد الشيخ المغني الاستاذ باسم الحمار بيت عبد اللطيف آل سعد اخونا يحيى الله يخليه يعني وايد ناس يعني كل احنا لو نشوف من الصبح نلعب الليل تيل ايام التيل نلعب تيله ايام الدوام نلعب دوامه ايام الصميده نلعب صميده الطالب اطلع عنا الصميده بالكوره يعني نبدا العاب جديده احنا ما فكنا وكنا في فترات الصيف يعني نطلع مع تمنيد المدارس نطلع من الصبح الساعه 7 كشباب يعني صغار فوق السياقه نروح سيده مشعوم نسبح في مشعومين من الصبح لقبل الغد قبل الأذان يأذن نرجع البيت نتغذى نرجع مرة ثانية ومشعوم ونسبح فيها ليل المغرب ونريد نرجع البيت
1: يعني كل موسم أو كل فصل كان في ليل برنامج
0: يعني عايشين في حياة حلوة يعني صراحة الواحد اللي يشوف الحين الأطفال اللي يعيشون الحين يعني يتكدر عليهم يقول هاي ما في الطفولة ما حاشوا الطفولة اللي عشناها احنا عشناها بفرح بوناسة يسوي كل شيء لا تقول سيارات لا سمح الله بتدعمك ولا أحد أبدا
1: سيارات قليلة كانت يعني في وقت
0: قليلة ما تقول يمكن تحصل لك 5 سيارات بس في انت رايح مشعوم ما في اي وهذا في العطلة الصيفية اتذكر كنا نروح أحي الجامع الفاروق
1: أي
0: كان هني ملعب هذا كان ملعب ساحة العيد نسميها نلعب كورة هناك الغداء نلعب العصر نروح هناك نلعب مباراة نسوي فريق في نفس الفريق الفاضل نسوي كل واحد يسوي له فريق مال قدم كنا نلعب الله يسمه في حسن في السكرتارية أول ما دفنا هنا السكرتار دار الحكومة تفينا والبحر احنا كنا نلعب هنا نلعب قدم يعني شباب صغار وبعدين قاموا يضمون السكرتارية واحنا نلعب فذاك الوقت كانوا يبون هنا عند فندق شيراتون هنا كان في نهاية الستينات بداية السبعين هني يبون هذا لين المنطاد كانوا هنا يبون يعني أجانب يقعدون في المطار ويطير فوق احنا على ما نطير ايام نخاف بعد وش يطير فوق الله وتديه وتطير فوق فكانوا يطيرون هني في الهال قلنا نطلع الله يسلمك بعد ايام العطلة نروح نطلع شباب فوق سياكل نتلاقى هني من الصبح نطلع من هني نوصل الى نهاية شارع بديع هذا رحلة بعدين من بديع ندش على احي مدينة حمد هني طبعا بار ما في
1: صح
0: إيه. ونطلع من هناك نوصل على صوب عوالي نزلت العوالي هذه هني محطه البترول هني محطه البترول هنا قاعدين على حساب انه يعني نتريق ناكل عندنا خلص مني تعال نروح سيدي الصغير كله فوق سياكل نوصل لجبل الدخان ما نرجع الى المغرب الليل لكن عاد رجع شو مشكله احنا في النزله سهله سياق
1: صعد
0: بعدين تطلع انت جالسك واحد اركبك تروح عليك وانت تضرب ايدك فنرجع البيت بالليل فما كان احد يسال عنك يعني يقول مثلا تاخرت او كذا ماشي
1: بامان يعني
0: اماني ما في حياه البحرين واللي حلوه ايام زمان حلوه يعني تقول لي واحده كانت جانا في الـ في الـ في الاخبار بيت بن علي تقول سادة علي انتو ايامكم ما تتعوض انتو جيل يعني احلى جيل عايشوا في البحر قلت لها سادة طيب ان شاء الله تكون ايامكم حلوة بعد سيارة ايامنا
1: هاي تقريبا كان

0: في يعني سنوات
1: هذه طبعا في الستينات يعني نهاية الستينات إيه. وبعدين كنا إذا يودون بعد عذاري إذا واحد عنده سيارة يودينا عذاري بعد ذاك اليوم ما يحتاج بعد نستانس لأن في الجدول مال العذاري هذا هني الصغار كله هني قاعد مسبح ولا يجيب سجارة يغسلها ولا يعني حياة ماشية على كيفك. وبعدين أيام الدراسة طبعا أول ما دخلنا المدرسة حطين فريق الفاضل المنامة دخلون ودتني الوالدة ودخلتني المدرسة كان الله يذكره بالخير الأستاذ حسن جمعة إذا دخلون الصف قال ديش داخل دخلت الصف وراحت الوالدة ما حبوس الحين في الصف الحين كله برا الحين كله ما فقمت أدعس مني وأطلع وأشرد من الله وأمشي ولا الوالدة تفتت ورا ولا تقول ولش وراشك وتعطيك من الزين ها وترجعني المدرسة هناك نصر على الله بس تجلس لهد عشان انك تروح البيت وتملن
0: متعودين
1: على تحبسونا في الصف واحد. وبعدين والله شالونا من المدرسة ودونا مدرسة محمد عيد يعني عند باب السوق.
0: هذه كلها أستاذ من مدارس تعتبر مدارس أهلية ولا؟
1: لا مدارس من وزارة التربية والتعليم. وسكن ودرسنا هنا كان معي صديقي بعد نوار الوزان الله يذكره بالخير وتقريبا قعدنا حوالي سنتين ثلاث سنوات ورجعون بن سينا وكان مدرسنا رسم وعلوم مثل سعد بعينين
0: سعد
1: بعيني الله درسنا علوم حتى كان لي رسومات يرسمها فوق من سباب الخيل وكان إنسان طيب من أول طيب فقير يعني مو مثل باقي المدرسين عند الخرزان ولدتك لا يعني حلو ومن ضمن المدرسين عبد الرحيم الخواجة عدنان أيوب كان درسنا رياضة.
0: هل تذكر النوادي اللي كانت موجودة أيضا في ذيك الفترة في المنامة؟
1: اي كان عندنا الله يسلمك نادي الترسانه كان من افضل لاعبينهم طبعا ناصر وليد وعبد الله وليد الله يرحمهم اخواننا كان فريق الفاضل بعد ساكنين عندنا تحت بيتنا
0: عبد الله وليد الفنان
1: عبد الله وليد كان عندنا تحت بيتنا وفي كان جناحي عندنا مراد لاعبين هذا الترسانه وكان هناك صبر بعد نادي اليرموك اللي عنده بين فريق الفاضل وبين راس رمان أخوي كان في نادي راس رمان فقلت تعال العب معنا رفع الأثقال
0: في رفع الأثقال
1: الأثقالي فالحاصل بعدين يعني شوي بعدين رحنا مدرسة وقت الصديق الإعدادية هناك
0: عند الجلعة
1: وبعدين ثانوية اللي هو أحمد العمران أحمد العمران هناك بعدين كنت أدرس طايبس عند عبد الرسول التاجر هناك فأخذت الشهادة مع يضرب حلقة في الدقيقة
0: كان في شهادة
1: يعطون شهادة إن في الدقيقة تضرب حلقة حرف يعني
0: يا سلام
1: فكنت عقب ما يعني خلصت توجيهي أدور شغل تحت بيت الله يرحمها أخت فوزية كانت تشتغل في الإذاعة في العدلية
0: الأستاذة فوزية محمد
1: لا لا لا فوزية يعني تشتغل هذا فقالت عطني الأورو شاهد اللي عندك عشان بودي كان ذيك الفترة أحمد حسين الله ذكره بالخير هو كان مسؤول عن لأن حسن جمعة كان رايح دورة وهو ظل محله والله ودث هذا وقالت بس تعال بكرة داوم يعني فدخلت الإذاعة ولقاني يوسف خيري
0: كانت إذاعة العدلية
1: هي كانت العدلية إحنا يوسف خيري هلا أخوي علي شخبار تعرف مع الفريق مع الفريق واحد يعني
0: يوسف خيري
1: إخوان ما في عائلة فقالوا وين ودي قالوا ودوا الأخبار لأن الطايب بس خلي يشتغل في الأخبار كان لاقى حسن عبد الرحمن قال بعل ترى هذا ما فريجنا وكذا وهذا تبه له وهذا فاشتغلت في الأخبار حوالي كذا شهر الصبح بس بعدين قلت تعال بالليل لأن الصبح يعني في موظفين كافيين أنت تعال بالليل من الساعة 7 إلى الساعة 12
0: شنو كانت طبيعة عملكم أستاذ في القسم يعني
1: كنت أنا أطبع الأخبار

0: يعني يسمون محرر الاخبار يسوي الخبر وانا اطبعه واعطي الخبر. بعدين احنا صرنا قال لي خلي الطباعه تصير راصد اخبار، اسجل الاخبار مسجله اذاعه الكويت قطر الامارات كذا نسجلهم وقت الاخبار واكتب رؤوس الاقلام واعطيها المحرر يختار الخبر اللي يبغي واكتبه، اذا كتبه يقول لي طباعه فاطبعه وبعدين راجعه ورتب النشر على هالاساس.
1: هذه الكيفيه توصل يعني النشره تكون جاهزه.
0: ايه هذا في البدايه.
1: ومحرر الخبر ياخذ الخبر من وين؟
0: في الفتره هذه يعني كان عندنا ثلاث وكالات، الفرنسيه والرويترز والالمانيه. فالاخبار التي الخبر اللي احنا نعتاد له نعطي المحرر يسوي خبر منه يصيغه ويسوي باقي الاخبار، مثلا في اخبار مثلا غريبه، في اخبار مثلا اشياء عاديه هذه ما نعتاد لها. فيعني جاتني فكره ان اخذ خبر غريب يعني بدون شعور يعني اخذ هذا على اساس ان اكون اتسلى فيه. فصارت عندي كميه من الاخبار الاشياء الحلوه.
1: يعني هاي اشياء يعني مثلا اخبار ما لها علاقه بالسياسه؟
0: لا ما لها علاقه. مثلا يقول لك مثلا في قبيله مثلا في افريقيا اذا مثلا يابوا لبنيه يحطون لها في رقبتها كذا نوع
1: الحلقه
0: عشان رقبتها طول، يعني هذه الاخبار من النوعيه هذه. وعادات وتقاليد مال الدول.
1: جميل.
0: فاحنا قسمنا الاخبار تحت البث المباشر، حجه البث المباشر. بالليل من معانا نكون هناك عيسى الجراح الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: او محمد الانصاري الله يرحمه، او اخوي محمد الجابر. محمد الجابر يشتغل هني في البث المباشر وعنده يخرج في الاخراج. قلت له محمد في عندي اخبار كذا كذا كذا يعني شو رايك؟ فقال في برامج مباشره يعني احنا ممكن نعطيهم ويقولون مثلا
1: يقرون الاخبار هذه
0: من من من من الاخ العالي يعني اعطانا زودنا بالاخبار هذه. قلت له لا انا ما اعطيه برنامج سوي برنامج انا اياك برنامج. فمحمد جابر ما شاء الله تعرف مخرج وكذا فسهل لي الموضوع
1: يكون برنامج مستقل
0: لي باسمي انا و... فسوينا كل حلقه اربع اخبار خفيفة. فقعد أنا محمد نتفاكر من المذيع نخليه. فكانت ذاك الوقت كريمة زيداني يعني
1: الله يرحمها.
0: فكلمنا كريمة زيداني رحبت طبعا كريمة وسوينا حلقة تجريبية وكان مقدمة الحلقة وايد قوية. محمد الجابر ما شاء الله من المخرجين المبدعين.
1: كانت أيضا بصوت الأستاذة كريمة؟
0: لا المقدمة كانت بصوت الأخت عائشة عبد اللطيف.
1: نعم
0: أي. نعم لأن عائشة لطيف ما شاء الله صوتها يعني
1: ما شاء الله
0: الله يعطيها العافية. فسجلنا لها فبعدين سوينا الحلقة التجريبية أربع أخبار وصوت كريم يعني نوع لا تاخذ مشي في وعطيناها الله يرحمه أبو خالد عبد الرحمن عبد الله
1: يشوفها.
0: فعبد الرحمن عبد الله من سمع البرنامج قال ما شاء الله إعدادا وتقديما وإخراجا
1: ما شاء الله
0: أوكي. وكان يومي اشتغل حوالي كذا سنة يعني ما يعني الدورات الأولية كان ثلاث شهور البرامج وتتغير أو مثلا بعض الأشياء تعاد.
1: هذا استمر
0: تقريبا.
1: تذكر أستاذ كان سنة كم؟
0: إيه هو تقريبا يعني نهاية 77
1: نهاية سنة
0: 77 بعدين قمنا حطينا في البرنامج يعني في نهاية الخبر نوع التعليق يعني يكمل الموضوع الحلقة.
1: وكنتوا ما زلتوا تأخذون هذه الأخبار من رويترز؟
0: لا بعدين عقب ما هذا طبعا البرنامج مشي كنت أشتري كتب أروح المكتبات أشتري كتب مع الغرائب وكذا وهذا.
1: جميل.
0: وما شاء الله كانت في كتب يعني كثيرة كل حلقة تطلع أحلى من الثانية أحلى من الثانية وموسيقات يعني البرنامج صار متكامل مثل ما قال عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه. وبعدين الله يسلمك أنا كنت أشتغل في الأخبار كنت راصد أخبار. بعدين في الثمانينات نقلني 88 من العدلية
1: إلى الأهلية المجمع
0: المنطقة هني ما فيها هني بر.
1: نعم.
0: في ثمانية بذاك الثمانينات بر هني بس مال بتلكو موجود المبنى بتلكو هلا هني هذا موجود كان هني
1: يعني ما كانت الشوارع موصوفة
0: ما في شوارع ما فيها كله ما في
1: فكنا بس مجمع الإعلام
0: بس مجمع الإعلام وهذا مال بيت الكو. حتى ساعات إذا احنا

0: عندي من البيت حق الدوام وفي ضباب وكذا ينطوف الإعلام ما يشوف إيه يعني حتى ينطوف توصل لهناك ده ترجع مرة ثانية.
1: بس كان وقتها مدينة عيسى مبنية.
0: مدينة عيسى مبنية يعني.
1: لكن في يعني بينها وبين ال.
0: وراها هني ما فيها كذا هذا كانت شوارع خالية. وبعدين كان رئيس القسم خلو الأخ أحمد زمان الله ذكره بالخير.
1: نعم.
0: من الحج. وكنت أنا بعد في الرصد الحين في الرصد يعني ما تغير
1: في رصد الأخبار. إيه. نعم.
0: فبعض الموظفين اللي بياي شالهم أحمد حسين وداهم حق يسبي عندنا اسمها نشرة خاصة يطمعون أخبار خاصة حق.
1: عفوا أستاذ بس رصد الأخبار هل تطور مع الوقت؟
0: إيه طبعاً
1: صار أكثر من إذاعة.
0: إيه أكيد إيه صار أكثر من إذاعة.
1: وين كنت أسرتوا تأخذون الأخبار؟
0: هو إحنا نسمع الأخبار. يعني بس الأخبار اللي إحنا نسمعها طبعاً تجيبها الوكالات حتى الوكالات بعد كثرت يعني مو بس الإذاعات اللي نرصدها كثرت حتى الوكالات كثرت بعد يعني فقليل ما نأخذ من الرصد اعتمادنا كله على الوكالات
1: الاعتماد كمان على الوكالات لكونها تتماشى مع خلينا نقول يعني السيرة التحريرية الرسمية.
0: إيه هو لا طبعا لازم تتحرر انت بس لأن الوكالات تجيب الخبر قبل اي إذاعة يعني تعرف مراسلين الوكالات العالمية حالا انت يعني تسبق في الخبر. شال أخو أستاذ أحمد حسين من الموظفين إحنا كنا أربعة شال اثنين أو ثلاثة وظلت أنا بروحه ويا مع واحد فيوم ناداني قال لي إيش فيك وحسين يعني ساكت قلت له ما في بعض الأستاذ أبو ياسر قال لي أنا ما بغيت أشيلك أخليك في تروح طباع في نشرة خاصة أنا بفكر لك مكان ثاني قلت له أبو ياسر لا تحبون إحنا تحت أمر أي مكان إحنا نشتغل فيه أنا بأخذك تصير محرر الأخبار وفعلا سواني محرر الأخبار وبعدين بالنسبة عن يسمونه البرامج قعدت أسوي برامج بعد يعني من دخلت في برامج خبر غريب وشفت ردة الفعل ممتازة والجماعة ما قصروا هني ويشجعون
1: هني إيش تختلف وظيفة راصد الأخبار عن المحرر شو اللي تغير عندك
0: راصد الأخبار بس يسمع ويأخذ رؤوس أقلام الخبر يعطي المحرر
1: المحرر
0: هو اللي يختار الخبر يقول لي خذ الخبر هذا خذ الخبر هذا هذا الراصد وبالنسبة عن الوكالة يأخذ من الخبر من الوكالة يحرر حسب فنجهز النشرة أول يوم كان يوم جهزت النشرة أول يوم من يعني صرت محرر أخبار كنت خايف أول مرة يعني تطلع أنت بتكلم العالم كله بتحريم مالك مو سهل يعني مو شيء إيه شيء صعب إيه محرر أخبار أنت مسؤول عن كل كلمة تكتبها
1: هذه وأنت مو مذيع
0: إيه أنا مذيع بس المذيع بيقرأ المكتوب لا إيه أنا لا نعطي أنت المسؤول عن
1: هاي من يعني حرصك وعظم المسؤولية يعني
0: إيه تعرف يعني واحد فظلت الإعداد في مخي إن أنا أحب أعلم برامج بعد خبر غريب سوينا بعد يعني برامج ثانية دائما أقعد مع أخوي محمد الجابر ونتفاكر خاصة بالليل
1: اسمح لي أستاذ يعني أعذرني إذا كنت أنا قاطعك وايد ولكن يعني حاب أن أتعرف شوي يعني على بعض التفاصيل اللي فيها شوي فضول تذكر يعني أنت حين مسكت أول نشرة
0: إيه؟
1: تذكر يعني خلينا نقول أبرز الأخبار اللي فيها أو خلينا نقول الحدث اللي كان يعني حزتها
0: الأخبار عادية كانت يعني ما في
1: ما كان فيه خلينا نقول لأن كانت في فترة الثمانينات يعني فيها بعض الشغلات
0: في أخبار طبعاً ثمانية في أخبار الحروب وما حروب هذه طبعاً يعني إحنا عندنا سياسة يعني نمشي عليها وكل شيء تمام يعني
1: كانت الحرب الإيرانية العراقية شغالة
0: يعني شغالة في يعني ما شاء الله إحنا يعني عندنا تعليمات يعني معتدلة والحمد لله كل شيء ما حتى يعني أول احتلال الكويت اللي صار أعطونا التعليمات وكذا والحمد لله يعني إحنا قسم الأخبار دائما في الواجهة ودائما يعطونا المعلومات ودائما نمشي على حسب في بعدين قسم الأخبار ما أخبار ما تنتهي لأن أنا أشوف قسم الأخبار يعني يومك عن أسبوع أو عن شهر من المسؤولية يعني حتى يبون موظفين يبون يحطون مسؤولي ما يبون
1: يتهربون.

0: فظلت المسؤولية على ثلاث نفر عندي أنا والله يرحمه قبل يروح أخونا المرحوم العزيز عبد الرحمن رئيس
1: الله يرحمه
0: ومحمد حسن. قالت أحسن كل واحد يوزع تعال فلان خد سمون حتى حق يعني قالوا لنا أنتوا إحنا تقول لا سوون أخبار خلي هالمحل يسوون أخبار أنتوا عليكم الإشراف لا ما هي فايدة أنتوا نسوي لهم
1: يخافون يطلعون عن الخط نعم
0: أيام يعني والله حلوة إيه هذا بالنسبة عن الأخبار.
1: ففكرت أن أنت تروح إلى إعداد البرامج.
0: إيه يعني أنا عقب ما سوينا خبر غريب وشفنا ردة الفعل يعني من المستمعين والمسؤولين عندنا في النهاية فقلنا يلا يعني الطريق انفتح وإن شاء الله نكون قد مسؤوليتنا. فظلينا عقب خبر غريب جبنا في منوعات الرابعة منوعات الرابعة بعد برنامج حوالي نص ساعة تقريبا قدم كل مع محمد الجابر كله دائما ثنائي تقديم أنور أحمد وبروين حبيب المذيع ومذيعة
1: جميل
0: ويحطون الساعة 4 منوعات الرابعة الساعة 4 يحطونه عصر. بعدين خبر سوينا برنامج الإذاعة الإذاعة هذه فكرتها حلوة تقدمت الأخت استغلال أحمد الإذاعة نتصل بأي رقم عشوائي يطلع مثلا واحد رايح تكسي ألو صباح الخير مساء الخير مثلا كده معك إذاعة البحرين أهلا يتعجب مع إذاعة البحرين إحنا إذاعة البحرين عندنا برنامج اسمه الإذاعة نحب ندردش معاك ممكن يقول ممكن تفضل اسم بالخير كذا شلون الشغل معك في التاكسي مثلا يقول كذا يعني نطلع من الصبح وكذا وهذا وبعدين يعني نحصل الركاب نودي ونجيب وكذا والركاب اللي مثلا يشرح لنا
1: فكرة جميلة
0: حلوة وقلنا مثلا الركاب اللي مثلا يجون مثلا من أجانب مثلا البحرين يسوحهم مني فيعطينا معلومات حلوة وكذا في الأخير نقول له مشكور على المعلومات وإحنا نحب نقدم لك هدية شو تحب تسمع من الإذاعة فيطلب إذا حب أغنية أو كذا عارف شلون نحط له الأغنية.
1: ما صار لكم موقف في البرنامج؟
0: لابد تطلع لك واحد مثلا يقول شنو إذا تنزع علينا أنت وكذا أشتكل أي إذاعة البحرين يعني مو صدق أن إذاعة البحرين يطلع ساعات لك مثلا واحد راعي دكان ويتكلم عن شغله وكذا ويطلع ساعات يعني هلوم ما جرى. فالبرنامج حلو كان ويومي كان هو البرنامج فكرة صار بس إعداد ما في الحين الإعداد ما الحين ما في لأن الإعداد الحين عند المذيعة
1: والبرنامج يمشي نفسه بنفسه
0: أي. فاشتغل شهر واحد بعدين قلت حق أخوي سامي الغوز قلت له أخوي سامي يعني أنا أقول الكلام هذا مو عن مدح حق نفسي بس يعني أقول لك السيرة اللي قال خير أخوي يعني قلت له عن البرنامج هذا بنسحب منه ليش برنامج حلو وكذا وهذا البرنامج حلو بس أنا خلاص دوري إنه حطينا الفكرة وانتهى الموضوع يعني بعد واحد بيأخذ ما له داعي فهو حقيقة شكر يعني سامي الكوز وكذا. بعدين سوينا كان في برنامج قديم أعتقد اسمه ركن الطب كان يقدمه الدكتور رمزي فايز كان يقدمه مسجل مستمع تاء حيا جيم تسأل عن كذا
1: كنتوا تتلقون رسائل من
0: لا أنا ما كنت في الإذاعة أصلا هذا كان قبل أن يلاحنا بس هذا كان في برنامج طبي يعني بهالصورة إن المستمع كاف عين كذا يسأل مثلا عنده كذا هو يجاوب
1: طيب
0: فأنا قلت أنا شفت إن أنا أسوي برنامج مباشر أجيب طبيب عندنا في الإذاعة هني ولا يسأل كل تخصص عن العين عن الباطنية عن فقدمت البرنامج وافقوا عليه يعني صراحة كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله والأستاذ سامي القوز يعني مو مجاملة لا طبعا ما في مجاملة حق البرامج إذا برنامج زين أوكي برنامج زين يقول لك لا ما
1: هو كان اسمه برنامج أطباء على الهواء
0: إيه أطباء على الهواء فقال أوكي ساعة واحدة أسبوعيا مو يومي أسبوعيا فكنا نجيب أطباء وعلى الهواء ويصير اتصالات يعني استحط لك مقدمة عن الموضوع وتقول

0: استقبل الاستقالة. كان من هنا تغير المخرج. لأن محمد الجابر قالوا ما يصير كله محمد الجابر، أنت كله يا محمد الجابر. في مخرجين ثانيين بعد بنشغلهم.
1: نعم.
0: ما علي بس أنا يعني محمد الجابر القاعدة إحنا.
1: كان في كيمياء بينكم.
0: يعني. إيه يعني هو يساعد يسمعني موسيقى مع المقدمة. أنا أقول له ملاحظة. هو يشوف الفكرة يعطيني ملاحظته. يعني عبارة إحنا مو موعد. يعني هو مخرج وموعد في المطعم. نعم. أنا موعد ومخرج.
1: نعم.
0: يعني على قد حالنا
1: كل واحد يكمل الثاني.
0: أي. فصار حق أخونا محمد عتيق المخرج.
1: نعم. أبو خالد.
0: خالد نعم. واشتغل البرنامج فترة والله كان بعد لمستمعين ويعني واشتغل فترة وبعدين أنا قلت الحين ليش ما أخلي هذا البرنامج أنقله إلى التلفزيون. هي اللي فكر ان انقل حق التلفزيون. التلفزيون بعد يكون فاذا بنقل حق التلفزيون هي صارت لي قصه. من اللي يقدم البرامج؟ كثير من البرامج اللي نشوفها احنا في المحطات سواء عربيه او في الخليج انه مذيع يجيب دكتور والدكتور يقعد هناك وبعدين اللي يسال ينقل المذيع سؤاله حق الدكتور وكذا. احنا قلت حماية بيش احنا بقول نخل المذيع دكتور.
1: المذيع هو نفسه دكتور.
0: دكتوري.
1: جميل.
0: كلمت الأستاذ خليل الذوادي قال الفكرة حلوة يعني استحسن الفكرة. ايه من الدكتور كنا نخلي مو من الريفي. بس نحن مو من الريفي مع العين. زي ما يصير من الدكتور مع عين وهو مع عين يعني في.
1: من التخصصات.
0: ايه التخصصات مشتركة. فقلنا استني دكتور عام. دكتور عام يعني ملم بالأشياء هذه. فاقترحنا دكتورة مريم الجلام.
1: نعم.
0: مريم الجلام كانت تشتغل في مركز أم الحصن. رحت لها قلت لها أنا فلان علي العالم من الإذاعة وكذا وعندي لي برنامج تلفزيوني ربش تقدمينه. قلت أنا أقدم برنامج أنا مو مذيع أنا أقدم برنامج. لا احنا يعني ذا فكره جديده احنا مو نبي شويه نطور ممكن لا مذيع عندنا صاحب الشغله هو اللي يقدم برنامج. فاعتذرت قلت له لا انا اسبوع الشريط عندي برنامج مال اذاعه واسمعي وشوفي. اعطيتها الشريط مال الاطباء على الهواء مال اذاعه. قلت له بعد اسبوع قالت ما يعني اشوف يعني كذا وهذا. قلت له دكتور ترى كل شيء احنا راح نوفر لا تستصعب من اي شيء يعني كل شيء راح نسوي لك. قالت نزل نجرب. قلت له احنا نجرب حلقة واحدة ما عجبش خلاص مو مشكلة. قالت اوكي هي منعني وسويت لها الحلقة ودخلت الاستوديو ونحن اتصلها من برا عساس انه يكون اتصلها من برا وهي مع المذيع مع الطبيب وسوينا حلقة تجريبية اعطيناها
1: تلفزيون.
0: اي
1: من كان في التلفزيون وقتها؟
0: خليل الذوادي.
1: استاذ خليل الذوادي.
0: نعم. بس كان واحد رئيس الإنتاج قال لي شون دي الدكتور تقدم البرنامج.
1: كانت فكرة غريبة يعني.
0: قال شون الدكتور تقدم البرنامج. قلت أقدم ليش ما تقدم. قال هذي يعني شون تقدم هذي مو مذيعة. قلت المذيعات الله خلق مذيعات. يا ويل وشنو على مذيعات ما شاء.
1: يعني يمكن انتو بهالفكرة سبكتها ولا حتى القنوات
0: العربية بعد
1: العالمية يعني صارت يعني الدكتور فيل وغيره يعني
0: إيه ما حد كان يقدم برامج. يعني قلت لعنا هذه المذيعات اللي عندنا الله خلي مع المذيعات اشتغلوا فكان في عندنا نعم الأستاذ خلي ذوالي حقيقة يعني ومشى البرنامج وتينا اتصالات من الجزائر من ليبيا من السودان. يعني ما أنا كنت على التليفون يعني إذا الشهادة أنا استقبل التليفونات.
1: وظل على اسمه أطباء.
0: لا لا صحتك سعادة.
1: صار اسمه صحتك سعادة.
0: إيه هذا غير وهذا غير.
1: تذكر سنة كم كان أستاذ؟
0: أوه يعني.
1: في التسعينات.
0: نعم. اشتغل حوالي يعني بعد ما طول لأن بعد الدكتور راحت الصورة ووقف البرنامج. بعدين قالوا لي إن يبون يعيدون البرنامج. اتصلوا فيني رئيس الانتاج سكرتيره فقلت له ما انا اعيد البرنامج.

0: قالوا في زين مذيعات انا اختار، قال لا في عندنا مذيعتين طبيبتين احنا تعلموا على الاطباء تعلموا على الاطباء ويا طبيبتين ثنتين واحده منهم زينه قدنا على كذا بس مشيتها كانت انه في وضع حمل يعني بتولد يعني فما يصير احنا ناخذها بعدين نوقف البرنامج
1: صح
0: فاخذنا الثانيه اشتغل البرنامج فتره كذي بعدين قالوا ان البرنامج اللي يقدمه يعده اوكي ما في مشكله المهم احنا سوينا برنامج يعني احنا القصد اللي عندنا يعني انا اشوف ان موظفين قديمين اهم شيء عندهم انه يقدم شيء حق المستمع والمشاهد
1: حتى لو استمر بدونهم يعني
0: حتى لو استمر بدونهم ما يهم اهم شيء تستفيد الناس يعني اذا تجيب دكتور مثلا على مستوى بتروح بتتخلع بمبلغ ذاك المبلغ قابل اساس التشكيل مثلا حالتك مجانا صح. تتصل له بتكلمه هذه خدمه حق الناس يعني فالناس الحمد لله وايد يعني كانوا يتصلون وكذا فتركت

0: حتى لو استمر بدون ما هي ما يمنع. أهم شيء إنك تستفيد من الناس. يعني إذا تجيب دكتور مثلاً على مستوى بتروح بتتخلع مبلغ ذاك المبلغ قابل أساس التشكيل مثلاً حالتك مجاناً تتصل له بتكلمه. هذه خدمة حق الناس يعني. فالناس الحمد لله وايد يعني كانوا يتصلون وكذا. فتركت وما أقوم بعدين فظلت في الإذاعة.
1: رجعت الإذاعة مرة ثانية بعد
0: البرامج الإذاعية
1: التلفزيون.
0: عندنا بعد كان برنامج ما تكلمت بالخير كان في برنامج في الإذاعة مشوار الظهيرة.
1: نعم.
0: كل اللي تقدمه هي تعد البرنامج. كريم الله يرحمها قالت أنا علي العالي يعد البرنامج أنا ما بعد البرنامج.
1: هو سابقا كان عند من؟
0: كل اي مذيع على سد برنامج كريمه زيداني فتحيه عبد الله او
1: عائشه عبد الله
0: عائشه عبد الله اي واحد هذه يقدم يعده ويقدمه.
1: نعم
0: بس كريمه قالت له انا اخوي علي عالي وكذا فقمت اعد له البرنامج تقدمه. في عندنا برنامج بعدين
1: الله عفوا استاذ مشوار الظهيره شنو كان
0: منوع
1: محتوى.
0: منوع
1: منوع
0: اي منوع يعني مساله في برامج مال مناسبات. بس قبل ما نحكي عن البرامج مال مناسبات كان في أنا بالليل في الأخبار طبعا الأخبار 24 ساعة العمل فيها
1: هي.
0: أشتغل بالليل عقب ما نخلص النشط الساعة 12 دروه الموجز الساعة 12 أنا هنا أعد الأخبار حق الصبح لأن عندنا كل ساعة موجز واحدة واثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست إلى سبع نشرة. فأقل ما أخلص المواجز أشتغل في نشطة الصباح أخلص نشطة الصباح أخليها وأجهزها أقعد هنا على الكمبيوتر أدش في عالم الكمبيوتر وأنا أدور مني مني طلع لي ضربة حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد معد البرامج دائما يدور فطلع لي سيرته كاملة من مولده ل يعني شهرته وكذا هالشكل. جيت في بر في بالي برنامج سوي ليش ما سوي برنامج قارئ القرآن
1: يعني يتكلم عن سير القراء
0: الكبار. فقمت حالا اشتغل في الموضوع سويت له مقدمة وخذت فقرات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ولد في محافظة كذا من أبوه كذا من عائلة كذا فقرة نحط صوت بصوب صوته هو
1: تلاوة بصوته
0: ونكمل بعد حياته وبعد تلاوة بصوته صارت الحلقة بهالطريقة هذه
1: ما شاء الله جميل. جميل.
0: وبعدين لأن سيرته ما شاء الله كانت يعني فيها يعني فيها وجبات حلوة فمو ما نكفي محق حق حلقة واحدة
1: وهو يعني ما اقتصر بس إنه يكون في مصر يعني هو سافر
0: طبعا قراءات برا في كل الدول الإسلامية فإحنا لأنه هو قارئ عالمي فما تكفي حلقة واحدة فنسوي له حلقتين نكمل نكمل نكمل لما نخلص فسويت الحلقة ما صارت الساعة الصبح إلا الحلقة جاهزة أقول ما داوم الموظفين خد الحلقة رحت حق سيدة أستاذ سامي قوز قلت له بيعقبان عندي برنامج جديد شوفه طبعا البرامج الأولية إذا واحد يقدم برنامج في جلسة حق المسؤولين هناك يختارون البرامج اللي يبونها
1: تكون عندهم الأفكار موجودة
0: وعندهم كل معد يعطي فكرته ويعطاهم فكرة عن البرنامج وهم بعضهم اللي قاعدون يقولون هذا أوكي وكذا
1: نعم
0: فهذا ساعة تأخذ له وقت مثلا لين تجتمع اللجنة وكذا أعطيت أنا تقريبا الساعة 8-9 الساعة 10 أنا دائما أطلع كذا ساعة من القسم بين الممرات هني أسلم على فلان كذا ولا هو لقاني سامي علي مرحبا قال جوهد ما خلى ساعة
1: من قبل
0: لي حارات لأن في برنامج جينو وإحنا معتاجين حق برنامج قصة برنامج قارئ القرآن وهذا اللي أنا قلت لهم إنه هذا عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي
1: الحصاري
0: وغيره هذا كبار كبار قارئ القرآن فبرنامج يعني حلو ما شاء الله فسمينا قارئ القرآن فردنا حق المخرج حق سامي القوت قلت له يعقوب قال ايش عندك يا محمد الجواب
1: انت صريت انه يكون
0: انا انا محترم حق باقي المخرجين احب انه لانه يعرف شلون يحط

0: لا برامج عنده، حتى محمد جابر قال له ما يخشين عندي برنامج وأنا باخذ البرنامج.
1: هو أيضا حب الفكرة هذه.
0: أي. بعد ما قال لك لا، فعطوا من أحد من الزملاء يعني.
1: من كامل المخرجين؟
0: الأخت جميلة مطيع.
1: نعم. من تركيا. الله
0: يطول عمرها. طبعا كلهم خير وبركة.
1: نعم.
0: بس يعني في ناس الحين يعني هذا شيء بديهي إنه واحد مثلا يرتبط بمخرج أو واحد يرتبط بمؤلف أو واحد كذا.
1: صحيح. هي أحيانا يعني العمل في نوع يعني كأنما يعني ما يكتمل إلا
0: بهالروح هذه.
1: فيها هذه الروح، فيها هذه ال.
0: اي والله. ومش وما شاء الله لك مستمعين يعني، حتى كان يعني يتصلون ناس يعني في هذا.
1: كان ينبث على اذاعه البرنامج العام وعلى
0: القران الكريم.
1: على القران الكريم
0: برامج بعد ما رمضان يعني قعدت وياه يعني قاعد يعني محمد الجابر سوينا برنامج، خذينا برنامج اسمه فكرته هو ان احنا ناخذ مثل خصله في الانسان، مثلا الكرم، الحسد، يعني الاشياء اللي في الانسان، مثلا كل الامور
1: من امراض القلوب والاشياء يعني.
0: ونجيب عليه ايه قرانيه شو يعني القران، وفي نفس الوقت شو يعني الحديث عن شلون، وبعدين نجيب قصه عن الموضوع هذا.
1: جميل.
0: اي ف حق رمضان فقال احنا احترنا انا ويا محمد شو نسميه، فهذه كذا كذا جت فكره قناديل. قناديل من القران والحديث، فسمينا قناديل من القران والحديث.
1: جميل.
0: ومش حق رمضان.
1: نعم.
0: وفي بعد كان سويت بعد حق رمضان انوار محمد. انوار محمد اللهم صل عن مولده في مكه.
1: عفوا استاذ، نرجع شوي قبل البرنامج. برنامج القراء من قدمه؟
0: قارئ القران؟
1: اي
0: استاذ امير قاسم.
1: استاذ امير قاسم.
0: نعم.
1: قاسم بالخير.
0: لان احنا
1: تفضل
0: احنا كنا انا اذا اسوي البرنامج لازم يكون المذيع في البال
1: وانت تعد البرنامج، وكأنما إيه. تسمع صوت المذيع المناسب.
0: انا كذي يعني، انا ما ادري عن غير، بس انا اخلي البرنامج في بالي ومن اللي يطلع لي صوته حلو يقدم البرنامج، فيتم الاختيار. وانت تعد البرنامج تعرف لا، بس عاد هني قد ينصدم بالموافقه على هل يقدم فلان او في عندنا واحد يقدم فلان كذي.
1: أنت تقترح الاسم وعقب
0: هم تعالي يعطوني هذا.
1: وأنت اقترحت الأستاذ أمير.
0: إيه.
1: حسيت إن الصوت مناسب للمادة ف.
0: إيه هدوء وكذا وهذا. بعدين ما اللي بنسمع حق برامج الإذاعة في سامي القوز الله يذكره بخير يقول لي حق العيد قال لك على بغير عندك ثلاث حلقات. سهرات حق العيد. قلت له أوكي. فسام سوينا برنامج مع محمد الجابر.
1: نعم.
0: كتاب محمد الجابر محمد الجابر. إيه كان سوينا في التسارات، كان نقدم المذيع إبراهيم عبد الكريم والزميلة تمام بصافي.
1: نعم.
0: إحنا اشتغلنا وايد بمذيعات، فيشتغل من الساعة 10 للساعة 12.
1: سهرة.
0: سهرة.
1: نعم.
0: بعدين جت لنا فكرة في مدام المناسبة هذه، أقول كان أنا مع الجابر يعني إذا قعدنا نصير بيننا أفكار.
1: جميل.
0: فقلنا ليش ما ننضم مع إذاعة الشرق الأوسط أو صوت العرب في مصر. فكلمنا ويعقوب قال شوف الموضوع، فاتصلنا في مناط واتفقنا على احنا سهرتنا الساعة الفلانية نشبك معاكم تهاني وأعياد وكذا.
1: ما فارق التوقيت بيننا وبينهم ساعة أظن
0: حاتم تدي.
1: اي
0: بس على حسب اللي والله صار الدمج بين المحطتين. نعم. هم يسمعون إذاعة البحرين وإحنا نسمع صوت العرب في الهال.
1: جميل.
0: حتى كان بعد معنا مرة صار كاظم الساهر. أي المطلب كاظم.
1: نعم.
0: الساهر.
1: نعم.
0: في صباحية العيد بعد سوى بعد برنامج صباحية العيد. صباح العيد كان يقدم، ما كانت قدمت ناهد الشيخ ما أتذكر والله، أنا سعد الذاكرة تقومك بعد.
1: نعم.
0: المخرج عبد النبي حسين.
1: نعم.
0: اسمه صباحية العيدين.
1: انت كنت استاذ تعد السهر وتعد ايضا الاسبوعه ولا كانت
0: هذه برنامج غير وهذا برنامج غير. هذاك بالليل سمار العيد وهذه صباحيه العيد
1: بس ما كان فيها

0: مشقة استاذ يكون
1: لا لكن يعني كنت حتى انا كنت ساكن في بيت الوالد يعني عقب ما طلعت من مدينة الحمل يعني اعطيت البيت احد ورجعت بيت الوالد في الفاضل في الصالة قعدت بالليل اكتب يعني تعرف واحد اذا يحب الشيء ما يهم اي مكان قاعد فبعدين في نفس رمضان سوينا بعد برنامج رحلة في حياة مسن يقول شنو الفكرة تقتني من مسنين الكبار يتكلمون عن رمضان أيامهم يقول لي سامين وين يقول لي من دارياكو رحنا هناك وبلا يعني قلت لهم عندنا برنامج كذا كذا كذا فرحبوا الجماعة
0: في دارياكو
1: دارياكو فكانوا هم فقال يعني متعاوني حتى هم يبونهم
0: يبونهم ليه الإذاعة
1: يبون الإذاعة هنا يبونهم هنا وفي نسوي حلقتين مرة واحدة كان يقدم البرنامج الله يرحمه إبراهيم الحمادي إبراهيم الحمادي يعني إبراهيم الحمادي كان طليق في الكلام لأن كان ينقد مبارياته هو بعد كان فأقول لك أنت تعد البرنامج تشوف من اللي يصلح حق البرنامج فقدم البرنامج بعد في رمضان حتى يتفكر الله يسلمك طرح علي محمد الجابر قال لي علي انت حين في البرامج يعني الحمد لله اوكي ليش ما تترك الاخبار وتنسى اعداد البرامج
0: انت طبعا في هذه الفتره استاذ انت تعد البرامج وكنت ما زلت ايضا في الاخبار
1: اي في الاخبار يعني حتى في برنامج صحتك سعاده في التلفزيون كان اذاع يوم السبت اروح اطلع من اذاع على الزام زامي ليل اطلع من هناك الجماعه اقول لهم اعطوني بس ساعه واحده بروح برجع فني الاستوديو العودة هناك
0: سد الإنتاج
1: سد الإنتاجي فنطلع لأن أنا التليفونات أنا أستقبلهم فأخلص أرجع الأخبار كذي كل البرامج هذه أنا كنت الأخبار ما تركت الأخبار هذا قلت لك أنا الحين يوم قال لي الجابر يعني اترك الأخبار وتعال في الإعداد قلت له لا ما أنا الأخبار صار في دمي ما أقدر أترك ربعنا هناك وغلا وبعدين أنا وياكم هني بعد في الإعداد مو قصد عن الفلوس ما فلوس بس أيه. أنا الإنسان إذا حب يعني الشيء
0: حاب المجال
1: أيه.
0: يعني
1: أيه. رغم أن أيه. صعوبة يعني أنا كنت يعني قسم الأخبار ما قلت مسؤولية كنت تعب بس حاب أنه ما أقدر أهدي
0: وفي نفس الوقت ما حد راضي يأخذ أيضا يعني
1: ما حد فقسم الأخبار قسم حلو وموظفين حلوين يعني بالليل قصة بالليل
0: شيء بالشيء يذكر يعني أيه. من الأمور اللي مرت عليكم ذكرت أستاذ فترة الحرب الإيرانية العراقية فترة غزو الكويت
1: أيه.
0: أيضا الأشياء اللي صارت عندنا إحنا في البحرين مثلا سقوط الطائرة مثلا
1: أي هذه كان ليلة البرنامج
0: كان ليلة برنامج
1: ليلة برنامج كان صحتك سعادة كانوا الله يرحمه طاحت الطيارة فالحين قال شو نسوي البرنامج نقطع البرنامج كذا قالوا لا مشوا البرنامج حتى كان الناس يتصلون يعني احنا الحين يعني في حزن وكذا وكذا البرنامج هذا مو برنامج غنائي ولا كذا هذا برنامج صحي فانا ما الحين اتذكر سقوط طائرة الخليج كان في نفس الليله مالت الاول وبالاذاعه تسجل ساعتين لك مثلا احداث تشالنجر هذا اللي راح وطاح صاروخ حق الفضاء
0: ايه الانفجار
1: الانفجار ايه يعني انت في الاخبار اذا سوي تصير الخبر قصه عن الحدث هذه لازم تخلي المستمع كان يشوف الخبر يعني في التلفزيون اكو في فيلم يشوفه صاروخ رافه مثلا حق الفضاء كذا وانفجر
0: بالصوره تغني
1: يعني بس انت كصياغه اخبار لازم يعني تخلي المستمع يشوف وبعدين كان في عندنا بعدين قالوا بعد كل نشرة المعد يسوي تقرير أي تقرير عن الموضوع فكان شغل الأخبار صعب يعني تصور حتى المساكين سووا إحنا المساكين الساعة كذا في رمضان أقل الفطور كذا سباق الخيل إحنا نطبع كامل كان حوالي وقتين ثلاث وراد الحصان الفلاني المضمر كذا الفارس كذا الأول كذا كان قسم صعب مو قسم سهل يعني مو كل يشتغل فيه إذا ما عندك هذا ما ما تمشي.
0: يمكن من الأيضان

0: اللي كانت يعني تتطلب كتابة تحريرية خاصة، يعني خلينا نقول يعني فيها مشاعر وفيها في ذيك الفترة أيضا تزامن طبعا وفاة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان أمير البلاد الراحل
1: رحمة الله عليه.
0: شلون تعاملتوا مع الأخبار والنصوص؟
1: طبعا احنا طبعا في الوفود تعزي في هذا، احنا ناخذ الاخبار الحاله من وصول الوفود الرؤساء وكذا، اي وطبعا يعني اخبارنا تكون كل شيء يعني ما شاء الله مضبوط الحمد لله، يعني هذا يصير في كل العالم. فكان احنا الاخبار وصول الرئيس الفلاني واستقباله سموه كذا وكذا وهذا امور ماشيه، لكن يظل الحزن موجود طيله الفترات الحداد هذا، وهذه يعني الدنيا والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني
0: استمريت في قسم الأخبار أستاذ في التحرير لسنة كم تقريبا؟
1: الله يسلمك، لا جت لي رسالة 2011، أنت وصلت 55 سنة
0: أي.
1: تحب تطلع تغاد مبكر، كان ذاك الوقت الوزير الشيخ فواز الله يسلمك.
0: أي نعم أي نعم،
1: كان رئيس الأخبار علي الرميحي
0: أيه.
1: صار وزير بعد، فقلت له يعني جات الرسالة كذا، قال إحنا ما نستغنى عنكم، يعني إحنا ما نستغنى، إحنا روحنا هنا موجودة، لكن قسم الأخبار تعب، كان يعني 35 سنة تعب. فقلت الحمد لله، وبعدين يعني أنتم ما بتقصروا معنا، يعني بحيث يرتاح الواحد، يعني ما يصير يطلع تقاعد على الويرتشير على الأقل يروح شوي نتي في باقي من الحياة.
0: الله
1: يعطيك. إيه والله. فجتني هذه الرسالة وقلت له أنا خوك، أنا طلعت قاعد مشكلة. وش تعطوني كذا كذا. لي منكم خير. الحمد لله. وبعدين استقبلنا الشيخ فواز الله يذكره خير. وقال طبعًا هذه إذاعتكم وأنتوا أولاده وأنتوا كذا وكذا. أقول ما طلعت قاعد قدمت برنامج.
0: أكبر تقاعد.
1: إيه أكبر تقاعد. أقول لك الروح فيه موجودة، الروح في الإذاعة اسمه ورد الصباح. كان فكرته الورد هذا وين، مثلا الورد الشقاق النعمان فرضا، وين طلعت أول مرة، وين تنبت، وين محلها، وليش سموه كذا، يعني معلومة عنها عن الوردة هذه، وهل ما جرى حق باقي الورود وكذا أساميهم وإيش كذا. فخليته حق البرنامج هذا حق الصبح صباح، يعني مع افتتاح الإذاعة شلون يحطون حق
0: ومن سمعت وانت قاعد تعد البرنامج، من سمعت صوته كمقدم
1: ذاك الوقت؟ يعني انا يعني كان كريم الزيدان في بالي. كريم الزيدان الله يرحمه، لان البرنامج الخفيف بقول صوت حلو حنون وحلو، كل مذيعات اوكي، او مثلا عايشة عبد اللطيف. عاش عبد اللطيف كسهرة، أنا سمعت له سهرة مع خليفة خليفة كان سهرته حلوة، يعني عاش ما شاء الله عليه مذيع لكل البرامج. فهذا بس البرنامج سكتوا عنه، ما أعطوني عليه جواب، سكت عنه ما بعد.
0: في أطباء على الهواء ذكرت أستاذ بأن جت فترة كان
1: مشترك
0: أي
1: كان قدمه وايد مذيع، أو عبد الله ملك قدمه علي الذوادي الله يذكره بالخير، وقدمته هند كرم، وقدمه أعتقد عبد الله يوسف قدمه حلقة أعتقد إلى شكل يا لنا سامي القوز، قال لي في مننا مذيع من الكويت يا لنا زيارة هني تبادل
0: مذيع.
1: قلت له أوكي إحنا نبي هذا، فقلت حق المذيع عندنا خلاص اليوم في عندنا ضيف، ودخل مذيع الكويت وقلت له عن الموضوع كذا كذا، وما شاء الله وانطلق.
0: ما تذكر اسمه؟
1: لا والله ما أذكر اسمه، بس ما شاء الله علينا المذيعين الكويتيين، يعني ما شاء الله. أذكر ماجد مال الأخبار،
0: ماجد الشطي
1: يقدم أخبار. قرأ الساعة 12 الساعة 12 قرأ النشرة، واحدة ونص عندنا بعد نشرة ثانية. قال كان على كريمة زيداني، قالت له أستاذ تحب تقرأ النشرة واحدة ونص؟ قال له لا، تو الناس الحين سامعين 12 ونص بعد أقرأ ثانية، يعني مذيعين الكويتيين مو بس تعال بس لا عنده

0: بريك حق نفسي. اي إيه انا قاري هد عقب فتره وانا اقدر اثنى شيء كذي.
1: طيب استاذ عقب هالسنين هذه الجميله اللي فيها يعني تنوع حقيقه يعني بين يعني العمل في قسم الاخبار والعمل في يعني اعداد البرامج، والبرامج ايضا منوعه يعني مو يعني ما تاخذ منحه فقط المنوعات وانما ايضا اخذت منح يعني الطب وغيره يعني ايضا من المواضيع الجميله. شن هي يعني الان يعني في هذه الايام شو تحب يعني تمارس من هوايات؟
0: والله انا عقب يعني هذا انا بقول لك شيء بعد، انا الحين التقاعد حوالي فوق 13 سنه، لو اقول لك ما صدق انا الى الحين يعني احلم ان النشره الحين مو جاهزه، ان المذيع ما حد، ان شو الحاله هذا
1: هذه احنا تصيدنا اليوم يعني بعد بتصيدنا باكر.
0: اي والله كان المذيع عندنا بعد متعاونين، عندنا مذيعين كان في الليل يعني.
1: نعم.
0: استاذ محمود السلوادي مدرس درسنا في الحوره.
1: محمود السلوادي.
0: اي. وعندنا الله يرحمه عاطف السلطي.
1: الله يرحمه استاذ عاطف. نعم.
0: في عبد العزيز العواضي مدرس.
1: نعم.
0: عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الطريف، عبد الجليل الصفار. نعم. يعني مذيعين فيصل جمعه. كل هذين متعاونين مع في الأخبار بس حي بالليل يعني يوم أو من العصر إلى الليل. في والله أشياء حلوة يعني.
1: متى صارت الأخبار أستاذ يعني مدتها 24 ساعة
0: من الحرب الكويت؟
1: لأن كانت الإذاعة تسكر في الليل و فصارت عقب صار البث 24 ساعة بسبب حرب
0: الغزو
1: الكويت، حرب الخليج الثانية.
0: حتى مرة واحدة يعني صار ما شاء الله قسم الأخبار مثل ما نقول ما النحل،
1: خلية نحل،
0: خلية نحل الكل موجود فيه، لأن الأخبار كادت نعلت يعني على مرة واحدة، خبر ولا خبر، خبر ولا مذيعين والمحررين ورؤساء الأقسام كذا.
1: يصير النتيل تأتيكم أخبار في نص النشرة يعني النشرة حين على الهواء تي أخبار في النص جديدة؟ هل
0: هو إذا خبر مهم يعني ممكن ندخل على المذيع.
1: نعم.
0: يقرأ يعني جانا الآن خبر فلان كذا ممكن يعني، أما إذا خبر يعني يعتاز إنه يوقف لا طبعا وما يخلص لك ممكن يشوف له شوفة ثانية إلا لا سمح الله يعني أخبار هذا وفاء يعني بعد يعني مرة واحدة الصبح أنا كنت على الزام اتصل واحد حطوا قرآن وسك التليفون، يعني أنا صوت الوزير أعرفه طارق المعيد الله يرحمه.
1: نعم.
0: بس من الصبح معنى هل هو معنى المتغير صوته أو كذا ما نعرف، فاتصلت بعزيز الخاج الله يرحمه هو المنقد عندنا حق الأخبار، قلت له أبو سعود في واحد اتصل كان في شيء يعني وفاء كذا، قال في وفاء، اتصلت حق أبو خالد عبد الرحمن عبد الله هو مدير إذاعة كان.
1: نعم.
0: قلت له بخاطر موضوع كذا كذا عشان تشوف الموضوع يعني، لان احنا في الصبح ما في الا الاخبار ولا يعني يتصلون فيه فانت شوف الموضوع، فهذا كان في وفاء وكان حطه بالقران الكريم.
1: تذكر كانت وفاه من؟
0: لا والله ما اتذكر. يعني واحد من يكبر ترى يغير.
1: بالعكس الله يعطيك العافيه.
0: يعني زي واحد يتذكر. لا
1: تذكر استاذ المنفذين اللي كانوا معاكم في الاذاعه في وقتها سواء في العدلية أو حتى لما
0: هناك، إيه هناك في هناك في إحنا بالليل هو جلاهمة الأنصاري
1: عيسى الجلاهمة
0: ومحمد الأنصاري
1: نعم.
0: سامي هجرس كان نعم. بعد قاعد كان طول هناك
1: أستاذ سامي هجرس المذيع.
0: إيه إيه كان كان حتى بعد كان كتب ماله بعد الدراسة تحفظ بالليل هناك في هذا
1: كان طالب
0: ذيك الوقت وكان يمثل بعد في مسرحيات كان هذا الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه رحمه روحه يعني كان يمر علينا بالليل يسحب الكرسي بروحه ويقعد ويسولف ويقول لك سوالفه الحلوه. اي والله بالليل بعد في كان من محمد تولفت مال الهندسه هناك.
1: نعم.
0: كان عندنا ابري تراك عيسى بصميط واحمد صميط ومحمد خليفه على التليفونات.
1: نعم.
0: في الاذاعه بالليل ما في حد.

0: بس قسم الاخبار اثنين احنا عندنا مبارك في الكنترول واحد والمهندسين واحد والابريتر واحد قلب الليل. في ليله واحده كان قال لي مبارك انا بطلع عند شغل شوي. احنا الاذاعه تخلص الساعه 12 قال الساعه 11 بطلع عند الشغل. قلت له اوكي. كان جانا مذيع الجليل صفار. راح عقب 10 دقائق رجع. رجع قال لي سياره ما تنفتح السياره. ليش ما قاعد يبطل السياره؟ ليش؟ محمد. فطلعت انا نروح نشوف الموضوع. هناك في العدلية الغيرات مال السيارة صار في الجم ظلام. فطلعنا ويانا بعد جلي الصفار. فرحنا انا وخش بالسيارة باطل ما يتفتحت سيارة. فكسويجن هذا لان
1: البيتل.
0: وقام بعد ذلك واحد جلي بس واحد يحوش بالسيارة كذا كذا ما يتبطل ما يصير ما تبطل السيارة. طال كذي ولا سيارة من هناك واحد واقفة نفس السيارة هذه. قلت له بيس احنا تسالك هذه ولا سالك هذه؟ قالوا طلعت هذه سيارة مال الصفار اللي احنا نحوس فيها وذاك فقام هذا هاج على ايش فيكم انتم ما تشوفون زين؟ تخربتوا سيارتي وكذا. هادو
1: ايام جميل. استاذ تحب من يعني من الاشياء اللي تحبها تحب المشي.
0: اي والله
1: تحب الشعر.
0: احب الشعر من اول ما اشتغلت انا كنت احب الشعر. حتى كان المطرب عبد الله ابو شيخه كان يعني سجل واعطيته بعد كلمات يعني من أول.
1: تذكر شيء من الكلمات؟
0: اي حتى هو بعدين توفى فقط يعني ما في ذاك الوقت. حرام كان يقول حرام والله حرام شو لزوم هذا الكتاب قاطع عن السلام وسالي من المنام لا تصد يا جميل ولا الغير تميل أنا في حبك علي اللي يعني ما أنا يعني ابتدى
1: أي
0: وأحب المشي وأحب الشعر. أمشي الحين أروح
1: لأماكن المكيفة يعني
0: ما تقدر تمشي في هذا. أمشي لساعة ساعة لا وأرجع كل أسبوع مرتين ثلاث مرات بس إذا صار الجو زين لا يهني الممشى إلا عند مسجد المواقعين هذا أمشي فيه. الشعر أحب أنا أحب محرق أحب أروح محرق بس لأن ساعة زحمة الشوارع تخليني ما أروح. هنا يوم المشاوير مال الصبح بس قبل ما أضطر أرجع بعد ما أي في أنا أقولك أنا أحب أروح محرق أصورها نوع الفتاة يعني مرة واحد كنت رايح كان الجو حلو وأنا على الجسر أقول أنا مو شاعر طبعا بس بعد خواطر أقول كذي
1: هاي كل هذه ومو شاعر يعني
0: بعد الشعر
1: هاي تواضعك.
0: يقول يوم هفهف هوا محرق صار قلبي يبكي وينوح يذكر الماضي وعشقه وطيفه اللي ما يروح انت مو بس يغلب انت اكثر انت روح كل ما بغيت عنك ابعد القى روحي صوبش تروح.
1: الله صح على لسانك.
0: الله يخليك شيخ.
1: طيب سيد علي من الشخصيات اللي الآن تحب توجه لهم رسالة شكر مثلا أو يعني تحس أن في يعني جزء كبير يعني من التقدير يعني ما زلت أن أنت يعني تبي تهدي لهم؟
0: الله يخليك أبو حسن. صراحة أنا أول شيء أشكر أستاذنا حسن كمال أبو خالد كان رئيس قسم الأخبار في الإذاعة القديمة وكنت إذا أجيب الرسالة من مؤسسة شباب الرياضة عشان نسافر أو عشان في بطولة خارجية دائما نشجع يقول وليس منا إلا البطل البطلي. فكان يعني سهل لنا أمور وايد ودائما يعني يعطينا تعليمات الحلوة من حيث الأخبار وكذا الله يذكره بالخير ويعطيه طول العمر. وكذلك بعد عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه كان من الشخصيات المحبوبة البسيطة اللي ما يفرق لا بين واحد كبير ولا بين صغير. وفي بعد الأستاذ سامي القوز يعني إنسان محترم ويجب عليك تحترمه وكان يعني في البرامج اللي أقدمها دائما يشيد فيها. وبعدين بعد أخوي عزيزي الغالي محمد الجابر طبعا كنا في الدراسة زملاء يعني قبل ما

0: لقيت التلفزيون إيه. فهذولين حقيقة أنا يعني أفتخر إن عشت أيام معاهم، وإن يعني دائما أتذكرهم وما محال الواحد ينساهم يعني صراحة. الله يرحم الراحة ويخلي الباقين إن شاء الله.
1: أنا حقيقة يعني سعيد جدا بهذا اللقاء أستاذ علي، وإذا كان في أي كلمة أخيرة في المجال المفتوح لك بعد هذه السرد الجميل للذكريات رجعناك العدلية وأيام جميلة هني في مجمع الإعلام.
0: هذه والله يا أخوي حسن أنا يعني سعيد باللقاء هذا، لأن رجعتونا حق أحلى أيام عمرنا عشناها في الإذاعة، وإن شاء الله نكون بس إن إحنا أعطينا هالبلد الحلو شيء من اللي أعطانا. إحنا الحمد لله رب العالمين في البحرين، يعني البحرين حلوة وإن شاء الله ظل دائما حلوة، وأنتم فيكم الخير والبركة وكل يعني الأشياء اللي إحنا سويناها إن شاء الله يعني الناس حبت وترضى على جهودنا اللي سويناها. واللي نتمنى حق الجماعة لحن الجيل مسك الأمور هذه إن لا ينسى إن اللي قبله اشتغلوا بمحبة واشتغلوا بإخلاص، فيخلي المحبة والإخلاص من أولويات حياته، لا يخلي مثلا الماديات أو كذا تأثر عليه. الماديات ما تعطي شيء، لكن ذكرك هو اللي يبقى. شوف احنا ذكرنا ربحنا احنا في الإذاعة القديمة في العدلية، والله يعني حتى صار مرة واحد حادث حق أحد الكل زعلان، وحتى يوم تقنهني دخلت الأمور يعني ناس جديدة وموظف جديد، لكن أقلمنا وياهم بسرعة، وكل الناس يوم نعطيهم الطبايع القديمة ويطبعون فيها وصير المحبة موجودة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الله يديم المحبة ويديم المعروف.
0: وأشكركم على هذا اللقاء، فإن شاء الله تبقى الإذاعة دائما حلوة ودائما بأهلها
1: الله يحفظك
0: ومسؤولين مالها إن شاء الله حلوة
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية ونشكركم على اللقاء حاليا.
1: الأستاذ القدير علي عيسى العالي، شكرا جزيلا لك، ويا رب ظل دائما صحة وسلامة وأيضا عطاء. وأنتم كذلك مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم على متابعتكم، وحتى نلقاكم مع قامة إعلامية أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين،
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا وجهة لعشاق الطبيعة ولمن يبحث عن استكشاف أماكن سياحية جديدة للسفر حول العالم. تعتبر من أهم الوجهات السياحية العالمية لغناها بالمناطق الطبيعية الساحرة اللي ما زالت محافظة على رونقها ولم تعبث بها يد الإنسان بعد. سريلانكا أو ما كان يطلق عليها سابقاً السيلان، ولعل هذا الاسم يرتبط مستمعينا بذاكرتنا مع الشاي، إذ أن أفخر أنواع الشاي تأتي من سريلانكا ويطلق عليها اسم الشاي السيلاني.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: طبعاً سريلانكا من أجمل الرحلات اللي أنا طلعتها في حياتي. تميز سريلانكا بالتنوع في البيئة والمناطق اللي بتروحها، يعني تحصل الحياة البحرية تحصل حياة بحرية، إذا تحب المناطق السفاري وجولات السفاري موجودة جولات سفاري، إذا تحب المناطق الباردة ومناطق الشاي وتجارب اللي من هالنوع موجودة. أنا زرت منطقة نيغومبو، هي منطقة طبعاً بحرية قريبة من المطار كولومبو. زرت كاندي، منطقة تتميز بال هو رحلات السفاري. زرت نوريليا، طبعا منطقة هي باردة ومشهورة بزراعة الشاي وصناعة الشاي. هوناس فولز جميل جدا لو تبيت فيها ليلة واحدة في شلالات هوناس فولز، بعيد استجمام، بعيد عن الصخب، بعيد عن الحركة. بنتوتا طبعا منطقة جدا جدا جميلة تقع على المحيط الهندي، أنصح أي واحد يروح سريلانكا لازم ينزل في بنتوتا.
3: طبعا زرت سريلانكا وكان في الصيف. سريلانكا جوها يختلف حسب المنطقة اللي تزورها. نوراليا جوها جدا لطيف بارد، وايضا كاندي حدائقها جميلة، اكلها يتميز سريلانكا بالاكل الحار، وايضا شعبها جدا متعاون وخدوم وبشوش.
4: من البلاد اللي رحت سريلانكا، بلد حلوة، الجو فيها استوائي، بس اللي حبيت أكثر هناك نروح فوق الفيل، يعني الخضرة، الطبيعة، الأزهار، الجو جدا ممتع، وأنصح فيه أنه يكون حتى لشهر عسل، مكان جدا راقي وجميل، اللي محبين الطبيعة يروحون هناك.
0: سافر ويانا.
1: تقع سريلانكا إلى الشمال من المحيط الهندي وتحديداً في الجنوب من شبه القارة الهندية. لسريلانكا حدود بحرية شمالاً مع الهند اللي تبعد حوالي 31 كيلومتر، ومع جزر المالديف في جنوبها الغربي. مناخ سريلانكا استوائي وتهب عليها رياح موسمية من الجهة الشمالية الشمالية.

الشرقية من ديسمبر حتى مارس، ومن الجهة الجنوبية الغربية من يونيو حتى أكتوبر. تهطل الأمطار بغزارة في سريلانكا معظم أيام السنة بسبب قربها من خط الاستواء، والرياح الموسمية جعلت من مناخها على السواحل الجنوبية الغربية معتدل بمتوسط 30 درجة نهاراً و25 درجة ليلاً، وفي الأجزاء الداخلية والوسطى الجنوبية حيث المرتفعات يعتدل المناخ حتى يصل إلى البرودة في الجبال اللي تكسوها مزارع الشاي وتعانقها قمم السحاب في معظم أشهر السنة. فبسبب هذه الرياح والمرتفعات تحولت الجزيرة إلى جنة جميلة في هذا المكان الاستوائي.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحة في سريلانكا من عاصمتها كولومبو. كولومبو من أهم مدن سريلانكا، وتعتبر الوجهة السياحية الأبرز في البلاد، وتضم العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة مثل المنتزهات والشواطئ وأماكن التسوق العصرية. ومن هذه الأماكن السياحية في كولومبو شاطئ جبل لافينيا. يقع هذا الشاطئ بطول ضاحية مونت لافينيا بمدينة كولومبو السريلانكية، وهو شاطئ للجبل الشهير، ويعد من أهم الأماكن السياحية في كولومبو منذ زمن طويل، يقصده مئات الآلاف من السياح والسكان المحليين، كما يستضيف عدد كبير من المهرجانات بشكل سنوي.
0: رحلة عبر الأثير.
1: متحف كولومبو الوطني. بمشاهدة تمثال ضخم يجسد بوذا في مدخل متحف كولومبو الوطني، تكون قد بدأت جولتك الممتعة في واحدة من أشهر وأعرق المتاحف والأماكن السياحية في كولومبو على الإطلاق، واللي يضم بين جنباته قصة سريلانكا القديمة. حديقة الحيوان الوطنية. تقع هذه الحديقة في بلدة ديهوالا، وتأسست في سنة 1936، وتمتد هذه الحدائق في مساحات خضراء كبيرة تصل لأكثر من 30 فدان. حديقة حيوان سريلانكا الوطنية تعتبر من أهم الأماكن السياحية في كولومبو، فهي لا تتخصص في عرض الحيوانات فقط، ولكن القائمين عليها يهتمون أيضاً بالحفاظ على الحيوانات وتقديم الرعاية الكافية لهم.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: حديقة فيهارا مهاديفي. هذه الحديقة هي حديقة عامة تقع جنوب مدينة كولومبو بجوار المتحف الوطني، وتعد أقدم وأكبر حديقة في ميناء كولومبو، وتبعد عن الشاطئ مسافة 1.5 كيلومتر. يعتبر المنتزه من أفضل الأماكن السياحية، ويحتوي على العديد من مناطق الجذب، واللي من شأنها أن تجعل الجولة أكثر من رائعة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن كولومبو ننتقل مستمعينا إلى كاندي، اللي تعتبر واحدة من أجمل وجهات السياحة في سريلانكا، ويقصدها الكثير من السياح لقضاء عطلة هادئة والتمتع بالمناظر الطبيعية وزيارة الأماكن السياحية فيها. ومن هذه الأماكن السياحية بحيرة كاندي، واللي تعتبر مكان رائع لقضاء بعض الوقت. وهذه البحيرة واحدة من أجمل الأماكن في سريلانكا، واللي تجعل النزهة حولها أجمل ما يمكن أن تفعله خلال رحلتك إلى هناك. تعد هذه البحيرة محمية طبيعية، حيث تم حظر صيد الأسماك بها منذ زمن بعيد. ميتم الفيلة في كاندي، وهو بمثابة دار إيواء وتنشئة للفيلة في المدينة. يحتوي هذا الميتم على أكبر قطيع للفيلة اليتيمة في العالم على الإطلاق، وتعتبر هذه الدار من أكثر الأماكن السياحية متعة واكتظاظا، يأتي السياح لها من جميع المناطق الآسيوية والأوروبية للتمتع برؤية الفيلة الصغيرة ومداعبتها، والاستمتاع بالمنطقة الطبيعية الرائعة حولها.

0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا. الحديقة النباتية الملكية. تقع هذه الحديقة في غرب مدينة كاندي، هذه البلدة الساحرة الواقعة في وسط سريلانكا، وهي تقع أيضاً بالقرب من نهر مهاويلي، أطول نهر في سريلانكا، وتعتبر هذه الحديقة من أشهر الأماكن السياحية، وتشتهر بكونها تجمع العديد من بساتين وأشجار الفاكهة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل مستمعينا إلى مدينة أخرى من المدن السياحية في سريلانكا، وهي نوراليا. هذه المدينة تقع على قمة مرتفعة عن سطح البحر، وتبعد 180 كيلومتر تقريباً عن العاصمة كولومبو. تتميز بطبيعتها الخلابة ومناخها اللطيف، وهي غنية بالأماكن السياحية كالشلالات والبحيرات والمنتزهات. بحيرة جيرجوري، هذه البحيرة الكبيرة تقع في قلب مدينة نوراليا، أنشئت خلال فترة الحاكم البريطاني السير ويليام جيرجوري في سنة 1873، وتشكل البحيرة والمنطقة المحيطة فيها ما يعرف بمنتزه البحيرة، وهو من أهم الأماكن السياحية في نوراليا، ويجذب آلاف السائحين بشكل سنوي، حيث تحظى بتنوع بيولوجي ملحوظ، ويعيش فيها مئات أنواع الطيور البرية الجميلة.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: حديقة فيكتوريا، وهي حديقة عامة غاية في الجمال، تقع في نوراليا، مساحتها حوالي 11 هكتاراً. هذه الحديقة تعد من الأماكن السياحية النشطة بسبب أعداد الزوار الكبيرة، حيث تبلغ 200 ألف زائر سنوياً. وتمتلئ هذه الحديقة بأشجار البلوط والزينة، وأيضاً أجمل الزهور والنباتات الغريبة والنادرة، واللي تم جمعها من أنحاء العالم. شلال لافرز ليب، هذا الشلال أو كما يطلق عليه قفزة العشاق، واحد من أشهر الشلالات والأماكن السياحية في سريلانكا، ويبعد عن مركز نوراليا 2 كيلومتر، وهو عبارة عن مجموعة من التيارات الهادئة تسقط من أعلى جبال سريلانكا. يرتفع هذا الشلال لحوالي 90 متر، وتستطيعون مستمعين الوصول إلى أعلى هذا الشلال عن طريق درج جانبي طويل يصلكم لأعلى الجبل، وبتشاهدون جمال المكان من الأعلى.
1: الحياة قصيرة جداً، والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: حديقة هورتون بلينز الوطنية، هذه الحديقة تعتبر من أهم المنتزهات القومية والحدائق، وهي عبارة عن منطقة مرتفعات في وسط سريلانكا، تتميز بأجواءها الخلابة ومناظرها الساحرة الجميلة والمراعي الواسعة الممتدة بين الجبال، وتتميز بأشجارها الكثيفة اللي تنمو بشكل طبيعي. حديقة هاكاغالا النباتية، هذه الحديقة واحدة من الحدائق النباتية الثلاثة في دولة سريلانكا، وهي ثاني أكبر حديقة في البلاد.
2: سافر ويانا.
0: ومن نوراليا إلى بنتوتا. بنتوتا من أجمل الأماكن السياحية في سريلانكا، تشتهر بشواطئها وطبيعتها الساحرة والعديد من المعالم والأنشطة الترفيهية. تستقطب آلاف السياح سنوياً ممن يبحثون عن الاسترخاء وقضاء عطلة هادئة على البحر. ومن أشهر الأماكن السياحية في مدينة بنتوتا شاطئ بنتوتا، ويعتبر من الأماكن السياحية الرئيسية فيها، ويضم مجموعة مميزة من الفنادق والمنتجعات إلى جانب المطاعم وأماكن الترفيه، ويتميز الشاطئ برماله الذهبية ونظافته، ويحتضن الشاطئ الكثير من الأنشطة الرياضية الشاطئية والمائية. سفاري المانغروف من أجمل الأنشطة اللي تقدمها السياحية في بنتوتا، وهي عبارة عن رحلة سفاري بالقارب عبر نهر مادوغانغا، وتقع على بعد 18 كيلومتر تقريباً من مركز المدينة، وتستغرق هذه الرحلة حوالي الساعة. يتمكن المشاركون فيها من الاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة وأشجار المانغروف على طرفي النهر.
1: رحلة عبر

0: كثير. محمية السلاحف البحرية واللي تبعد 10 كيلومتر عن وسط بنتوتا وتعتبر أكبر مشروع من نوعه لحماية السلاحف البحرية في سريلانكا، فيتم تربية السلاحف من مرحلة البيوض حتى البلوغ ليتم بعد ذلك إطلاقها في البحر. ويمكن لزوار محمية السلاحف البحرية مشاهدة السلاحف في بيئتها الطبيعية والتعرف على كيفية تربيتها وأسلوب عيشها. حديقة بريف، وهي أحد أشهر المناطق السياحية في بنتوتا وتنتشر فيها المساحات الخضراء على بعد 8 كيلومتر من المدينة، وتضم حدائق جميلة على الطراز الياباني ومروج خضراء. سافر ويانا. ومن مدينة بنتوتا تكون مستمعينا رحلتنا انتهت في سريلانكا الجميلة اللي تتمتع بطبيعة لم تمتد إليها يد الإنسان بعد. نلتقي فيكم في رحلة جديدة وفي نفس الموعد. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.

0: أحب الشوق واسمينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس.

المدارس الحكومية والخاصة ابتداء من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولا إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف، أنشأت البحرين المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وإنشاء النقابات العمالية وسن التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتسلم رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: جلالة الملك المعظم ينيب سمو الشيخ عبد الله بن حمد لحضور الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح.
2: لدى زيارته إلى دولة الإمارات، وزير الداخلية يؤكد أن الشراكة البحرينية الإماراتية امتداد حي لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الموريتانية وما تشهده من تطور ونمو في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: أهلا بكم. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم معالي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال استقبال جلالته له والوفد المرافق هذا اليوم. كما نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيس الموريتاني وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالة الملك المعظم أيده الله بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس الموريتاني بدوام التوفيق والصحة والعافية ولموريتانيا وشعبها الشقيق مزيدا من التطور والنماء. وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيادة فخامة الرئيس الموريتاني ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبر عنها فخامته تجاه مملكة البحرين إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وخلال اللقاء أشاد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالعلاقات الأخوية البحرينية الموريتانية وتميزها في العديد من مجالات التعاون في ظل حرص البلدين على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين. من جانبه أعرب معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وما يوليه جلالته من حرص واهتمام على توطيد علاقات التعاون الطيبة بين البلدين الشقيقين، مجددا تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين ورفضها وإدانتها الشديدة للعدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف

0: دفع أراضي المملكة ودعمها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء جلالته شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به مملكة البحرين، ما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية.
1: وخلال اللقاء اطلع جلالة الملك المعظم على خطط المركز الحالية والمستقبلية، ومن بينها التحضيرات الجارية وفق خطة العمل الخاصة لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح في دورتها الأولى. ووجه جلالته بإظهار مسار التعايش الذي يضم سائر دور العبادة في العاصمة المنامة في مشهد إنساني فريد يؤكد ريادة البحرين في احتضان الجميع دون تفرقة أو تمييز، ويجسد الرؤية الملكية المستنيرة في احترام التنوع الديني والثقافي في إطار التلاحم المجتمعي. وأشاد حضرة صاحب الجلالة أيده الله بهذا الإنجاز العالمي الرفيع الذي يضاف إلى سجل إنجازات المملكة المشرفة، والذي يعكس نموذج البحرين الحضري والفريد في التعددية واحتضانها لمختلف الأديان والطوائف في بيئة قائمة على التسامح والحريات الدينية، كما يعكس كفالة الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها لجميع الأديان. كما نوه جلالته وحفظه الله بأن المملكة تسعى دائما لترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين الثقافات والحضارات ونشر قيم الخير والسلام والمحبة بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. وأثنى جلالته بهذه المناسبة على الدور المهم الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وإسهاماته ومبادراته الرائدة في هذا الجانب وما يحظى به من سمعة طيبة وتقدير عالمي، متمنيا جلالته لرئيس وأعضاء المركز كل التوفيق لمواصلة نشر رسالته النبيلة والعمل على تحقيق أهدافه الإنسانية. من جهته أعرب معالي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عن عميق الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على توجيهات جلالته السديدة ودعمه لأنشطة المركز ومبادراته الطيبة، مؤكدا أن هذا الإنجاز الدولي المتميز بتسجيل المملكة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دولة في كثافة دور العبادة يؤكد واقع التسامح والتعايش الديني الذي تتميز به البحرين كمثال فريد في احترام الحريات الدينية في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة لجلالة الملك المعظم، مشيدا بحكمة جلالته ورؤيته الثاقبة وتطلعه رعاه الله لكل ما يحقق الخير الإنسانية جمعا.
0: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 النص الآتي: ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 20 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. جاء فيه مادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 145 مكررا واحد من المرسوم

0: بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي: ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديا إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس. المادة الثانية: تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 146 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية. فإذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: ولفت سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مواصلة تنفيذ المبادرات والخطط التي تسهم في تعزيز كفاءته وتوسيع نطاق إسهاماته في رفض الاقتصاد الوطني، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، لدى لقاء سموه السيد دوغلاس بيتنو الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيس، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعين المالي والمصرفي، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية ويدعم مسارات النمو الاقتصادي. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيس عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز القطاع المالي والمصرفي وتطوير البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذو الحجة 1447 هجرية، الموافق السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو 2026، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة فيتم التعويض عنه بيوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم يوم أمس الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية وعدد من المدعوين.
1: وفي بداية الحفل نقل سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى المشاركين في هذا الاحتفال، مثنيا سموه على إقامة هذا الاحتفال بمرور 120 عاما على وجود هذه الكنيسة في مملكة البحرين، والذي يأتي تزامنا مع الأمر الملكي السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك المعظم بأن يحمل هذا العام اسم عام عيسى الكبير احتفاء بباني الدولة الحديثة.

0: قائد النهضة المؤسسية في تاريخ مملكة البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حيث يترجم هذا الاحتفال أرقى السمات لهذا التعايش والتسامح بين الحضارات والديانات والذي تتميز به مملكة البحرين عبر هذه السنوات الطويلة، ويعكس البعد التاريخي الذي تتمتع به المملكة في المنطقة باعتبارها بلد السلام والمحبة والتسامح والتعايش وتعدد الأديان والثقافات. ونوه سمو الشيخ عبد الله بن حمد أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه تبقى بلاد النهضة والحضارات والأديان والثقافات، وتزهو بحب كافة الجاليات المتواجدة في المملكة بفضل الموقع الجغرافي وما يتميز به أهل البحرين من الحب والسلام والتعايش والتسامح الديني والثقافي. وأكد سموه أن حفاوة الاستقبال والكلمات التي ألقيت ثناء في مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة والمشاركة من كبار المسؤولين والشخصيات الدينية والقائمين على الكنيسة والحضور إنما تترجم العلاقات الحميمة التي تربطهم بمملكة البحرين وقيادتها وشعبها. وأعرب سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم عن الفخر والاعتزاز بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عبر جهوده الكبيرة ودعمه لكافة الأنشطة والفعاليات في المملكة، والتي تعزز الصورة الطيبة التي تمتاز بها البحرين وما تشهده من تطور وازدهار. كما أشاد سموه بالقائمين على الكنيسة الإنجيلية الوطنية في المملكة، مشيدا سموه بحسن تنظيم الاحتفال وتحقيق الأهداف الإنسانية السامية لتعزيز قيم السلام والتسامح في إطار العيش المشترك.
1: وقد ألقى معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تحظى به قيم التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري من رعاية واهتمام دائمين، ما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كواحة للأمن والسلام والتعايش وتكريس قيم التآخي والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان. كما أعرب عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم على حضوره الاحتفال نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وعرب معاليه عن اعتزازه بالرعاية الملكية الكريمة للاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية وبالتزامن مع عام عيسى الكبير، وذلك على أرض الكنيسة التي منحت لها في عهد صاحب العظمة عيسى الكبير طيب الله ثراه قائد النهضة المؤسسية، في دلالة حضارية وإنسانية على عمق الإرث البحريني في احترام التنوع الديني والثقافي عبر تاريخها العريق منذ تأسيس الدولة الحديثة، وصولا إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنارة للتسامح والإنسانية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، مضيفا أن هذه الاحتفالية الوطنية التاريخية تجسد الرؤية الملكية المستنيرة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وتعكس مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في نشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار الديني والثقافي ومبادئ التفاهم الإنساني، بما يعكس المكانة الرائدة لمملكة البحرين كأنموذج عالمي في التعايش الإنساني وترسيخ قيم التفاهم والحوار الديني والحضاري. وعبر معاليه عن تقديره للدور الإنساني والمجتمعي الذي تطلع به الكنيسة الإنجيلية الوطنية منذ تأسيسها، مؤكدا حرص المركز على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الدينية والمجتمعية في ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية النبيلة وتعزيز الولاء للقيادة الحكيمة والانتماء الوطني الصادق والمواطنة الصالحة وتغليب روح التعاون والتسامح والعيش المشترك ورفض دعوات الفرقة والكراهية والطائفية ونبذ التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للوطن باعتبارها واجبات وطنية ودينية سامية ومسؤولية مجتمعية مشتركة.
0: كما ألقى القس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء كلمة أعرب فيها عن بالغ التقدير للرعاية الملكية السامية لهذه المناسبة، مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة رائدة كواحة للحريات الدينية والتعايش الإنساني وبالجهود التي يبذلها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح.

0: ومبادراته النوعية في ترسيخ ثقافة السلام والمحبة والتفاهم بين الجميع على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وقد تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ الكنيسة الإنجيلية الوطنية منذ تأسيسها عام 1906 وفقرة ترانيم وغيرها من الفعاليات التي تعكس روح التسامح الديني والتعايش في مملكة البحرين. وفي ختام الحفل قدم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد هدية تذكارية إلى سمو نائب راعي الحفل مقدمة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، ثم تم التقاط الصور التذكارية.
1: قاعة أقدم كنيسة في الخليج العربي، الكنيسة الإنجيلية الوطنية في المنامة، احتضنت هذا الجمع للاحتفاء بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية، وذلك برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين والشخصيات الدبلوماسية والمجتمعية، في مشهد يعكس النهج البحريني الراسخ في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح واحترام التنوع الديني والثقافي.
2: الكنيسة لما تأسست في عام أو في حكم أو في ظل حكم الشيخ عيسى الكبير، وبنحتفل ب 120 سنة عن طريق جلالة الملك، فهي بذرة اترمت وزرعت في أرض صالحة، فلولا أن البذرة صالحة وأرض البحرين صالحة ما كانتش البذرة كبرت وكبرت وبقت شجرة مثمرة ومنتجة. فدي رسالة رائعة جدا جدا، وأنا بالنيابة عن الكنيسة الإنجيلية الوطنية إن أنا بشكر جلالة الملك سمو ولي العهد رئيس الوزراء وكل شعب البحرين وكل المؤسسات، يعني فعلا شرفونا وباركونا وأضافوا سعادة وأضافوا يعني طعم ومذاق خاص لهذا الاحتفال.
3: وجود هذه الكنيسة من 120 عام في نفس المكان ومرور 120 عام على إنشاء هذا المبنى وعلى تلاوة الصلوات وإقامة الشعائر فيه في قلب المنامة، ونحن على مسافة أقل من كيلومتر واحد لوجود مساجد ومآتم وأيضا كنيس وغير ذلك من التعددية الدينية التي تعكس شخصية مملكة البحرين، والتي أيضا يعني أتت في ترجمة مباشرة إلى شخصية سيدي حضرة صاحب الجلالة الذي دشنا في عهده الإصلاحي ووثق ووضع الأسس الكبيرة لاستمرار هذا العمل الإنساني الذي يميز البحرين والذي يعد جزء من نسيج وهوية مملكة البحرين.
1: هذه المناسبة أكدت المكانة التي رسختها البحرين كنموذج عالمي في التسامح الديني والحريات الدينية وحرية ممارسة الشعائر، في ظل رؤية ملكية جعلت من الحوار والتفاهم وقبول الآخر جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، ورسخت بيئة تحتضن مختلف الأديان والثقافات في أمن وسلام، الأمر الذي عزز من الحضور الدولي لمملكة البحرين والإشادات المتواصلة بتجربتها الحضارية والإنسانية.
4: البحرين دائما واحى إلى جميع الأديان والتعايش السلمي بشكل عام، وهذا اليوم اللي نشوفه شفنا فسيفساء بحرينية مجموعة من جميع الأديان وجميع المذاهب، حقيقة هذه الأرض الطيبة هي واحة إلى الجميع، واحة للسلام، واحة إلى الأمان، واحة إلى التعايش والمحبة.
5: الفعالية اليوم كانت بين الكنيسة الإنجيلية الوطنية اللي عمرها 120 سنة من 1906 بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح برعاية كريمة من سيد جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة.

0: وكذلك الممثل الشخصي لجلالة الملك اللي هو سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة. اجتمع كل أطياف المجتمع البحريني للتأكيد على وحدة النسيج الاجتماعي، وحدة المجتمع البحريني، المجتمع البحريني العاشق للتسامح، العاشق للتعايش، العاشق للسلام. فلذلك هذا المكون اليوم الاجتماعي اللي شفناه اليوم هو المجتمع البحريني الحقيقي اللي دائما يدعو إلى المحبة، إلى التعاون، إلى التعاضد.
1: ويواصل هذا النهج المدعوم برؤية ملكية سامية وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعزيز مكانة مملكة البحرين كرسالة سلام وتسامح وجسر للحوار بين الحضارات والأديان، بما يعكس التزام المملكة المستمر بترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح والعمل من أجل عالم أكثر أمانا واستقرارا وتفاهما بين الشعوب. بذرة السلام والتعايش والمحبة غرست في أرض مملكة البحرين على يد الآباء والأجداد المؤسسين، ونمت وترعرعت في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، إلى أن وصلنا للاحتفال بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس هذه الكنيسة الإنجيلية الوطنية، لنؤكد للعالم أجمع أن السلام في مملكة البحرين جزء أصيل جبل عليه المجتمع إلى يومنا هذا.
2: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهوة الاستعداد الدفاعي.
3: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.
2: وفي مستهل الزيارة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين. وجدد معالي الوزير تضامن مملكة البحرين الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين وتعزيز جهودهما المشتركة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين. وفي اليوم الأول من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 والتي تعقد برعاية كريمة من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي والمصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسينار 2026، ألقى معالي وزير الداخلية الكلمة الافتتاحية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية راعي هذه القمة الدولية الرفيعة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتحدث اليوم من على منبر قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 في نسختها الأولى المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، والتي تأتي في وقت أصبحت فيه التحديات الأمنية تشكل تحولات عميقة في خريطة المشهد الدولي.

على مختلف الأصعدة، وإنه لمن بالغ الدلالة أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذه القمة، وهي التي رسخت نفسها نموذجاً للدولة التي لا تنظر إلى الأمن باعتباره مجرد منظومة إجراءات، بل مشروع حضارة واستثمار في الإنسان ورؤية بعيدة المدى لصناعة الاستقرار. وقد أصبح واضحاً اليوم أن منطقة الخليج العربي لم تعد مجرد نطاق جغرافي أو ممر حيوي، بل أحد الأعمدة التي يستند إليها استقرار العالم بأسره. فأمن الطاقة وسلامة التجارة الدولية واستمرارية سلاسل الإمداد وحركة الاقتصاد العالمي جميعها ترتبط بصورة مباشرة باستقرار هذه المنطقة الحيوية. ومن هنا فإن التوتر في الخليج العربي لا يبقى محصوراً داخل الحدود، بل تمتد ارتداداته إلى الأسواق العالمية والمجتمعات الخارجية. وعليه نقول بوضوح إن استقرار الخليج العربي لم يعد شأناً إقليمياً فقط، بل ضرورة دولية لحماية الأمن الجماعي. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد أثبتت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسط محيط إقليمي شديد التعقيد بأن بناء الأمن المستدام لا يتحقق بمنطق ردود الأفعال المؤقتة، وإنما عبر رؤية استراتيجية طويلة المدى بعقلية الدولة التي قوامها الاعتدال وسيادة القانون والاستثمار في الإنسان والتكامل بين الأمن والتنمية. ولعل ما يميز تجربة البلدين الشقيقين عدم النظر إلى الأمن باعتباره مسؤولية الأجهزة الأمنية فحسب، بل مسؤولية عامة تشمل المؤسسات والتشريعات والمجتمع والوعي العام، حيث نؤمن بأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. وأثبتنا أن الأمن الحقيقي يتحقق عبر بناء مؤسسات قوية تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية والاستثمار في التكنولوجيا، وخاصة دعم الاستقرار الإقليمي والدولي. كما تجسد الشراكة البحرينية الإماراتية امتداداً حياً لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على وحدة المصير وتكامل الرؤى في مواجهة التحديات العابرة للحدود. ومن هذا المنطلق يترسخ مبدأ التعاون باعتباره ضرورة استراتيجية لتجفيف منابع الجريمة من مصادرها ومواجهة تهديداتها قبل تحولها إلى مخاطر تمس استقرار الدول. لقد أدركت دول الخليج العربي من خلال التاريخ والتجارب الحية أن الدول لا تختبر في أوقات الاستقرار، بل في لحظات الضغط حين تصبح سرعة القرار ووضوح القيادة وثقة المجتمع عوامل فاصلة بين الفوضى والاتزان. وهو في حقيقة الأمر سر نجاحنا في التصدي لمثيري الفوضى، ورغم الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة نواصل تبني نهج يقوم على الحكمة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات بشتى أنواعها. وأود أن أتوقف عند تجربة مملكة البحرين في الحوكمة المدفوعة بالتكنولوجيا وإدارة الطوارئ خلال الظروف الإقليمية الدقيقة التي شهدتها المنطقة في فترات التوتر والحرب. وهي تجربة كشفت لنا أن إدارة الأزمات الحديثة لم تعد عملاً تقليدياً قائماً على رد الفعل،

أصبحت علماً ومنطقاً قائماً على التنبؤ والاستباق وتحليل البيانات والتكامل المؤسسي، وتعد التجربة البحرينية وبلغة المؤشرات والأرقام مثالاً ناجحاً في هذا المجال. فقد أصبحت البيانات اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية الأساسية، وأصبحت القدرة على تحويل المعلومة المجردة إلى قرار سريع ودقيق إحدى أهم أدوات حماية الدول. وقد اعتمدت البحرين منصة مراقبة المؤشرات الحكومية التي تمثل أداة مركزية لتمكين الحوكمة القائمة على الأداء، بما يساعد في رصد أداء الجهات الحكومية بشكل لحظي مقابل الأهداف الاستراتيجية والخطط الوطنية ودعم اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار يبدو دور وكالة البحرين للفضاء في توظيف البيانات الجيوفضائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التنبؤ بالكوارث وتحليل المخاطر البيئية وتعزيز سرعة الاستجابة الوطنية. وميدانياً يأتي دور الاستخدام المتقدم للطائرات المسيرة والكاميرات الذكية في تقييم الأضرار ودعم البحث والإنقاذ ومراقبة المنشآت وإدارة الحشود لحفظ الأرواح والممتلكات ونقل الصورة الحية لصانع القرار. إننا اليوم ننتقل من مفهوم رد الفعل إلى مفهوم الوعي الميداني اللحظي، وهو أحد أهم التحولات في فلسفة الأمن المعاصر. وقد وضعت مملكة البحرين الأمن السيبراني في صميم أمنها الوطني عبر تعزيز دور المركز الوطني للأمن السيبراني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028، وبناء برامج وطنية للجاهزية الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية ونشر ثقافة الوعي السيبراني داخل المجتمع والمؤسسات. وإن حماية مراكز البيانات وإيجاد الوسائل البديلة إلى جانب الوسائل التقليدية أصبحت ولا شك عنصراً حاسماً في المعادلة الأمنية بشكل عام، في ظل ما شهدناه من استهداف لأمن المنطقة ودول العالم. فالجريمة الإلكترونية من أكبر التحديات العابرة للحدود نظراً لسرعة انتقالها بين القارات وقدرتها على استهداف الأنظمة الحيوية والمؤسسات والأسواق والأفراد في لحظة واحدة. وأمام هذا الواقع لم يعد أمن المعلومات مسألة تقنية تخص الخبراء فقط، بل أصبح خط الدفاع الأول عن سيادة الدول واستقرار المجتمعات والثقة في الاقتصاد والخدمات والحياة اليومية. وبالتالي فإن التأخر في اكتشاف الجريمة الإلكترونية لم يعد يقاس بالساعات، بل بحجم الخسائر التي يمكن أن تصيب دولة كاملة خلال دقائق محدودة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد أصبحت التهديدات الحديثة أكثر تعقيداً وخطورة، وأصبحنا نواجه اليوم جرائم سيبرانية عابرة للحدود وشبكات غسل أموال توظف التكنولوجيا وجماعات متطرفة تستغل الذكاء الاصطناعي والتضليل الإعلامي لإرباك المجتمعات واستهداف استقرار الدول. وأصبحت الجريمة المنظمة تتحرك بسرعة التكنولوجيا، ولذلك يجب أن يكون التعاون الدولي بالسرعة ذاتها لا بل أسرع منها، وذلك من خلال وجود إجراءات العمليات المشتركة المسبقة بين مختلف الدول. ولأن هذه التهديدات لا تعترف بالجغرافيا، فإن مواجهتها لا يمكن أن تتم بمنطق العمل الفردي أو العمل والحلول المنعزلة. ولا يخفى عليكم أن الطبيعة الجغرافية لمملكة البحرين

تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة الأمنية الميدانية، علما بأن الفاعلية لا ترتبط بالمساحة الجغرافية للدول في مفهوم الأمن المعاصر، فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تجاوز الحدود وجعل من الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة تتحرك فيها الجريمة والحملات الإعلامية الممنهجة بسرعة الضوء بلا إذن أو قيد. وهذا ما يؤكد ضرورة العمل المشترك والتنسيق السريع لمواجهة هذا النوع من الجريمة التي تفرض إيقاعاً جديداً في مفهوم الأمن والاستجابة. فالمعركة اليوم ليست على الأرض بل مع الزمن والوعي. إن العالم بحاجة إلى شراكات أمنية أكثر عمقاً وتبادل أسرع للمعلومات وأطر قانونية أكثر مرونة قادرة على مواكبة الجرائم الرقمية والعملات المشفرة والتهديدات السيبرانية المعقدة وخاصة الجرائم العابرة للحدود. ومن هنا

0: إن العالم بحاجة إلى شراكات أمنية أكثر عمقاً، وتبادل أسرع للمعلومات، وأطر قانونية أكثر مرونة قادرة على مواكبة الجرائم الرقمية والعملات المشفرة والتهديدات السيبرانية المعقدة، وخاصة الجرائم العابرة للحدود. ومن هنا تتجلى أهمية التكامل بين الأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق أمن مستدام دون عدالة فعالة، ولا يمكن حماية العدالة دون مؤسسات أمنية محترفة. والعلاقة بين الأجهزة الأمنية والنيابات والقضاء والتشريعات الحديثة لم تعد علاقة إجرائية فقط، بل منظومة متكاملة لحماية الدولة والمجتمع والحقوق والحريات في آن واحد. ورغم كل التطور التكنولوجي، يبقى الإنسان محور الأمن الحقيقي. فالأمن لا يعني فقط حماية الحدود والمنشآت، بل حماية الإنسان في كرامته ومعيشته وفرصه وثقته بمؤسسات دولته. وحين يشعر الإنسان بالأمن والعدالة والفرص، يصبح شريكاً في حماية وطنه. ولهذا فإن الاستثمار في التعليم والوعي والشباب والثقافة الرقمية خط دفاعي رئيسي في مواجهة التطرف والفوضى والانهيارات المجتمعية. إن منطقتنا تمر بمرحلة دقيقة بحاجة إلى قدر عالي من الحكمة والمسؤولية من خلال العمل على حماية المجتمع واحترام القانون الدولي والحفاظ على أمن الملاحة والممرات الحيوية، التي يجب أن تبقى أولوية ثابتة في أي مقاربة للأزمات الراهنة، لأن الشعوب تبحث عن الأمان والاستقرار والحياة الكريمة. وفي الختام، فإن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤمن بأن المستقبل للأكثر كفاءة وجاهزية، والأكثر قدرة على بناء الثقة، والأكثر استثماراً في الإنسان والعلم والتكنولوجيا. واليوم ونحن نشهد ولادة هذه القمة الدولية من أبوظبي من قلب الخليج العربي، نؤكد أن الأمن المستدام يتحقق بالرؤية والصمود والشراكة والإيمان بأن استقرار الشعوب أساس استقرار العالم. شكراً لكم جميعاً، وشكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا وقد قام معالي وزير الداخلية بجولة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسينار 2026، والذي يعقد دورته التاسعة في الفترة من 19 وحتى 21 من شهر مايو الجاري، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمعدات في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الجريمة، مشيدا بجودة وحداثة المعدات المعروضة وما تمثله من تطور في مجال تقديم الخدمات الأمنية بشتى أنواعها وسرعة الاستجابة للأزمات والطوارئ. وخلال جولته بالمعرض، شهد معالي وزير الداخلية وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي تخريج البرنامج التدريبي المتخصص اختصاصي حماية الطفل، والذي أطلقته وزارتا الداخلية في البلدين، ويهدف إلى صقل مهارات الكوادر الأمنية والمهنية وتطوير قدراتهم في مجالات التعامل مع حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة، وذلك في إطار تنظيم برامج مشتركة تشمل تبادل الخبرات بما في ذلك حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، حيث توفر البلدان قنوات رسمية مباشرة لتقديم الدعم والتبليغ عن أي حالات تشكل خطرا أو سوء معاملة للأطفال، إلى جانب البرامج التدريبية المتخصصة. كما زار معالي وزير الداخلية جناح معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي يعد من

0: المؤسسات التعليمية الرائدة في الإمارات ويقدم تعليما تقنيا عالي الجودة، ويضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تركز على إعداد الطلاب للالتحاق بسوق العمل والتعليم العالي من خلال منهجيات حديثة وتخصصات متنوعة. ويتألف المعهد الذي تأسس عام 2005 من 20 فرعا. وفي ختام جولته ثمن معالي الوزير القدرات التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي تجلت بوضوح في تنظيم هذا المعرض الدولي الرائد، معربا عن خالص تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق بالتوفيق ومواصلة التقدم والازدهار. هذا ويمثل المعرض منصة استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وتشارك فيه 253 شركة من 37 دولة، بينها 9 دول تشارك للمرة الأولى. ويعقد على مساحة 28 ألف متر مربع بنسبة نمو بلغت 17% وزيادة عدد العارضين بنسبة 19% مقارنة بالدورة الماضية. كما يشهد المعرض إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام ومنتدى الذكاء الاصطناعي للأمن. كما يعكس المعرض المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر من خلال استقطاب نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الأمنية الحديثة. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة مع معالي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
1: وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بمعالي السيد محمد سالم ولد مرزوق والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص المملكة على توسيع آفاق التعاون الثنائي والمضي قدما في الارتقاء بالعلاقات الأخوية لما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وعرب الوزير عن تقديره لموقف موريتانيا الداعم لقرار مجلس الأمن 2817 والذي تقدمت به مملكة البحرين إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول مجلس التعاون والأردن، ومساندتها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مملكة البحرين من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بشأن الدفاع عن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن سعادته والوفد المرافق بزيارة مملكة البحرين، شاكرا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوها بما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين من تطور ملموس في العديد من المجالات الحيوية بما في ذلك في مجال العمل الدبلوماسي والتعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، متمنيا لمملكة البحرين الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية ومواصلة جهود التنسيق المشترك والتشاور الدبلوماسي وتبادل الدعم والتأييد لترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية خدمة للمصالح والأهداف المشتركة. كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإقليمية والأخطار المترتبة على إغلاق إيران لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والأمن الغذائي وأمن الطاقة. كما بحث الجانبان جهود تعزيز التضامن العربي وإنهاء النزاعات ودعم العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب العربية والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض حدة التوتر والتصعيد في المنطقة ومواصلة جهود دعم الحوار والدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب. شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادتها أن المشاركة في هذا المحفل العالمي تمثل فرصة سانحة لإبراز المكتسبات والمنجزات المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.

0: وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المنتدى يعد منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وصياغة حلول مبتكرة تواجه التحديات الإسكانية العالمية، وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة. وفي إطار أعمال المنتدى، تم افتتاح جناح مملكة البحرين الذي استقطب اهتمام الوفود الدولية، حيث تصدر مشروع تطوير مدينة المحرق واجهة العرض كنموذج يمزج بين التطوير العمراني الحديث والحفاظ على الهوية التراثية. وأكدت الوزيرة أن الجناح يسلط الضوء على رقمنة الخدمات عبر منصة بيتي العقارية واستعراض التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وعلى ذات السياق، أكد السيد عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان أن المنتدى والفعاليات المصاحبة له تتيح فرصا قيمة للاطلاع على أحدث الحلول التمويلية لتوفير السكن الملائم للمواطنين في مملكة البحرين. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب أن دعم وتمكين الطاقات الشبابية البحرينية يمثل أولوية وطنية راسخة تحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك لدى ترأس سعادتها الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، والذي عقد في المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة. وأشارت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى الرؤية الاستراتيجية لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي أرست نهجا وطنيا متقدما للاستثمار في الشباب البحريني. وأكدت سعادتها أهمية مواصلة تعزيز التكامل بين مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في صياغة سياسات ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى مشاركة الشباب في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية تبني الأفكار والمبادرات التي تعزز حضور الشباب كنماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على إحداث أثر إيجابي مستدام في مختلف القطاعات. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرض حزمة من المقترحات والمبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الشباب. أكد سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلمانية أن العلاقات البحرينية المغربية راسخة ومتطورة في كافة المسارات في ظل ما تحظى به من رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة.
0: جاء ذلك خلال لقاء وفد الشعب البرلمانية بسعادة السيد الحسن حداد نائب رئيس مجلس المستشارين وسعادة السيد عبد المجيد الفهري نائب رئيس مجلس النواب المملكة المغربية الشقيقة، وذلك خلال المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في المملكة المغربية. وقد شهدت مشاركة وفد الشعب البرلمانية إجماع المشاركين على الطلب المقدم من وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إصدار الاتحاد الكشفي بيان إدانة واستنكار للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وأهمية أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا تضامنه ودعمه لها ولكافة الإجراءات التي تحفظ حقها وتصون سيادتها.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى عضو الوفد البرلماني المشارك أن بيان الإدانة الصادر عن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة يجسد وحدة الموقف العربي الرافض لهذه الممارسات.
2: في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والمنعقد حاليا في المملكة المغربية الشقيقة الاستجابة للطلب المقدم من وفد الشعبة لإصدار بيان إدانة واستنكار للهجمات العدائية الآثمة الإيرانية والتي تعرضت لها مملكة البحرين ودول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية. وإصدار هذا البيان من قبل الاتحاد يعكس حجم التضامن والمساندة التي أبدتها البرلمانات والجهات المشاركة في الاجتماع ودعمها لكافة الإجراءات التي تحفظ حق هذه الدول وتصون سيادتها.
1: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب الإفادات وكشف الدرجات كخدمة رقمية جديدة.
0: وفي هذا السياق، أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة

0: تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز من كفاءة الإنجاز وتوظيف التكنولوجيا وتحسين تجربة الطلبة، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس حرص جامعة البحرين على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على الطلبة والمؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل ويضمن تقديم إفادات رسمية موثوقة ومعتمدة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن خدمة طلب إفادات التخرج وكشف الدرجات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلبة واختصار الوقت والإجراءات أيضا.
1: الخدمة تسهم في تطوير تجربة الطلبة من خلال توفير الآلية الإلكترونية المتكاملة التي تتيح تقديم الطلبات وإفادات التخرج وكشوف الدرجات ومتابعتها بسرعة وسهولة. طبعا الخدمة هذه مرت في 3 مراحل تطويرية، انتقلت من صفحتها السابقة واللي هي بالحضور إلى الجامعة وتقديم الطلب بالحضور الشخصي، إلى أن هي تحولت إلى خدمة رقمية على منصة الجامعة وكانت تستغرق 3 أيام للتحقق، والآن نقلت بالكامل إلى المنصة الحكومية bahrain.ph بحيث أنها أصبحت تستغرق 24 ساعة فقط وتكون بتناول الطالب مباشرة، وهذه كلها يهدف إلى تحسين تجربة الطالب. نعم. بحيث أن نعطي الخدمة بكفاءة عالية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا البحرين

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

أيها المستمعون الأعزاء، طاقم محمل البحرين يهديكم أجمل تحية ويدعوكم للإبحار معه إلى لجة الذاكرة البحرينية المعبأة بشتى صنوف الذكريات التي شكلت في مجملها تراث هذا الشعب المفطور على الحب والوفاء وطيب المعشر، والمجتهد منذ بواكير الأيام في صياغة تاريخ ناصع بالمواقف الرصينة ومجلل بالتضحية والبذل من أجل أن تكون تلك الأيام من أيام زمان مضى بحلوه ومره، أرشيف ذاكرة للأجيال التالية في الأيام اللاحقة. وما يتلوها من أيام نتطلع إلى أن تكون هي الأيام الأجمل التي نمني النفس جميعاً بالعيش في رحابة يسرها وجمالها ورغد أجوائها.

في اللقاء السابق كنا قد تحدثنا من على سطح محمل البحرين عن البحرين، وهي تشهد أكبر وأعنف حرب كونية عرفها العالم، الحرب العالمية الثانية، التي أقدح شرارتها الزعيم الألماني أدولف هتلر في الأيام الأولى من خريف عام 1939 للميلاد، عندما دفع بجيوشه الجرارة الضخمة لاحتلال بولندا، فاتحا على إثره أبواب الجحيم على العالم الذي استفردت به حالة الطوارئ القصوى وهدير الطائرات.

المكنوزة بقذائف الموت، والدبابات والبوارج والمدافع المدججة بكل ما بمقدوره، الفتك بظواهر الحضارة الحديثة، وبالقرى والمدن والبلدات، والزرع والضرع، وقبل كل ذلك وبعده الإنسان.

0: الإنسان القيمة الأجمل والأروع والأغلى في الحياة. الإنسان الذي وجد فجأة أن الحرب قد أحالت اليابس والأخضر إلى لوحة سريالية رديئة الألوان والتكوين، تتجسد أمام ناظريه وتطارد خصوصية أحلامه المؤجلة، وتعد عليه أيام حياته يوما بيوم في مدى زمن طال إلى 6 أعوام، هو الزمن الرسمي للحرب العالمية الثانية التي بقدر ما كدسته سنواتها 6 من ركام الرمل والحجارة وخردة الحديد والأخاديد والحفر العميقة البليغة في أديم الأرض المثكولة، إلا أن مرتكبوها لم يشبع سادية غرورهم ذلك، بل سعوا بمعية سبق الأسرار والترصد المتعمد فيما نؤمن ونثق إلى زهق 50 مليون روح هي الآن تحت أديم الأرض التي افترسوها طعاماً لغطرستهم وبشاعة جوعهم المستحر.
1: لكن من هو هذا الهتلر الفهرر الذي نحى العواطف والحب والغيرة على الجنس البشري جانباً وانصاع لرغبات وأوامر الشيطان القابع في داخله؟ بماذا يمكن وصف رجل قادته قدرته الشيطانية من فوضوي يرسم بطاقات المعايدة بين فقراء فيينا لحاكم مطلق للشعب الألماني الذي كان يعد على أيام ذلك الرجل 80 مليون فرد، وليحكم كامل أوروبا بعد حرب شائنة دامت 6 أعوام متواصلة؟ بل بماذا يمكن وصف ذلك الرجل الذي أدت سيرته لموت أكثر من 50 مليون إنسان وتخريب آلاف المدن والقرى، وحتى بعد هذا البعد الزمني بين فعلته واليوم الذي نحن فيه لا يمكن إدراك حجم جرائمه ومدى المصائب التي سببها للشعوب وعمق الانحطاط والحيوانية التي قاد آخرين من شاكلته إليها؟
0: هو أدولف هتلر، مستبد ألماني، ولد في عام 1889 للميلاد وتوفي منتحرا في عام 1945 للميلاد. حكم ألمانيا حكما استبداديا مطلقا منذ عام 1933 للميلاد حتى لحظة انتحاره مهزوما في الحرب في عام 1945 للميلاد.
1: كان ابن موظف جمارك النمساوي، شارك في الحرب العالمية الأولى حيث حارب في فرنسا وتبجح بالشجاعة فيها، وكان بعد تراجع القوات الألمانية النمساوية أحد الرجال الكثيرين العاطلين عن العمل الكئيبين الذين داروا ألمانيا متسائلين عما سيحل بأمتهم التي كانت عظيمة يوما ما.
0: تولد لديه اعتقاد بأن تلك الهزيمة التي تعرضت لها القوات الألمانية النمساوية لم تكن بسبب فشل الحس العسكري، بل نتيجة لطعنة في الخلف من الوطن، من داخل الوطن، حيث فسد الساسة الذين كانوا

0: يحكمون ألمانيا في ذلك الوقت بالشيوعية واليهودية.
1: ولثبات ذلك الاعتقاد في قرارة نفسه، أسس حزباً سياسياً دعي حزب العمل الوطني الاشتراكي الألماني، واختصاراً له كثف في كلمة واحدة هي نازي، ليثأر من خلاله من الهزيمة ويعيد عظمة ألمانيا.
0: حينها اكتشف مواهبه وقدرته الاستبدادية ومقدرته في جمع الأهداف المتناقضة في كلمات بسيطة بقوة شيطانية، وأن يطوع الرجال حسب رغبته فرادى وجماعات.
1: نما الحزب، لكنه هزم عندما حاول أول مرة تسلم زمام السلطة. لكن بتفاقم مشاكل ألمانيا الاقتصادية وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى عدة ملايين، واتته الفرصة فشق طريقه كالنمر إلى القمة، وذلك بإعطاء حلول عملية قامت على الترهيب والطاعة العمياء دون نقاش لمشيئته.
0: بعد أن تمكن من تحقيق ذلك، أجبر الرئيس الهرم هايدنبرغ لأن يعينه مستشارا في عام 1933 للميلاد، حيث لم يكن هناك أحد قادر على فعل أي شيء لألمانيا.
1: مات هايدنبرغ في السنة التالية، فجمع أدولف هتلر في يده وتحت سلطته الرئاسة والمستشارية، ودعا نفسه الفهرر أي القائد، وتلك في الحقيقة كلمة أخرى تحمل معنى الفردية المطلقة في الحكم.
0: عمل هتلر بعد هذا للسيطرة السياسية على الأمم الأخرى، وعندما فشل بهذا قام بالاحتلال العسكري، فحكم في عام 1942 للميلاد كل أوروبا وملايين الأميال المربعة من روسيا، وهذا ما جعله في حالة حرب مع بريطانيا والولايات المتحدة.
1: عملت تلك القوى مجتمعة بالإضافة لروسيا وقوى أخرى على تدمير آلة الحرب النازية الضخمة الشرسة في عام 1945 للميلاد. فعندما كانت القذائف الروسية تتساقط على بناء المستشارية الألمانية في برلين التي كان هتلر يدير في أقبيتها المشاهد الأخيرة من الحرب العالمية الثانية الخاسرة، قام بإنهاء حياته منتحرا بطلقة من مسدسه فتتت صدغيه وهشمت جمجمته العنيدة.
0: كان ذلك الرجل العجيب الذي جلب بؤسا للعالم أكثر من أي إنسان قبله، بل ربما بعده كما ذكرنا. نباتيا يحب الأطفال ويعتني بالحيوانات، لم يدخن قط وبقي مخلصا لعشيقته حتى النهاية، وهي العشيقة التي أرداها قتيلة بطلقة من مسدسه قبل أن يدير فوهته بعد لحظات من ذلك إلى رأسه ليطلق رصاصة النهاية في الأيام الأخيرة من شهر إبريل نيسان من عام 1945 للميلاد.

0: وجدنا من حق مستمعينا علينا التعريف بالرجل الذي أوقد ثقاب الحرب العالمية الثانية وأذكى اللهيبة ليصير جحيما لا يطاق، ولأنه ربما لم يكن قد دار في بال هتلر وهو يدفع جيوشه معلنا قيام الحرب، لم يكن يعلم أن شظاياها ومناخها العام القاتل سيصل في أثناء 6 سنوات مدة الحرب إلى إحدى الجزر الصغيرة المتناثرة في وسط الخليج العربي.
1: فعلى الرغم من التأثيرات الكبيرة للحرب التي امتدت لتشمل قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن احتمالات وصولها أو حتى اقترابها من الجزر الصغيرة المتناثرة في الخليج العربي تحت اسم جزر البحرين لم تكن واردة على الإطلاق.

0: ولأنه ربما لم يكن قد دار في بال هتلر وهو يدفع جيوشه معلنا قيام الحرب، لم يكن يعلم أن شظاياها ومناخها العام القاتل سيصل في أثناء الست سنوات مدة الحرب إلى إحدى الجزر الصغيرة المتناثرة في وسط الخليج العربي.
1: فعلى الرغم من التأثيرات الكبيرة للحرب التي امتدت لتشمل قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن احتمالات وصولها أو حتى اقترابها من الجزر الصغيرة المتناثرة في الخليج العربي تحت اسم جزر البحرين لم تكن واردة على الإطلاق. لكن استمرار تصاعد أدخنة المدافع في أوروبا كلها جعل سكان البحرين القليلين تسكم أنوفهم تلك الرائحة، بل وتدعهم يسمعون بوضوح أزيز الطائرات القادمة تقصف مصفات نفطهم في عقر دارهم. وتلك حكاية قد أتينا على كل تفاصيلها فيما مر بنا من لقاءات على سطح محمل البحرين.
0: لكن الذي لم تتهيأ لنا فرصة البوح به من أسرار الذاكرة الشعبية الجمعية وتاريخ الأحداث التي عاشتها البحرين إبان فوضى الحرب العالمية الثانية هو الحدث الذي وثقه الكاتب الأستاذ خالد البسام في كتابه الذي يحمل عنوان تلك الأيام عن البحرين وهي تدخل الحرب العالمية الثانية بمدفع رمضان. إليكم الحكاية بعد طلقات المدفع الرمضاني.

في الساعات الأولى من صباح يوم 19 من شهر أكتوبر لعام 1940 للميلاد، يفاجأ عبد العزيز عبد الغفار العامل في مصنع تكرير النفط بأصوات بعيدة لطائرات قادمة نحو المصنع. وفي خلال دقائق قليلة ظهرت في سماء المصنع ثلاث طائرات، بدت وكأنها بتسليط أضوائها على الأرض تبحث عن هدف. وبينما كان العامل يتصل بالمسؤول في شركة النفط ليخبره عن تحليق الطائرات، راحت الطائرات تسقط قنابلها البالغة 92 قنبلة على مقربة من المصنع، لتحدث عدداً من الانفجارات ارتجت لها المنطقة كلها. وتراكض العمال في المصنع خائفين يبحثون عن مخبأ لهم، وتساقط زجاج النوافذ والأبواب في كل مكان.

0: في اليوم التالي لم يحضر غالبية العمال إلى المصنع، بل بقوا في بيوتهم يحكون على الناس الحكاية التي حدثت لهم.
1: بسرعة انتشرت الأخبار والشائعات بين الناس في كل أنحاء البحرين. بعضها تحدثت عن اشتراك البحرين في الحرب العالمية الثانية، وبعضها الآخر لعنت الشيطان الذي عبث بعقول الناس وجعلهم يتحدثون عن وجود طائرات في السماء. وتحدثت أخبار أخرى عن عزم إيطاليا ضرب البحرين كلها لولا أنها احترمت حرمة شهر رمضان. وامتدت حبال خيال الناس وحكاياتهم عن الطائرات، حتى سمع بعضهم في الليل إذاعة باري من إيطاليا تقول:
2: البحرين تحترق، لقد استطاعت وحدة من سلاح الجو الإيطالي أن تضرب أماكن إمدادات البترول في البحرين والتابعة للأسطول البريطاني في منطقة الخليج وشرق آسيا، والتي تعتبر من أهم مراكز الإمدادات البترولية لقوات الحلفاء في تلك المنطقة.

0: كان من المفروض أن توقف نشرات الأخبار في لندن والقاهرة وإيطاليا من انتشار الشائعات، أو على الأقل لتحد من خوف الناس. لكن الذي حدث هو العكس، حيث زاد التهافت على المواد التموينية وقل خروج الناس من منازلهم في الليل. لكن صدور جريدة البحرين بعد 4 أيام من القصف وكتابتها في الصفحة الأولى عن حكاية الطائرات ساهم نوعا ما في تهدئة الشائعات، حيث روت الجريدة هذا الخبر:
1: في الصباح الباكر من يوم السبت قبيل بزوغ الفجر، شارع عمال محل التصفية بفرقعة ليست بعيدة. فظنوها في أول الأمر مدفع الإمساك، ولكن بعضهم كان قد رأى وميض الانفجار على بعد نحو نصف ميل في البر القفر، فأبلغوا رؤساءهم من الأمريكان الذين كان بعضهم قد سمع الفرقعة. وبعد التحقيق وجد أن طائرة أو أكثر قد ألقت نحو 40 قنبلة مكونة من 4 وحدات، في كل وحدة 10 قنابل لم تنفجر منها وحدتان، ولم تسبب هذه القنابل ضررا يذكر.
0: أما الطائرة أو الطائرات فلم يرها أغلب الناس هناك، وزعم بعضهم أنه رآها، فكذبه آخرون مدعين أنهم إنما رأوا النجوم. وقد عجب الناس كيف أن هذه الطائرات تقطع مسافة 4500 كيلومتر على رواية برلين، و350 كيلومتر على رواية روما، فلا تكاد تصل حتى يستولي عليها الرعب والهلع، فتقذف بقنابلها على غير هدى وهي في كبد السماء، مع أنها لمجيئها على غير انتظار لم تقاوم قطعا، لكن في الأمر سر أغرق الكثيرون في الضحك لما عرفوا. ذلك هو مصادفة وصولها مع إطلاق مدفعي المنامة والمحرق للإمساك، ويظهر أنها سمعت دويهما وأبصرت اشتعال البارود منهما، فولت الأدبار هاربة لا تلوي على شيء.
2: لكن خلفيات الحادثة التي لم تذكرها جريدة البحرين ترجع إلى أن مصفات البحرين كانت مركزاً استراتيجياً هاماً لإمدادات الأسطول الملكي البريطاني بالبترول، خاصة بعد تصاعد حدة الحرب. فبفضل تلك الإمدادات كانت رحلات البحرية البريطانية تجوب سواحل البحر الأحمر وتتابع رحلاتها حتى الشرق الأقصى إلى سنغافورة.
0: من هنا جاءت دوافع قصف مصفات بترول البحرين، كما يشير المؤرخ البريطاني كيفن باتيانس في أحدى كتبه، لكي تقف الإمدادات البترولية وتنقطع عن الأسطول البريطاني.
2: لقد أسندت هذه المهمة للطيران الإيطالي ليقوم بها نيابة عن دول المحور، وبالفعل قدمت قيادة أركان حرب القوات الجوية الإيطالية للدكتاتور بنيتو موسوليني، قدمت له تفاصيل خطة حربية تستهدف قصف مصفات بترول البحرين. فتباحث موسوليني مع الكابتن باولو موسوي، وهو أحد القادة المشهورين في سلاح الجو الإيطالي.
0: أشاد موسوليني بتفاصيل الخطة وأمر بالإسراع في تنفيذها على الفور، وتم بعد ذلك استدعاء الميجر طيار إيتوري موتي، وأوكل إليه مهام قيادة السرب الذي يتكون من 4 قاذفات، على أن يكون طاقم كل طائرة مكوناً من 3 عسكريين. وتم اختيار القاذفات سافويا مارغيتي M82، وهي طائرات قاذفة ذات 3 مراوح، وتتمتع بالقدرة على الطيران لمسافات بعيدة وفي أجواء مرتفعة. وبدأت الرحلة إلى البحرين.

0: في حوالي الساعة 5:15 بعد ظهر يوم 18 من شهر أكتوبر عام 1940 للميلاد، أقلعت الطائرات الإيطالية من مطار جزيرة رودس، وارتفعت الطائرات عابرة البحر الأبيض المتوسط نحو الساحل السوري، وكل منها تزن حوالي 8 أطنان.
1: عند وصول الطائرات إلى ساحل سوريا انعدمت الرؤية، الأمر الذي جعل إحدى الطائرات تضل طريقها، وتم الاتصال معها لاسلكيا لتعديل مسارها، إلا أن الاتصال لم يستمر طويلا. عندها أمر قائد السرب بتغيير خطة السير لسوء الرؤية الجوية، فطار السرب محاذيا لساحل الخليج مرورا على الأجواء الكويتية ثم السعودية، متجها جنوبا نحو البحرين.
0: عند وصول السرب إلى المنطقة الشمالية من جزيرة البحرين، كانت الساعة تشير إلى 8:20 من صباح يوم 19 من شهر أكتوبر من عام 1940 للميلاد.
1: في لحظة وصولها وجدت الطائرات أن الإشارات الضوئية لمطار المحرق مضاءة، وكان ذلك بمثابة دهشة لقائد السرب، على اعتبار أن في حالات الحرب لا يمكن أن تترك الإشارات مضاءة في المناطق الاستراتيجية.
0: لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة طريقها، حيث اتجهت إلى الجنوب وأفرغت ما في جوفها من قنابل بلغ عددها 92 قنبلة. لكن الغريب أن جميعها ألقيت بعيداً عن المصفاة، أي في المناطق الرملية المحيطة بها. والذي يثير الغرابة أكثر على رأي المؤرخ البريطاني أن الطيارين قد حسبوا أن اللهيب المنبعث من بعض الغازات الفائضة، وهي دائماً ما تكون حول آبار البترول، بأنها الموقع الرئيسي للمصفاة. لذلك كانت جميع الأهداف حول مناطق اللهيب المجاورة للمصفاة، وجزء من القنابل انفجر في الصحراء، وبعض منها عددها 5 قنابل اكتشفت بعد الحرب.
1: فشلت الغارة ولم تحقق نتائجها، ولكن هل هدأت البحرين بعد فشلها؟ الإجابة
0: ليس بعد.
1: فجريدة البحرين، أحدى المصادر الإخبارية القليلة آنذاك، تنشر أخباراً عن ردود الفعل الناتجة من وضع البحرين تحت طائلة حرب تدور روحها على بعد آلاف الكيلومترات عن موقعها الآمن في الخليج العربي، واستهدافها بقصف الطائرات الإيطالية المشاركة في الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوات هتلر، وذلك بالخبر الصحفي الذي مفاده:
2: وصلت إلى صاحب العظمة شيخ حمد جملة برقيات من عدة أعاظم تعبر عن اشمئزازها من عدوان إيطاليا الجوي على أراضي البحرين، بالرغم من أن الإمارة ليست في حالة حرب مع الطليان.

0: جعفر الصالح يعبر عن الغضب العام في مقال تبرزه الجريدة في صفحتها الأولى، يقول فيه:
1: هذا ولم يقف الطغيان عند حد معلوم، بل جره لص الطليان إلى ما وراء البحار. فهذه البحرين البلد العربي المسلم المشبع بروح التقوى والإيمان، والمنزوي عن تقلبات العالم وحركاته منذ خلق الله البسيطة، قد تطاولت له يد اللص موسوليني في ليلة من شهر رمضان المكرم، فانتهك حرمته وأمطرته طائراته بوابل من القنابل الفاشلة دون أن يراعي حرمة هذا الشهر المقدس وما له من منزلة في نفوس المسلمين.

0: على الرغم من أن شركة النفط بابكو اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية بعد الغارة، شملت بناء بعض الحوائط حول المصفاة لمنع الشظايا الطائرة من إصابة أهدافها، كذلك أقيمت بعض منصات المدافع المضادة للطائرات، وأقيمت أيضاً بعض حوائط الطوب حول صهاريج البترول، كما قامت السلطات البريطانية في البحرين علاوة على ذلك بمحاولات كثيرة هدفت من ورائها تبديد قلق الناس ووقف مسلسلات الأخبار والشائعات المستمرة. إلا أن كل ذلك لم ينفع، حيث تضطر جريدة البحرين إلى نشر خبر بعنوان الطائرات الإيطالية في 7 نوفمبر من عام 1940. الخبر يقول:
1: علمنا من مصادر رسمية أن لا صحة لما أشيع من أن بعض الطائرات الإيطالية قد حلقت في سماء البحرين بعد المرة التي جرت في منتصف رمضان والتي صحبها الإخفاق التام.
0: ورغم ذلك أيضا فالقلق يسيطر على الجميع، والكل ينتظر عودة الطائرات الإيطالية، فمن يضمن عدم رجوعها والحرب لم تنتهي بعد؟ فرضت الحرب نفسها بقوة على البحرين. عندها لم تجد الحكومة نفسها في 26 من شهر أبريل عام 1942 للميلاد، لم تجد بدًا من أن تصدر إعلانًا تقول فيه:
2: بما أن الحكومة أسست لجنة ضد الغارات الجوية، فهي تدعو كل من يحب المساعدة ليرشد ويلفت نظر سكنة فريقه في المنامة والمحرق للوقاية من الغارات الجوية حسب التعليم التي تصدرها الحكومة واللجنة، ونود في هذا أن نلفت نظر واهتمام الجميع إلى التعليمات التالية: حين حدوث غارة جوية نوصي الأشخاص الذين يسكنون في بيوت محكمة البناء أن يبقوا داخل بيوتهم في الطبقة السفلى، أما الذين يسكنون بيوتا قديمة أو بيوتا من سعف في هاتين المدينتين فقط يجب عليهم أن يلتجئوا إلى الخنادق.

انتهت الحرب واضعة أوزارها، إنها الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات، انتهت بنهاية وهزيمة من فجرها في البداية أدولف هتلر. وبعد 3 سنوات على انتهاء الحرب، صدق الناس الطيبون في البحرين، ربما كل الناس، حكاية الغارة الجوية على بلدهم، فأوقفوا شائعاتهم وحكاياتهم عنها، ثم راحوا يروونها لغيرهم ممن لم يشهد حدوثها من الأجيال اللاحقة كما حدثت فعلاً.

وربما ذلك هو قدر البحرين وناسها الذين يمثلون ذاكرة تاريخها الحافل بالأحداث في متتاليات العصور والدهور منذ 5000 عام حين استوت ونضجت على ترابها حضارة ديلمون

والحضارات والعصور اللاحقة لأوال وتايلوس وأرادوس وما قبل الإسلام في الجاهلية، وصولات وجولات الشاعر المبدع الفذ عابر الأبد الصامت طرف ابن العبد، انعطافا إلى الإسلام ورسالة الرسول الأعظم إلى عاملها، حاملة الدعوة للدخول في الدين الجديد، ثم توقفا عند القرامطة والخوارج وصناديد الغوص على اللآلئ في قيعان بحرها الزاخر بالمحارات الحبلى بأجود ما تزينت به جيدان ومعاصم حسناوات الدنيا.

إنها البحرين الطالعة كالنخلة الباسقة المثمرة، رطباً مكتنزاً بحلاوة ركزها في لبه امتزاج المياه العذبة المتفجرة من ينابيع البحرين بملح ماء بحرها الذي يتهادى على سطحه المصقول العاكس لما في سمائه من شموس ونجوم. محمل البحرين الذي ما زال فارداً أشرعته وناصباً قلوعه وممسداً حباله ورافعاً مرساته في نية الإبحار قدماً لهتك أسرار ليل البنادر وأيامه المعبأة بالذكريات لزمن بحريني ما زال ماثلاً.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

صغيرتي، أطفال نحن والعالم كبير كبير، أحلامنا كالشمس ساطعة، والشمس تتلقف أحلامنا وتمتصها مرة واحدة. صغيرتي، كبار نحن والعالم ضيق ممطوط مسطح، وأحلامنا كالنار كالأكسير، بالنار نحن نشتعل ونشعل الكهوف والجبال ونصاعد الدخان، ويأتي الليل ويبقى الحريق ويموت الأكسير.

0: حروفك قوافي، وكلماتك أحاجي، وسطورك عواميد في الطول والعرض، في الجبر والهندسة، وأنا لا أفهم.
1: صغيرتي، جهلاء نحن، والعالم سماء ومطر، تكنولوجيا وعلم فضاء. نحن نمل يتراكض، وسلاح يتطاحن، وحروب قذرة وأخرى يقال إنها شريفة. نحن رموز وكلمات، شعارات وهتافات، زنازن ومقابر. والشمس شمس كبيرة أبدا لا تنام. ينطفئ العالم ويسكن الكون ونسكن، لكن الشمس لا تنام.

تعلمت حروفك لكني لم أفهمها، تعلم أنت الآن حروفي. أنا الأغنية الصيفية في ليال شتوية، وكلماتي مبعثرة بين أوتار كمان وقيثار. ها أنا صغيرة في عالم كبير، وأدرك جيدا أن الشمس لا تنام، لذا أبحث في الشمس عن أمومة مثالية.

صغيرتي، طفلتي، لازلت صغيرة على عالم مليء بالمفاجآت. لا، لن أستغرب إذا نسجت من خيوط القمر جدائل قصصك، وبنيت من أجنحة الفراشات قصورك. لن أدهش إذا نبتت في عينيك ورود برية، وإذا تمرجحت فوق أهدابك أجيال الأطفال. أعرفك يا صغيرتي، وأعرف طفولتك التي تغزل الأحلام وتبني الآمال ثم تهجع وتنام.

صغيرة أنا بالفعل، فالعالم فان يقتل الأحلام، يطفئ عيون الأطفال. أنا عشقي سيبقى خالدا لأمي الأرض، وستبقى أهدابي مطرها الحنون. أستسلم للسماء وأضحك ثم أبكي، ليس لي حكمة معينة، إنما الحكمة من وجودي أن أكون كالريح، ثمرة للزوارق التائهة، وأن تبقى أيامي شراعاً يغور في البحار ليرسل أشعة الحب إلى الشواطئ المنسية.

مرساتي أين أقذفها؟ والريح تهطل فوق جبهتي والسفينة والغيم. الغيم باسم يهزأ من خوفي، والبحر يضج من حولي يصرخ في. أسأل ذاتي ما بي؟ أسأل عما يلاقيني، ودهري غاضب هكذا حانق. أسأل ذاتي والبحر ومرساتي إلى أين وكيف ما اتجهت؟

وحيثما وصلت يختفي وجهك ويضيع صوتي، وألبس الخف الريح تلبسني الريح. أسأل الزمان والمكان من أنا، يزمجر بالزمان ويضحك من سؤالي المكان. أزلزل العاصفة، أقبع في الشجرة، يقال أثور تزلزلني العاصفة وتنبذني الشجرة. وأبقى أسأل والعالم يدور ويدور، وسؤالي حولي يدور ويدور، ثم فجأة تنتهي الملحمة.

أيها الحب، أيها المتمرد، لماذا يغزوك السؤال والعمر واحد إلى زوال؟ تراب نحن في الطريق نسير، إلى الجبال أو الينابيع نسير، وهناك ملتقى واحدا يرفض السؤال. اختبأنا طويلا في عمق ظلنا واهترأت أمانينا، وجرفنا صعودا لح السؤال. هبطنا في ذل وكان الهدف إلى الأسمى، امتزجنا بالطين وانتهينا في حدود السؤال. بعد اليوم لا حقائب للهجرة والسفر، لا وألف لا كفانا مذلة السؤال. لنخرج إلى العراء أنقياء، لنمعن التحليق نحو السماء، فهناك خير لنا أن نلقى العذاب.

كسنابل القمح الناضجة ابتهالك، كحقول الزيتون صلاتك، كعطر الياسمين توبتك، في محراب حبك يقظة بعد حلم، هدوء وسكينة، ظلال وأنوار، بخور ورياحين، وأنا ألف سؤال وسؤال، وأنت أبعاد مسافات أعماق، وأنا ألف سؤال وسؤال. امتدادي نحو مسافاتك غامض يخنقه الرمل، وولوجي عمق المعبد متعب، وتوقي لبعدك لهفة غريق وبعد.

أيها الغريب المقهور المكدود المتعب، صلي، ففي الصلاة طهارة، وفي الطهارة نسك، وفي التنسك خلاص. ألا تب وارجع إلى المنبع. صلاتك اليوم لله ارفعها، لليل ارفعها، للحب الأسمى ارفعها، وعندها ستسمو، تتطهر، تتأدب.

بشوك أفراح العيد نقرع الأجراس، بالثياب الجديدة نهلل، زغاريدنا أغانينا طفولة تقاليد، نرقص كاحتراق الفراشات والنور من عيوننا ينهمر، والأمل في عيوننا يشتعل، وبوعد الأسطورة نرسم حروفا

ننقش كلاما ونكتب، دائما نكتب عن أسطورة قديمة جديدة اسمها الحب.

0: نأتلف، نختلف، نبتكر كلمة خداعاً ما نبتكر. نحن عجزة عجزة، والحب وحده قدرة ومقدرة. أن نبتكر موتاً كذب، أن نطيل حياة كذب، أن نقول شيئاً جديداً كذب. وبين الصدق والكذب مسافة الحياة والموت، مسافة اسمها حب. نقول نخط أسطورة قديمة جديدة كذب، لأن الأسطورة القديمة الجديدة هي تلك التي تصنعنا، ونبقى نحن أمامها أشباحاً نصور الأسطورة. من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا، لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
2: وسلم

0: الرسالة إلى جلالة الملك المعظم علي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال استقبال جلالته له والوفد المرافق. كما نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيس الموريتاني وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالة الملك المعظم أيده الله بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس الموريتاني بدوام التوفيق والصحة والعافية ولموريتانيا وشعبها الشقيق مزيدا من التطور والنماء. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء جلالته شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به مملكة البحرين، ما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 19 لسنة 2026 بتعديل المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بعد 100 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 النص الآتي: ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 20 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 145 مكررا واحد من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي: ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديا إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس. المادة الثانية: تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 146 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويعاد ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك، ويكون نصها الآتي: وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 من أعضائه على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية، فإذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية،
0: ولفت سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مواصلة تنفيذ المبادرات والخطط التي تسهم في تعزيز كفاءته وتوسيع نطاق إسهاماته في رفض الاقتصاد الوطني، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعددا من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين. لدى لقاء سموه السيد دوغلاس بيتنو الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في بنك جي بي مورغان تشيس، حيث أشار

0: أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعين المالي والمصرفي بما يسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية ويدعم مسارات النمو الاقتصادي.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذو الحجة 1447 هجرية، الموافق السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مايو 2026، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة فيتم التعويض عنه بيوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم الاحتفال بمرور 120 عاما على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية وعدد من المدعوين.
0: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.
0: وفي مستهل الزيارة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة مع معالي السيد محمد سالم ولد مرزوق وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
1: شاركت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادتها أن المشاركة في هذا المحفل العالمي تمثل فرصة سانحة لإبراز المكتسبات والمنجزات المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن دعم وتمكين الطاقات الشبابية البحرينية يمثل أولوية وطنية راسخة تحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك لدى ترأس سعادتها الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص والذي عقد في المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة. أكد سعادة

0: السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلمانية أن العلاقات البحرينية المغربية راسخة ومتطورة في كافة المسارات في ظل ما تحظى به من رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة.
1: جاء ذلك خلال لقاء وفد الشعب البرلمانية بسعادة السيد الحسن حداد نائب رئيس مجلس المستشارين وسعادة السيد عبد المجيد الفهري نائب رئيس مجلس النواب المملكة المغربية الشقيقة، وذلك خلال المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية 18 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد في المملكة المغربية.
0: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب الإفادات وكشف الدرجات كخدمة رقمية جديدة.
1: وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجامعة لحلول رقمية مبتكرة تعزز من كفاءة الإنجاز وتوظيف التكنولوجيا وتحسين تجربة الطلبة، مضيفا أن إطلاق الخدمة يعكس حرص جامعة البحرين على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على الطلبة والمؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل ويضمن تقديم إفادات رسمية موثوقة ومعتمدة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع سهرة غنائية مختارة والفنانة أليسا.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنانة أليسا من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنانة أليسا من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مختارة للفنانة أليسا من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح

اقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: أم أحمد جاتنا هاليوم ويابت ولدها أحمد. أحمد عمره 10 سنوات، تبي تسوي له فحوصات لأنه خايفة من إصابة أحمد بمرض السكري. في يوم خبرناها ليش خايفة أن أحمد صادح السكري أو معاه السكري، قالت أشوفه يروح وايد الحمام، وايد يتكرر في قومته حق الحمام، كل ساعة دخل الحمام يتبول وانتو بكرامة. طبعا أحمد عمره 10 سنوات، يوم فحصناه طلع أنه عنده زيادة في الوزن. مو بس كذي، أحمد عنده هناك علامات للإصابة بمرض السكري في المستقبل. قالت أم أحمد شنو هي يا دكتورة هذه العلامات اللي أنا ممكن أعرف أن ولدي له القابلية للإصابة بالسكر في المستقبل؟ طبعا أول علامة يا أم أحمد لإصابة أو لقابلية أحمد، بسم الله عليه، لقابلية أحمد للإصابة بالسكر في المستقبل، أول شيء زيادة الوزن. رقم 2 التصبقات في الرقبة وفي تحت الأباط. بعض الأمهات يشوفون تصبقات أو بقع قامجة في الجلد يعتقدون أنها هي أوساخ، ولكن هي تصبقات إحنا نسميها أكنثوزيس نيجريكانس. هذه التصبقات هي علامات ودلائل تبين أن هذا الطفل له القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. طبعا بعد الفحص تبين أن أحمد عنده هذه التصبقات.

0: الفحوصات، ولكن يا أم أحمد أنت مشكورة أن يبتي أحمد راح نسوي له الفحوصات. الفحص المهم اللي بنسوي له إياه فحص مقاومة الأنسولين، راح نشوف البنكرياس اللي هو رب العالمين خالق لنا، اللي وظيفته يتحكم في نسبة السكر في الدم وفي تنظيم السكري. راح نشوفه بذي التحليل، تحليل الأنسولين وتحليل السكري، ونشوف هل أحمد في وجود هذه العلامات، في وجود نتائج التحليل المخبري، لا قابلية للإصابة بالسكر أو لا. طبعا للأسف طلع أحمد عنده القابلية للإصابة بالسكري، وجود التسبقات هذه رقم واحد، رقم اثنين السمنة وزيادة الوزن، رقم ثلاثة أحمد طول الوقت قاعد يلعب البلاي ستيشن ويأكل الأكل الغير صحي، رقم أربعة الفحص المخبري اللي طلبناه حق أحمد طلع عنده كمية الأنسولين اللي تفرز من البنكرياس كمية عالية. في ذي الحالة هدأنا من أم أحمد وقلنا لها أنت الحين دورك كبير يا أم أحمد، الحين مهم أنه يكون له نظام غذائي. طبعا حولناه على أخصائية التغذية، نظام الغذائي ما في حرمان، وإنما هناك يكون نظام غذائي صحي. أحمد عمره 10 سنوات، قاعد يسمع وقاعد يفهم، والكلام احنا وجهناه لأهوة وحق الأم الاثنين مع بعض. رقم اثنين الرياضة، أحمد يحب الكرة، فمهم قال إنه هو يحب يلعب الكرة أو أي نوع من أنواع الرياضات لأي طفل ثاني، فنخليهم إنهم يمارسون الرياضة. رقم ثلاثة في عمر 10 سنوات مسموح عالمياً إن احنا نعطي علاج وقائي للطفل اللي عنده قابلية للإصابة بمرض السكري في المستقبل، أو اللي هو عنده مقاومة الأنسولين عالية. العلاج اللي بنعطيه إياه علاج وقائي راح يحميه من الإصابة بالسكري في المستقبل. والحمد لله أم أحمد وأحمد اتبعوا التعليمات ورجعوا بعد 3 شهور من أخذ العلاج. أحمد نزل وزنه، سوينا له عندنا مقاومة الإنسولين نزلت، والحمد لله المخاطر الإصابة بالسكري ابتعدت، ولكن احنا نبغي استدامة، فنصحناهم انهم يستمرون على نفس البرنامج. فنتمنى الصحة والسلامة لكل طفل له القابلية للإصابة بالسكري، على أولياء الأمور، على الأمهات انهم ينتبهون للعلامات أو الإشارات اللي عن طريقها ممكن تكتشفين ان ولدك أو بنتك لهم القابلية للإصابة بالسكري في المستقبل. نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء، فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ. القدس، زهرة المدائن، بيت المقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مدينة قيل إنها أول ما كان على هذا الكوكب. ويكفي أنها خلال سيرتها جمعت

الناس بمختلف مللهم ونحلهم وثقافاتهم المتعددة لترسم لنفسها فسيفساء الحضارة والتاريخ. مدينة السلام ومهد الرسالات وملتقى البشر، إنها مملكة السماء. بين جنباتها كانت السيدة مريم العذراء عليها السلام، وقفت لربها مطيعة راكعة ساجدة، وقبلها وقف أنبياء ورسل يبلغون رسالات الله إلى الأمم. في ضواحيها ولد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وعاش فيها ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن رفعه الله إليه، فهو عنده إلى أن يشاء له سبحانه بالنزول في آخر الزمان. إليها كان مسرى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى بيت المقدس توجه النبي في صلاته بأمر ربه أول مرة، وفي بيت المقدس صلى بالأنبياء جميعهم قبل أن تستقبله سماء الله استقبالا يليق بمقامه السامي صلى الله عليه وسلم. هذه الدقائق التي نحن بصددها لن تكفي لنتكلم عن أقدم مدن الأرض، ولكنها نبذة يسيرة نحاول من خلالها أن نجمل أهم ما يتعلق بهذه المدينة المقدسة التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى 1500 قبل الميلاد، حين أسسها اليبوسيون الذين نزحوا مع الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، واستمروا فيها حتى مجيء بني إسرائيل إليها في 12 قبل الميلاد بقيادة نبي الله داود عليه السلام. وأول اسم ثابت حسب ما ذكرت مصادر التاريخ لمدينة القدس كان أور سالم، وذلك نسبة إلى ملكي صادق الملك اليبوسي الذي كان محبا للسلام. وكلمة أور تعني بالسومرية مدينة، فهي مدينة سالم أو مدينة السلام. وبمرور الأزمنة والحقب تغير الاسم إلى عدة صيغ وكيفيات في نطقه، فقد ورد في التوراة بلفظ أورشليم، وعند اليونان هورساليما، وفي اللغة الإنجليزية كما هو معروف بجيروزلم، وكلها مصدرها الكلمة التي جاءت من الحضارة العربية الكنعانية التي عمرت المدينة وأسستها. ولعظم الشيء في بعض الأحيان تكثر أسماؤه، كما كان نهج العرب في إنزال الأشخاص والأقاليم المنزلة العظيمة. فلمدينة القدس عدة أسماء بحسب العصور التي تعاقبت عليها، فقد سميت أيضا باسم يبوس حين نزل إليها اليبوسيون، وتمر عليها حقبة الحكم الروماني، وأسماها الإغريق بإيليا تيمنا بإمبراطورهم الذي غزا فلسطين إيليوس هادريان، ويقال إن المقصود بإيليا هو بيت الله. وبقي اسم إيلياء يرمز للقدس إلى أن شاءت أقدار الله أن يفتحها المسلمون في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي سار من المدينة المنورة إلى إيلياء بطلب من قساوستها الذين أبوا إلا أن يأتي هو فيتسلم مفاتيح المدينة. كتب عمر ميثاقا لم يشهد التاريخ مثله، إنه ما يسمى بالعهدة العمرية، التي أمن فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل إيلياء وما يعبدون، في مشهد غير متوقع نظرا لما كان ممن ظفر بالمدينة في العصور الماضية. ونذكر من نص العهدة العمرية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم.

وسقمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، إلى آخر تلك العهدة التي بقيت القدس على إثرها تحت حكم المسلمين وعدلهم، إلى أن اجتاحت جحافل الجيوش الصليبية في بداية الألفية الأولى أرض فلسطين فلم تبقي حجراً على حجر، وقامت بتدنيس كل ما هو مقدس، وما فرقت بين طفل أو عجوز ولا بين مسلم أو نصراني أو يهودي. حتى شاء الله أن يفتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد معركة حطين في عام 1187 للميلاد، وبقيت في عهدة المسلمين إلى بدايات القرن 20.

0: أكبر.
1: في القدس الكثير من المعالم، ومن أهمها على الإطلاق الحرم الإبراهيمي أو المسجد الأقصى، الذي يحوي على رقعته المسجد القبلي، إلى جانب العديد من المقدسات المسيحية التي يعود تاريخها إلى عهد ما بعد السيد المسيح عليه السلام، التي من أبرزها كنيسة المهد وكنيسة القيامة. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند سمرقند قلعة الأرض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
2: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: انتظار الهدف
2: كل شيء بوقته.

خصوصا إذا كنت ناضج وجاهز. كل شيء يجي لما تقدر ترسمه في خيالك وتقوله في كلماتك وتحسه في مشاعرك. أنت تستحق الأفضل، فتوقع حدوث الأفضل، لأن كل شيء تتوقعه يصير. وتذكر قبل لا ترفع يدك للسماء عشان تطلب رغباتك وأحلامك، تأكد أول شيء أنك تستقبل بشكل جيد، تأكد أنك منسجم شعوريا مع طلبك، وتأكد أنك في حالة رغبة لا مقاومة.

0: تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة دلمون المفقودة أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن صدق الوعد والعهد والوفاء بهما من الخلق العظيم في القرآن الكريم. أما الكذب في الوعد والعهد وعدم الوفاء بهما فمن رذائل الأخلاق ومن مظاهر التخلف الحضري، وهما من أخلاق الأمم التي لا تحترم نفسها ولا تكترث بارتقاء سلم المجد الإنساني، بل تهون عليها أنفسها هوانا يرضيها بموقع المهانة والضعة والانحطاط. ومن يدرس تاريخ الاستعمار يرى صفحات سوداء ومستمرة من عدم الوفاء بالعهد والوعد. وقد اشتهر اليهود على مر العهود والعصور بنقض العهود والوعود. ومن يدرس التاريخ الإسلامي يرى أن الوفاء بالعهد والوعد من الأخلاق التي مارسها المسلمون حتى مع أعدائهم الذين يكيدون للإسلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فانبذ إليهم عهدهم أي ارمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك. ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك، إن الله لا يحب الخائنين، بل يبغضهم أشد البغض. فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. وأدلت الآية الكريمة على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج إلى أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك. ودل مفهوم الآية أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. فهذه إخوة الإسلام تربية الإسلام للمسلمين على الوفاء بالوعد والعهد. وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وشبه الله سبحانه وتعالى شبه الذين ينقضون عهودهم ومواثيقهم بالمرأة الحمقاء التي تغزل غزلها ثم تعود عليه فتنقضه من بعد قوة أنكاثا. ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجعل الله الوفاء بالعهد من البر، وأبان سبحانه وتعالى أن من صفات البررة أنهم موفون بعهدهم إذا عاهدوا، فقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ووصف الله أولي الألباب بأنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فقال: وقد أثنى الله على المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والوفاء بالوعد والعهد والصدق فيهما من أخلاق الأنبياء والرسل. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد خص الله سبحانه وتعالى هذا الخلق من أخلاق إسماعيل

0: السلام بالذكر ليبين أهمية هذا الخلق، وأنه علم العرب هذا الخلق، فكان صدق الوعد مما تعلمه العرب من نبي الله إسماعيل عليه السلام. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.